0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة.
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي وتعقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: كان موناه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في 60 ثانية.
1: 28 فعالية كبرى ترسم ملامح سبتمبر بين الرياض وجدة والطائف وبريدة والخرج والخبر وسط حراك لا يتوقف. ختام خاص بمؤتمر ليب تطلقه الجوازات والاتصالات في مطارات الرياض وجدة والدمام احتفاء بالتظاهرة التقنية الكبرى. في توجه رقمي طموح تطبيق توكلنا رفيقا رقميا متكاملا بخدمات استباقية وتجربة صوتية تعفي عن المراجعات الورقية تماما. حضور سينمائي فاره تسطره مؤسسة البحر الأحمر ب11 فيلما ومشروعا في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. اكتشاف أثري فريد في جدة التاريخية يتمثل في حلية حجرية منقوشة بآيات النور الكريمة في عمق التراث الأصيل.
0: في 60 ثانية. جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: إخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لكي تكون حياة المؤمن طيبة ومؤثرة في الآخرين، فإن عليه أن يلزم نفسه بعمل يتجاوز مصالحه الشخصية، وتكون غاية هذا العمل خدمة الناس وإيصال النفع لهم. وله في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، فقد كانت أعمالهم الخيرة تطال جموعا عريضة من الناس. ولذلك قال سبحانه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة

يقول الدكتور النابلسي إن علو الهمة سببه العلم، فبقدر المعرفة يكون الالتزام، وإن الإنسان عندما يكون علمه عالياً فإنه يدفعه إلى حب وكراهية جديدين، إذ هناك حب حسي وكراهية حسية، وهناك حب وكراهية عقليان، فالأكل اللذيذ تحبه النفس ولكنه قد لا يكون صحياً فيكرهه العقل، والطالب الذي وضع لنفسه هدفاً أن يأخذ المرتبة الأولى في الجامعة سيلغي السهرات والنزهات واللقاءات وأشياء كثيرة محببة إلى نفسه، لأن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فعلو الهمة يأتي من العلم، ولذلك أحياناً تجد الطبيب يعقم الخضروات تعقيباً مبالغاً فيه، لأن علمه مختلف عن علم غيره، فهو حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن العدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار يبالغ في غسلها، فيأتي علو الهمة من العلم. ولذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وإن أنبياء الله تعالى أشد الناس خوفا من الله، وأكثرهم طاعة له، وحرصا على تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. إن أخطر شيء في حياتنا هو الرؤية للأشياء، والمؤمن تكفل الله تعالى بإيضاح الرؤية أمامه، فالمؤمن يلقي الله في قلبه نوراً ويريه الحق حقاً والباطل باطلاً. وأقوى آية بهذا المعنى قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم يمتلك رؤية صحيحة، ولا شيء يرفع همتك ويقوي إرادتك كطلب العلم، فبالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً، فهناك أهداف محددة كشراء بيت أو مركبة أو الحصول على مال، والأهداف الدنيوية لا تجعل الإنسان ذا همة عالية، أما الأهداف الكبيرة فإنها تسمو بالإنسان بين الناس وعند الله، كمن تصدى لمحاولة حل بعض المشكلات الاجتماعية المستعصية من مثل الجهل والفقر والمرض والبطالة وغيرها، فإنه بمقدار كبر همه تعلو همته.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعلمون

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة FM على هواك.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ريشة.
3: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئا يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلا أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
1: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
8: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: أبدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
2: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.

كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: جدة أف أم على هواك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ابدأ صح الآن على جدة FM.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد، نقول أهلا وسهلا فيكم. بدايتنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات حنكون معكم في مشاويركم الصباحية. نبدأ مشوارنا في ابدأ صح.
3: أكيد أجمل التحايا وأجمل الأوقات بتكون معاكم في ابدأ صح 3.5 ساعات من الآن وحتى 10:00، مواضيع متنوعة وأجواء أكيد حماسية معاكم. لكن بداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف علياء الهذلي، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدر. أجمل التحية وأحلى تحية من مخرجنا اليوم طلال الخطيب.
2: مشوارنا يبدأ من الآن بفقرات متنوعة، وأكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، الاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. أيضا من ضمن وسائل التواصل معنا تقدروا تشاركونا على إكس على جدة أندرسكور راديو، تشاهدونا بث صوت وصورة. صوت وصورة صح؟
3: نعم.
2: صوت وصورة. وأيضا بالنسبة لتطبيق الإذاعات سعودي راديو بلس برضو صوت وصورة.
3: طيب أكيد مستعدين بكل الحماس، كل اللي حابب شاركنا تصبيحاته على 800-2442-8 نقول له يا هلا فيك. وقفة في بداية برنامجنا، وأكيد حنبدأ ابدأ صح معاكم في فقراته المتنوعة.

0: الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهدوء الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكوين خفيف على الأجزاء من الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، خاصة الساحلية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى ما أجمع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. وأخيراً، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: حياكم مستمعينا ويا هلا وسهلا فيكم في ابدأ صح.
2: خلينا نبدأ معكم مشوارنا من الصباح ونبدأ معكم في تصبيحاتكم. أول تصبيحة معنا من أبو فؤاد يقول متعكم الله بالصباح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا أبو فؤاد.
1: من عبد الرحيم، أثبتي أجمل الدعوات، شكرا يا عبد الرحيم، صباحك ورد.
2: الصادق آدم العاقب علي، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك يا هلا وسهلا فيك.
1: غازي شولان بيقول لكم صباح الخير.
2: ايضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي ايضا يصبح علينا بكلمات جميله، شكرا جزيلا لك يا عبد الهادي عمران، يا هلا وسهلا فيك.
1: ايضا علي بركات بيسلم عليكم ويصبح عليكم جميع طاقم العمل وكل المستمعين، وصباحك سعاده يا علي.
2: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من بكر عبد الكريم، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك.
1: ابو تهاني من صبيا يقول لكم صباح الخير.
2: الوافي هو المفروض الوافي النجمي، ولكن اللي مصبحين علينا اليوم إيلين وفجر وقمر النجمي، يعطيكم العافية وصباحكم أنوار إن شاء الله.
1: عبد الله بركات بيصبحكم بالخير وصباحك كله خير.
2: أيضا أحمد أيوب يصبح علينا يقول صباحكم سعادة، يا هلا وسهلا فيك.
1: الهنوف بتقول لكم صباح يليق بقلوب تحب الخير، صباحك خير يا هنوف.
2: أيضا سليمان الدبيان يقول صباح الخير للجميع، يا هلا وسهلا فيك.
1: فضل السنادي يقول لكم صباح الورد والفل والياسمين، شكرا يا فضل السنادي.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من يحيى أحمد يقول صباح الخير والسرور، يا هلا وسهلا فيك.
1: أبو عمار من جدة يقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير وصباحا.
2: أيضا عندنا تصبيحة من محماس يصبح علينا، أهلا وسهلا فيك يا محماس.
1: بيت الخميس الونيس والفول والتميس، يا سلام على صباحك يا محماس، هنا وعافية
2: يا هلا. أيضا من ضمن التصبيحات هند العنزي صبح علينا وتقول صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: فهد العتيبي صباح الخير وصباحك سعادة يا فهد.
2: أيضا عندنا من ضمن التصبيحات محمد يصبح علينا، بس ما أدري مين
1: محمد
2: بشير محمد، يعطيك العافية بشير، بس طالع معك عشان غلط. طيب بشير يعطيك العافية بشير، هلو سهل.
1: مريم من القصيم تصبح عليكم وتقول لكم صباح الخير والنور والسرور وصباحك أجمل.
2: أيضا من ضمن التصبيحات أبو إلاف يصبح علينا، يا هلو سهل فيك يا أبو إلاف.
1: صباح مليء بالتفاؤل وحسن الظن بالله من أحمد الدهمشي.
2: أيضا عندنا تصبيحة من مبارك الحضرمي، أهلا وسهلا فيك مبارك،
1: صباح الخير للجميع من الطيب عبد الله.
2: ايضا تصبيحه من الوافي النجمي، لا اجل هذه غير وذا غير، يمكن ما ادري، ولا انتم مع
1: هذه رقمين مختلفه،
2: ايوه كل واحد قاعد مع بالحاله يعني،
1: يمكن ما يعرفوا بعض،
2: اوكي نتناقش في الموضوع بعدين. هذه ايمان يكبر معها الموضوع وتدخل في مواضيع فرعيه يعني كانه ما عندنا وقت.
1: هادي سيف من اليمن، صباح المحبه والتفاؤل، شكرا يا هادي.
2: ابو عبد العزيز يصبح على الجميع، اهلا وسهلا فيك يا ابو عبد العزيز.
1: وصباح الخير من ام عبد

0: رحمان من الرياض.
1: محمد أبو هشام يصبح علينا ويقول صباح الخير، بكذا قلنا كل تصبيحاتكم. طيب ننتقل إلى اللغز. قبل لا ننتقل إلى اللغز خلينا نقول لغز أمس عشان لا حد يسألنا. لغز أمس هو إجابته الهاتف، تمام؟ إن شاء الله الأمور تكون طيبة.
0: صباح الخير من يزيد، وصباحك خير يا يزيد وكل اللي بسمعنا. خلاص قالت لكم دينا حل لغز أمس، وإن شاء الله نعتمدها ونتذكرها أن نقول لكم حل اللغز السابق ونبدأ في لغزنا الجديد. طيب عندنا لغز اليوم حلو، بما أننا اعتدنا في كل خميس ناخذ لعبة، كلنا نسمع اللغز ونحاول نحله. أنا لعبة قديمة أحبني الجميع، وكان لي عصر ذهبي لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي. ما زلت صامدة، لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟
1: طيب نرجع نذكركم، أول شيء خلينا نسمع اللغز ثاني مرة،
0: نسمع اللغز مرة ثانية قبل ما تسمعوا الأرقام وتبدأ الحماس بالمشاركة. اللغز عبارة عن لعبة بتقول لكم أنا لعبة قديمة أحبني الجميع، وكان لي عصر ذهبي لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي. ما زلت صامدة، لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟
1: طيب خلينا نذكر أرقامنا، تقدر تتواصل معنا عن طريق الهاتف على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هذه الأرقام للاتصال لو سمحتوا لحد يتصل على الواتساب. أما رقم الواتساب هو 800-244-28-28. أرجو كتابة الاسم مع كل إجابة، اكتبوا الاسم عشان ننتبه لأسماءكم مع الإجابات. طيب نسمع اللغز،
0: نعيد اللغز ونصبح عليك يا محمد أحمد حرازي. صباحك ورد، أسمع اللغز وحاول تشارك معنا. فكروا مليا يا جماعة. اللغز أنا لعبة قديمة أحبني الجميع، وكان لي عصر ذهبي لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي. ما زلت صامدة، لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: والله بدأت أتعود عليها، مع أنه أمس اعترضت صح على الموسيقى. أيوة بس اليوم ما بدأت أتعود عليها.
3: دينا أنت في الأول تعصبي وأبا وما أبا، بعدين تكعدي شوية تروقي خلاص الأمور تمشي، كفي كل شيء. أنت حبيبة
2: لغزة اليوم يقول أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصري الذهبي، لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي، ما زلت صامدة لم أستسلم للتطور والتقنية ومرور الزمن، لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟ يلا ناخذ
3: نقول يا هلا بمؤمن. مؤمن
4: هلا ومرحبا، السلام عليكم.
3: هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
4: صباحكم جميعا
3: ويسعد صباحك
4: يا رب.
3: ايش رايك في لعبتنا اليوم؟
4: والله لعبة حلوة بس انتم ما حددتوا هل تابع للغربية هل تابع للرياض هل لعبة،
3: ما انت تسأل واحنا نجاوب يا مؤمن.
2: بعدين مؤمن كل الألعاب ما في ألعاب مناطقية، ما يصير، مو حلو اصلا، مو حلو هذا الكلام. اسمع اللعبة في الكلام اصلا تقول لك شعبية وعالمية، انت حدد. يلا. انت اسأل.
4: يلا اعتقد الكيرم، والله اعلم.
3: والله اعلم
4: الكيرم.
3: طيب يا مؤمن انت من فين تكلمنا؟ مؤمن
4: من المدينة.
3: هلا بك يا مؤمن. طيب يا مؤمن اسمعنا للنهاية،
2: خليك لطيف
3: وشوف صح ولا خطأ.
2: يلا يعطيك العافية.
4: طيب.
2: يا هلا فيك. نروح لحمود. صباح الخير يا حمود. محمود صباح الخير.
5: صباح النور يا دينا.
2: يا هلا يا هلا
5: إيمان. يا مرحبا وسعد الله صباح طلال الخطيب
2: وصباحك يا رب، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا.
5: الله يعافيكم. طيبين عليكم.
2: هلا يلا قل لي ايش اللعبه.
5: انا ما اعتقد اذا ما خاب ظني فانها الشطرنج.
2: شطرنج. طيب خلاص اخر كلام ولا لسه فيها تفكير؟
5: بعد هذا
2: اللي طلع معي.
5: هذا اللي طلع معايا.
2: جميل. صباحك انوار. يا هلا وسهلا ومرحبا.
3: صباحك رضا.

0: سعادة يا محمود.
1: يا هلا فيك.
0: طيب بدأت تجينا الإجابات متنوعة وحلوة وفي أفكار حلوة وفي أسئلة حلوة، لكن أقول لكم أسألوا كالعادة عشان الأسئلة هي اللي حتخليكم تقدروا توصلوا صح. ياسر أبو عمار يقول الشطرنج،
1: محمد أبو هاشم يقول الشطرنج،
0: وأبو تهاني يقول شد الحبل.
1: أيضا عندنا سؤال يقول هل هذه اللعبة لعبية فردية أو جماعية؟
0: حلوة جماعية. حلو جماعية. الأسئلة، شوفوا الأسئلة حلو. تخلينا نركز تفكيرنا في كم حاجة قريبة للواقع أو بعيد عن الواقع حسب تفكيركم.
1: والله شوفوا عبد الله بركات أجابنا إجابة تودي في دهية. أجابنا إجابة يقول لك لعبة كتم الأنفاس. ليه نكتم أنفاسنا؟ ليه ونكتم أنفاس للآخرين؟ وليش ما نستغني عنها؟ ما فهمت
0: بالضبط. هذه لعبة خطيرة خصوصا إذا لعبوها يعني الأطفال. طلعت فترة ترند ولكنها في دول برا جابت مشاكل كثير. فعبد الله بركات لو لقيت أحد بيلعب دي اللعبة لازم تنبهه إنها لعبة خطيرة وممكن تأذي الإنسان أو الطفل.
1: شفتوا إمام بتكلمكم بكل أدب وبتكلمكم يا عبد الله
0: بأسلوب تربوي.
1: أنا برجع أقول لك بأسلوب ما هو تربوي. عبد الله ما يصير هذا الكلام. راجع نفسك وضميرك في الحياة. خلينا ناخذ
0: غير
1: ما غير.
0: خلينا نشوف دي الأسئلة.
1: يلا الأسئلة.
0: هل اللعبة محسوسة تلعب باليد؟ يعني
1: صحيح.
0: لعبة وتعتمد على البدن أكيد. لها أشكال وأحجام؟ ممكن.
1: صح.
0: فيها أرقام؟
1: لا فيها.
0: تحتاج طاولة؟
1: يمكن.
0: يعني عشان نلعب دي اللعبة نحتاج طاولة؟ لا أوكي. ما فيها أرقام.
1: ما فيها أرقام؟ والله؟
0: لا أوكي. هل لها عدد معين أو شخص واحد؟ يعني نفس السؤال. أيه. جماعي ولا فردي؟
1: جماعي.
0: لا جماعية. أيه. لها بطولات حاليا دخلت مجال الرياضة؟ والله مش يعني في بطولات لها حسب عاد تشوف عالميا.
1: اللعبة أصلا رياضية يا إيمان ولا لا؟
0: رياضية؟ لا ما هي رياضية.
1: ما هي رياضية خلاص. أوكي كذا حسمنا الموضوع إن اللعبة ما هي رياضية. طيب خلينا نروح لإبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
2: أصبحكم بالخير من الساحل الشرقي إلى الكادر الجميل.
1: يعطيك العافية إبراهيم. يا هلا وسهلا فيك. هاي إبراهيم.
2: ممكن عادة السؤال؟
1: والله نعيد كل السؤال. إبراهيم اسمعنا أول قبل لا تكلمنا عشان يعني تقدر تفكر فيه لأنه ما نقدر نطول على الهواء. يلا اسمعني. أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصر ذهبي لا منافس. طفي الراديو إبراهيم لو سمحت. طفي الراديو أول. تمام؟ يلا
2: تمام.
1: يلا اسمعني. أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصر ذهبي لا منافس. لا يا إبراهيم. لا يا إبراهيم.
2: تفضل. طيب. أنا في السيارة بعيد.
1: طيب أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصر ذهبي لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي. ما زلت صامدا لم أستسلم للتطور والتقنية مع مرور الزمن. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات فمن أنا؟
2: هذه اللعبة معروف في اجتماعنا العربي.
1: نعم شعبية. قلنا شعبية. قلنا شعبية.
2: زين لها آلات
0: أدوات؟
1: لا
0: يعني
1: ما لها أدوات. لا إلا لها أدوات لها أدوات اللي بنلعب فيها اللي يعني طريقة اللعب فيها. صحيح لها أدوات يعني
2: جماعية أو فردية؟
1: جماعية. قلنا
2: جماعية. ها
1: شفت يا إبراهيم كل دي الأسئلة قالوها قبل شوية. أنت لو كن لك سامعنا كان يعني سهلت عليك. ها
2: القفة جماعية. صحيح
1: صحيح صحيح.
2: أتوقع طال عمرك لعبة اللي نسموها إحنا
1: الخطة. أوكي.
2: خطة رباعية وفي خطة ثنائية.
1: تمام يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا.
0: الخطة هي البربر.
1: يعطيك العافية.
0: هي البربر
1: يعني. تمام. يعطيك العافية شكرا يا إبراهيم. يلا
0: طيب أكيد كل واحد حابي بيكلمنا على 012-647-7154 012-647-95154. يسعدنا سماع أصواتكم ومشاركتكم في لغز اليوم اللي يقول أنا لعبة قديمة أحبني الجميع كان لي عصر ذهبي ولا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي. مو بس شعبية عالمية أيضا. ما زلت صامدة لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا يقول اسمعوا كويس، اللغز يقول أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصري الذهبي، لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي، ما زلت صامدا ولم أستسلم للتطور والتقنيات مع مرور الزمن، لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟ يلا نروح.
2: هلا يا جابر.
3: الغلا حياكم الله جميعا.
2: يا هلا ومرحبا.
3: الله يصبحكم بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور.
3: الله يسعدكم يا رب. جابل. أتوقع اللعبة هي كرة القدم.
2: كرة القدم.

0: كمل كمل الباقي.
1: هي موجودة يعني إلى الآن ولا تطورت يعني.
0: جابر جابر كمل باقي الجمل يا عمي، مش واحدة بس تمسك فيها، كمل باقي الجمل. ما صلت صامدا لم أستسلم للتطور.
2: تبي تغير ولا تبي؟
0: لا لا لا غنى لك عني، لحنا نمشي ونرقص يا جابر الله يهديك. يعني ركز معانا يا جابر يا أخوي. ها آخر كلام
1: صاحبنا. والله ما
2: والله هذا اللي جاب مع جابر.
0: أنا أقول لك حل بس عشان ننسى موضوع الرقص، عشان يعني مسيرتنا الإعلامية ما تطيح. نقول كرة القدم فكر وارسل لنا. أوكي أوكي يعطيك العافية.
2: شكرا جابر،
0: دمرنا جابر دمرنا.
2: والله لا ونيس في يوم الخميس.
0: صباح الخير يا عمار.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.
0: وصباحك يا رب، يعطيك العافية. كيف حالك؟
3: مرد الله يعافيكم. تمام والله، أخباركم طيبين؟
0: بخير لك بخير. عمار أعطينا إجابة.
3: طيب الإجابة الأولى إذا
0: لا عندك أسئلة يلا اسألنا. إذا عندك
3: ها
2: الشطرنج
0: عندك أسئلة؟
3: لا
0: لا. طيب الشطرنج متأكد؟
3: لا لعبة الورق خلاص، متأكد لعبة الورق
2: والله.
0: متأكد الورق؟
3: ايوه
0: الورق.
2: طب لحظه بجاوب على سؤال بما انك
0: أيوة بما انك معانا
2: في سؤال سالني هو اعتقد عبد الرحيم او احد، هل اللعبه فيها ورق؟ فالاجابه لا،
0: لا ما فيها ولا ورق.
2: شطرنج
0: الشطرنج ايش وضعه؟ اكيد ولا لا ولا حيتغير بعد شويه؟ خلاص
3: الجواب على السؤال.
0: والله يا عمار انت اطول شخبطه في الورق.
2: اي والله هو وجابر.
0: يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. يلا
2: يا هلا ومرحبا بسعود.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا.
4: صباح الخير.
2: صباحك ورد ويعطيك ألف عافية. سعود أسأل قبل لا تتحمس.
4: طيب أنا بسألكم اللعبة يعني سعودية؟
0: نحن قلنا عالمية،
2: شعبية وعالمية.
0: شعبية وعالمية
2: يعني موجودة عندنا وموجودة برضو في أماكن ثانية.
4: طيب ما يمثل أنا ببالي اللعبة هذه اللي يوم مثلا يصف نحن صغار حقرة بقرة قل لي عمي فلان كذا.
2: أيوة
0: هذه ما تستغنى عنها إلى الآن،
4: نستخدمها يعني.
2: هذه برأيك عالمية؟
0: سعود ما نستغنى من ما نستغنى عنها.
2: استني هذه عالمية؟ يقولك عالمية
4: دار وتحطها برأسك. أنا أقول زي كذا والله،
2: يعني حقرة بقرة.
4: وأنا أقول زي كذا والله
2: عالمية. حقرة بقرة برأيك؟
4: بس خلاص
2: عدوهم يا شيخ. خلاص يلا ناخدها. شكرا. اليوم خميس العبها مع اولادك واحفادك. لا بس لك
0: يعني ماني انا ماني عارفه حقره بقره يعني ما نستغنى عنها. لا ما لا اسمعني بس صلي على النبي سعود. انه هل ما تستغنى عنها في الجمعات؟ ما تستغنى عنها؟ ركز.
2: لا عالمية أنا اللي
0: أيوه يعني عالمية حتى في الجمعات عالمية. طيب. هذه لعبتنا عالمية حتى.
2: لا هو شايف إنه حجر بقر عالمية.
0: حجرة هي عالمية. أوكي حلو. أنت فكر جاك يقول لك حجرة بقرة.
2: إيش يا سعود؟ إيش تقول؟ حجرة
0: بقرة وجاك يقول لك
2: حجرة بقرة.
0: أيوه كيف؟
2: إيش هي يا سعود؟
0: ها
2: البلوت. تم
0: والله
2: ودوبنا قلنا ما في ورق.
0: بس معليش البلوت أشرف من حجرة بقرة. معليش انا عديها.
4: لو عندكم جواز
0: فكر زياده. لو عندكم جواز والله يعني يا سعود بالجواز من غير جواز صراحه انت جاوبت اجابات غلط. ايش نسوي؟ شكوى لله.
2: سعود اجمل جائزه سماع اصواتنا الصباح.
4: الله
0: يعافيك. خلي ايمان توزع جوائز ما لاقي الا العالم واقفه برا.
2: لما نفتح قلت لما نفتح باب
0: انا اقول انسي الجوائز. كملي ايمان حتودينا بدهيه بس ماني عارفه مين.
2: شكرا يا سعود صباحك ورد.
0: يا هلا فيك. طيب نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
5: يا صباح الخيرات.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: أصبح عليكم ونودينا وطلال الخطيب وعليا وفاطمة.
0: يا هلا
5: بس بقول شغلة بسيطة
0: بسرعة يا علي. تعرف
5: المشاركة معكم هي بحد ذاتها أكبر جائزة.
2: الله عليك
0: روح.
2: الله عليك
0: أعطيني إجابة.
2: كل شيء تقوله صح.
0: يلا روح.
5: يا سلام
0: جاء من يطبطب على هواك. ها يلا يا علي.
5: البربر يدينا.
0: ها إيش
5: اللي سموها
2: بربر البربر
0: البربر. أيوة. البربر. أيوة. أوكي متأكد؟
5: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. يعطيك العافية علي. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا. يلا ناخذ واتساب. عندنا أم عبد الرحمن تقول الكورة،
2: وفاطمة من الجبال تقول الكرم،
0: أيضا الوافي النجمي أيضا قال الكرم،
2: وعبد الله الشريف يقول الدومينا.
0: أيضا عندنا عبد الله يقول كم لاعب فيها،
2: يعني هي جماعية
0: فأقل شيء أكيد اثنين عشان تكون جماعية. نعم. وأقل

0: شيء يعني اثنين.
1: محماس يقول سباق الخيل.
0: أيضا عندنا هنوف قالت الكرم.
1: وهنادي الفرج تقول البلوت.
0: عبد الله بركات الحمد لله تراجع وراح للشطرنج.
1: واللعبة من الورق قلنا لا.
0: أصلا هذا مين اللي ولا أحد.
1: هادي أو يزيد. لا ها يزيد. يزيد بيسأل اللعبة من الورق لا.
0: أوكي يزيد لو سمحت اكتب اسمك يا يزيد. عندنا عبد الله الدوسري قال البلوت.
1: وحسن الفاتح قال البلوت.
0: أيضا عندنا فوزي يسأل يقول الشطرنج. ماشي ما في سؤال.
1: وعندنا ناصر جعفري يقول الشطرنج.
0: أيضا أبو خلاد يقول البلوت.
1: ومحمد أسامة يقول الاستغماية أو الغميضة.
0: حلوة الاستغماية صراحة. ريم تقول الباصرة.
1: حلو. وعلا سيد تقول الكوتشينا اللي هي ورق اللعب.
0: طيب عندنا كمان الغميضة عبد الله الزهراني. عبد الله الزهراني أتوقع من الأسبوع اللي فات وأنت جاوب الغميضة.
1: وإحنا جبناها عموماً.
0: يعني. وجبناها يعني قبل كده.
1: أبو بكر يقول الشطرنج.
0: أيضاً عندنا إسماعيل يقول الكيرم.
1: وحلوة دي الإجابة ما لا اسم بس يريد تكتب اسمك عشان عجبتني. عجبتني لازم تكتب اسمك.
0: طيب عندنا أيضا إجابة من
1: ما في اسم.
0: ما في اسم. اسم للأسف. أي إجابة من غير اسم تستبعد. أوكي عندنا عبد العزيز الشنان يمكن يقول الكيرم. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا
1: أبو هاشم. هلا يا أبو هاشم.
2: مرحبا صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة.
2: سعد الله صباحكم في هذا الخميس الجميل.
1: يا يسعد صباحك يا أبو هاشم. يلا فكرت في الحل؟
2: إن شاء الله تكون لعبة المساقيل.
1: المساقيل البرجون.
0: أيوة
2: الزجاجة الصغيرة هذه.
1: نعم نعم. أبو هاشم من فين تكلمنا؟
2: من الرياض.
1: أيوة لأنه أهل الرياض فعلا يقولوا لها مساقيل. خلاص أكيد تبي تثبت عليها؟
2: أي إن شاء الله.
1: طيب في سؤال جانا من شويتين قال فيها كورة قلنا لا.
2: ها فيها كورة قال لا أنا كنت
1: قال فيها راجع. ورق قلنا لا
2: صحيح
1: قلنا لعبة جماعية.
2: طيب خليها لعبة قفز على الحبل
1: نط الحبل
2: ايه؟
1: طيب أو شد الحبل يعني هي
0: نفس الشيء
1: نط
0: الحبل. يلا يعطيك طيب. العافية أبو هاشم شكرا لك.
1: شد الحبل.
0: خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذ زينة.
0: يا هلا وسهلا.
3: صباح الخير الجميع كلكم.
0: يا هلا وسهلا فيك. هيا
3: أنا بالنسبة لي أنا أقول طاق طاق طاقية.
0: طاق طاقية. طيب شكرا يعطيك
3: العافية. أقول لك دقيقة غير إجابتي ممكن؟
1: ممكن.
0: طيب.
3: أقول أول شيء هابي ويكند جاي تسعد الجميع.
1: والله اليوم أتذكرتك وقلت لنفسي هابي ويكند.
3: هابي ويكند صحيح. وبالنسبة للإجابة الشطرنج إن شاء الله.
1: شطرنج
0: يعطيك العافية. إيه.
1: من طقطقية للشطرنج
0: في ثانية في أقل من الثانية.
1: في تنوع دينا في تنوع
0: طريقة عجيبة
1: تنوع وحل سريع.
0: طيب يلا نروح فاصل. قبل لا نروح الفاصل خلينا نتذكر أرقامنا على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب لو سمحتوا اكتبوا أسماءكم الإجابات اللي من غير اسم واللي حاسس أنه يعني نحن هنعرفه على طول ترى هتستبعد الإجابات. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154 هذه الأرقام. اللغز يقول
1: أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصر ذهبي لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي ما زلت صامدة لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن لا غنى لك عني في أغلب الأوقات فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. دخلنا سوينا لجنة تحكيم أصوات أنا وإيمان دحين قبل شوي. طيب تمام. أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصري الذهبي، لا منافس يصل لشعبيتي، ما في لعبة توصل لشعبيتها وتوصل لعالميتها. أوكي ركزوا في عالميتها دي لأنها لها أبعاد كثيرة. ما زلت صامدة، لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن، إلى الآن هي زي ما هي، ما تغيرت لا قوانين ولا شكل ولا شيء. لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟ أجاوبنا إجابات. لعبة غير رياضية، لعبة ما فيها ورق، لعبة جماعية وما فيها كورة، لعبة جماعية ما يقدر يلعبها واحد بالحاله. مين كم إيش كمان
3: منتشرة قلنا؟ عندنا وأيضا عالمية.
2: عالمية تمام. لا حد يجي يقول لي والله لا أهل الحجاز لا لا، نحن ما نتكلم بمناطقية ولا نقول لي والله لعبة سعودية، هي ما هي عالمية،
3: هي لعبة عالمية جاتنا من برا.
2: تمام يلا
3: نهلا بزين. زين
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: صبح عليكم جماعة فرد فرد.
3: صباحك ورد وسعادة.
4: أقول لك هذه اللعبة يلعبونها واقفين ولا جالسين؟
3: لا ما هي لعبة بالله اللي يلعب.

0: بوا واقفين يا زين.
1: هي ناس يحبون واقفين يجرون ومدري ايه.
2: انت فيك حيل تلعبي وانت واقفة؟
0: والله انا اي لعبة
2: انا والله ما فيني حيل ما حلعبها انا والله ما فيني حيل
0: لا ما حلعبها
2: صراحة
0: طالما اني ما حلعب العاب وانا واقفة اذا ما حجيب لك لعبة وانت واقفة.
1: في ملاكمة ملاكمة يعني يلعبون الملاكمة.
2: طيب ملاكمة يعني
0: شعبية الملاكمة؟
1: لا ملاكمة
0: شعبية الملاكمة
1: يعني اللعبة جالسين ولا واقفين.
0: خلاص انا قلت لك ما احب الالعاب اللي على الواقف، هجيب لك العاب مريحه كده وانت جالسه ومتدلعه تلعبيها.
1: بس خلاص خليها كيرم ان شاء الله.
0: خليها بعدها كله
2: اخرتك كيرم. اخر شيء كيرم ان شاء الله.
1: كيرم
2: يعطيك كيرم. العافيه. يا هلا يا هلا فيكي. نروح لمحمد. صباح الخير.
0: هلا يا محمد.
3: هلا والله صباح الورد عليكم.
0: صباح الورد عليك، كيف حالك؟
3: والله بخير.
2: محمد بس محمد ايش؟
0: المري.
2: المري؟
3: المري.
2: هلا يا محمد. اهلا وسهلا محمد.
3: هلا
0: بك. عندك اسئله قبل لا تسمي؟
3: واحد بس. هي عددها أكثر من اثنين ولا اثنين وبس؟
0: لا أكثر من اثنين ممكن. هي عالمية سوري عفوا
2: جماعية
0: يعني ممكن اثنين ممكن أكثر.
3: أكثر يعني كم؟ أربعة؟
0: أيوة ممكن ممكن. يلا
3: طيب طيب أنا أقول
0: إيش تقول؟ الإيه؟
3: الكيرم.
0: الكيرم خليك أنت وزين روحوا لعبوا كيرم سوا.
3: بخليني وأنا متأكد وبتشوف أنت. طيب طيب
2: التهديدات ليه على الهواء يا ناس؟ والله احنا على الهواء ترى نحن في برنامج محترم.
0: حبيت لا مره احب جو
2: يعطيك العافيه جو يا محمد يعطيك العافيه يا محمد
0: جو الثقه العالي
2: نحن على على الهواء فبرنامج محترم يا ايمان.
0: والله انه محترم
2: لا لا تهددي الناس.
0: ما قللت من احترام البرنامج.
2: لا تهددي لا تهددي الناس
0: ما هددت يعني. هو اللي قال بتشوفي مو انا.
2: والله ضعت بينكم قسما بالله ضعت بينكم والله العظيم والله العظيم يعني الوضع مرة سيء صراحة.
0: يلا
2: يلا خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا. عندنا مريم تقول الكيرم،
0: وعندنا هادي سيف من اليمن يقول الدومينا.
2: أيضا عندنا الدومينا ما قلناها الأسبوع اللي فات؟
0: قلنا
2: بس يعني
0: بعيدة.
2: بس بعيدة.
0: طيب.
2: عادل حمزة قال الشطرنج،
0: وعندي صالح أحمد قال رياضة المشي.
2: أيضا الدومينا كمان عندنا أتوقع يزيد صح؟
0: مي.
2: مي يعطيك العافية مي. خلينا نأخذ عادل. صباح الخير يا عادل.
4: صباح صباح الزهر.
2: يا هلا
4: كيف الحال؟ طيبة.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك. هاي عادل.
4: اللعبة قلت لك جماعينا في حد أعلى وحد أدنى يعني مثلا أكثر
2: أربعة أكثر شيء أقل شيء اثنين.
4: أكثر شيء أربعة.
2: أوكي.
4: فيها مواد خشبية شيء ولا ما؟
2: يعني ولا تختلف الصناعات من من مكان لمكان تختلف بس اللعبة أساسها واحد.
4: طيب أصولها من الهند تقريبا ولا لا؟
2: هي جاتنا من برا بس من فين ما أعرف.
4: أها.
2: يعني لها تاريخ لها تاريخ كبير وجاتنا من برا ولكن بالضبط من فين ما أعرف.
4: طيب أنا خلينا أروح للطلق أقصى حد أربعة أنا أروح للكيرم.
2: أوكي تمام الكيرم آخر كلام.
4: أوكي.
2: يلا
4: والله آخر كلام.
0: طيب
2: يعطيك العافية.
0: يا عادل
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا بحسن.
5: هلا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا.
5: كيف الحال؟ طيبين؟
0: بخير عساك ان شاء الله بألف خير.
5: كيف حالك يا إيمان ودينا؟
0: ربي يسعدك.
5: دينا مروقة انتي بس اهم شيء؟
2: انا مروقة بس إيمان تعصبني. ايش نسوي فيها؟ قل لي.
5: إيمان حبوبة. إيمان
2: اي مرة
0: قلها.
2: انا اللي مجنن انها قلها. حبوبة زيادة عن اللزوم هذا اللي مجنني. يلا يا حسن.
0: يلا يا حسن.
5: والله اشوف اللعبة
0: اي
5: لأنه ألعاب كثيرة.
0: طيب حلو أنت خذ الكلمات ووزنها كده في دماغك، خذ الأسئلة اللي سألوها الأصدقاء برنامجنا واستفيد من إجاباتها.
5: كيف طريقة لعبتها؟
0: والله
2: يا شيخ يا شيخ.
0: قلنا لعبة شعبية عالمية جاتنا من برا جماعية اثنين لأربعة أيضا
2: ما فيها كورة
0: ما فيها كورة ما فيها ورق.
5: طيب اقول لكم ان شاء الله باذن الله ان
0: اسمها
5: الكيرم.
0: الكيرم؟
5: طيب باذن الله.
0: طيب يا حسن
5: يعطيكم العافيه.
0: شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ اجابات ولا نطلع فاصل؟ ناخذ اجابات.
0: ناخذ اجابات عندنا
2: يلا.
0: محمد عفوا احمد عبد الله الغامدي قال الشطرنج.
2: طيب عندنا ايضا من ضمن الاجابات استني خلينا خلينا ننزل تحت شوي
0: ساعات لما بيغيروا بيكتبوا
2: بتضيع الاجابه. طيب خلينا نشوف.

0: عشان ما نكون ظلمنا أحد. عبد الرحيم الثبيتي يقول الكيرم، وأيضا عندنا حامد، حامد يقول الحجلة.
1: الحجلة اللي هي الخطة اللي هو البربر.
0: طيب عندنا أيضا عندنا أسئلة هنا. أحمد أيوب،
1: يعني أحمد أيوب خلاص جاوب،
0: قال الكيرم بس إنه قال لها لونين. طيب ما تتغير يعني الألوان قد ما
1: عارفة يعني ما يعني ألوان سؤال غريب صراحة.
0: سؤال غريب. المهم حسن الفاتح قال البلوت بعدين قال الضمنة.
1: عندنا إجابة من تبوك، للأسف ما في اسم، أرجعوا أكتبوا اسمكم.
0: طيب عندنا محمد أبو هاشم قال استغماية.
1: عندنا تغريد قالت الشطرنج.
0: غادة البلوي قالت الكيرم.
1: وعندنا منيرة أيوة عبد الله المطوع قال الكيرم،
0: أيضا منيرة قالت الكيرم، أسماء قالت الكيرم أيضا، وركان قال الشطرنج. أوكي
1: طيب أبو عندنا أبو عبد العزيز يقول المصاقيل.
0: أيضا عندنا محمد مطر قال الضومنة.
1: وعلا سيد عبد الجليل تقول لعبة الطاولة.
0: يوسف مسعد يقول حجرة ورقم ومرق مقص. أوكي.
1: هنا في رسالة من تركي عبد الله، أحتار من بين كذا لعبة ولكن ثبت على الكيرم.
0: أيضا عندنا إجابة من تركي مرحبي يقول أبو ياس أوكي يقول الشطرنج ماشي.
1: وعبد الوهاب يقول الكوتشينا.
0: أيضا عندنا إجابة أو تساؤل، تحية لغز اليوم أوكي ماشي، يعني ما في إجابة ماشي. أماني عبد الله قالت الضومنة.
1: وعبد العظيم إبراهيم قال شد الحبل.
0: أوكي عندنا سليمان الدبيان قال الكيرم.
1: وعندنا هنا أكيد في مجموعة إجابات
0: طبعاً طبعاً.
1: نورة قالت الكيرم. أم خالد قال التتريس، برضي ما أعرف إيش دي اللعبة. خالد قال الشطرنج.
0: أيضا من ضمن أيوة هذه هي خلاص هي أيوة. ثلاثة. طيب عندنا كمان إجابة من عبد العزيز الكريديس يقول الكيرم.
1: وجلال الحداد قال الكيرم.
0: أيضا عندنا مها الشهراني قالت الشطرنج. طيب كده نوقف هنا ونكمل إجاباتكم بعد الفاصل.
1: طيب أكيد يسعدنا سماع أصواتكم مشاركاتكم الحلوة على الواتساب أو على الاتصال على الرقم 012-64-7715-4 و012-64-95-154 012-64-78-5444 أكيد على هاشتاغنا في منصة إكس أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية اللي تستطيعوا تشوفونا فيه صوت وصورة، تقدروا تشاركونا، ولا رقم الواتساب 800-242-8-8.
0: طيب اللغز يقول أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصري الذهبي لا منافس يصل لشعبيتي أو عالميتي، ما زلت صامدا لم أستسلم للتطور والتقنيات مع مرور الزمن، لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. ابدأ صح على جدة أف أم.
5: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم ابدا صح، ومع لغزنا اللي كله حماس واجاباتكم ابداعيه صراحه، في اجابات حلوه، في اجابات منطقيه، في اجابات خارج الصندوق كالعاده مبدعه، يعني ما ادري ايش اقول
6: والله،
5: بس حبيتها
7: ايمان تطيركم السماء،
5: بس حبيتها.
7: ايوه هي جميله جميله،
5: انت كمان اجاباتك اسطوريه والله.
7: الله يخليكي،
5: تعجبيني تعجبيني.
7: طيب خلينا نرجع لإجاباتكم، خلينا نذكر اللغز أول قبل أن نأخذ أول اتصال. أنا لعبة قديمة أحبني الجميع، وكان لي عصري الذهبي، لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي، ما زلت صامدا لم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن، لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟ خلينا نأخذ وفاء.
5: في عندي أسئلة
7: قولي
5: وفا. أيوة يمكن يعني تفيد وفا وغيرها. يلا. إبراهيم الحجي من الأحساء يقول هل اللعبة للجنسين؟ نعم للجنسين، لعبة جماعية يعني كلنا ممكن صغار أو كبار نلعبها. هل نلعبها جالسين أو واقفين؟ نفس سؤال زين، قلت يعني ما هو منطق نلعب واقفين، بس هي لعبة ما نلعبها واقفين. أدواتها للعب كم عددها؟ لا ما أقدر صراحة، لها أدوات للعب بس ما طيب. عندي عدد محدد لكم عدد هذه الأدوات.
7: أوكي طيب خلينا نروح لوفا. صباح الخير يا وفا.
8: صباح الخير عليكم،
7: أنا
8: وفا من
7: فضلك. يا هلا ويا وفا. يلا يا وفا،
8: أقول لكم خير اليوم، أنا تعبانة وجعانة.
7: سلامتك ما تشوفي شر، سلامتك يا حبيبتي. يلا أعطيني أعطيني إجابة سريعة.
8: حبيت أشارك في لغزكم لأني متوقع أن اللغز هو الكيرة.
7: يلا
8: لعبة الكيرة.
7: خلاص آخر كلام.
8: إيوة.
7: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا.
5: يا هلا وسهلا بعلي.
9: ألو السلام عليكم، صباح الخير.
5: صباح الورد يا علي.
9: والله
5: كيف حالك؟ من فين تكلمني؟
9: الرياض.
5: من الرياض. علي سمعت لغزنا، سمعت الهندس، الإجابات، الأسئلة.
9: صحيح صحيح.
5: طيب حابب تسأل ولا تسميه؟
9: لا لا سمي.
5: يلا تفضل.
9: الفرفيرة.
5: الفرفيرة حلو. طيب يا علي، حماسية الفرفيرة.
7: إيش الفرفيرة؟
5: الفرفيرة
7: حقت هذه الماني فوتبول.
5: أيوة. ماني فوتبول الفرفيره اللي تحسي تتحرق الدنيا كلها هم يلعبوها.
7: جبناها قبل اسبوعين.
5: جبناها قبل اسبوعين
7: تقريبا. طيب خلينا نرجع نشوف الواتساب عندكم. عندنا ردينا على ابراهيم.
5: ردينا على ابراهيم.
7: أيوة.
5: عندنا اجابات كثير جاتنا فجاه. هذه قرأناها
7: كله ده قرأناها. انت نزلتي مره كثير. فين طيب؟ نزلتي مره والله. كثير. ايوه اطلعي اطلعي اطلعي فوق فوق لسه كله قلنا
5: كله ما شاء الله. هذا ما قلنا.
7: طيب
5: هذا ما قلنا.
7: طيب يلا ناخذ مها الشهراني الشطرنج قالت، وايضا فهد العتيبي قال الكرم، وعبد العزيز عسيري قال الكرم،
5: ويزيد يقول الكرم، يحيى احمد يقول الدومينو، وابو تركي من خميس مشيط يقول الكرم.
7: ايضا من ضمن الاجابات ابو مبارك مقرن، ابو مبارك يقول الكرم.
5: مريم غيرت الى قصر السعاده صراحه، ما
7: لا اتوقع اللعبة. هذا تعليق مو لعبه، تعليق بس
5: والله ما اعرف. اذا يعني اخر لعبه اختارت الطاوله.
7: ايوه خليها زي طيب. ما هي. طيب خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
10: صباح النور سرور مرحبا.
7: يا هلا وسهلا ومرحبتين. محمد ايش؟
10: محمد الحكمي.
7: الحكمي يعطيك العافيه محمد. كيف حالك؟ تمام
10: الله يسلمك.
7: يلا يا محمد قل لي أي إيش إجابتك؟
10: إجابتي لعبة البيوت.
6: البيوت.
7: بيت الحجار. بيوت بيت بيوت.
10: الحجار.
7: ها؟
10: الحجار.
7: الحجار كيف تتلعب؟ أوصف لي بسرعة.
10: أيوة تكون أربع حجرام في كل الحفر.
7: الحفر يعني حفر و... أيوة. أوكي. خلاص أيوة. آخر كلام.
10: آخر كلام.
7: شكرا لك يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك.
5: طيب الوافي النجمي يغير من الكرم إلى الشطرنج، في تغييرات كتير أنا شايفة صايرة.
7: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من مهندس فهد المطيري آخر شيء قال الكرم،
5: ويوسف البدراني قال الأونو،
7: أيضا عندنا محمد عسيري قال الكرم،
5: زكريا الوجيه قال الكرم،
7: أيضا ريم قالت الكرم،
5: والدكتور صحابي يونس يقول الشطرنج،
7: أيضا العنود سعيد قالت الكرم،
5: محمد أحمد حرازي يقول الكرم،
7: أيضا عادل حمزة قال الكرم،
5: وعلي النجعي غير للكرم،
7: أيضا محمد علي قال الكرم.
5: جاوبنا أسئلتك إبراهيم الحجي.
7: طيب عندنا هند إبراهيم قالت المونوبولي،
5: وعبدالله النجمي قال الشطرنج.
7: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات أيمن قال الكرم،
5: وعندنا إجابة من أبو خلاد قال الكرم،
7: فضل السنيدي قال الشطرنج،
5: غير للكرم، من هي دي؟ أماني عبد الله غيرت بعد عدة ألعاب إلى الكرم،
7: ناصر علقي قال أرضا الكرم،
5: وعندي إجابة من عزة محمد تقول الكرم،
7: نبيل غزوان قال الشطرنج.
5: طيب أبو سطام يقول الكرم والبلياردو، يعني هذه لعبة وهذه لعبة يا أبو سطام، يا ريت تثبت على واحدة.
7: أيضا عندنا جواهر قالت الكرم،
5: وأحمد السعيد يقول المونوبولي،
7: أيضا عندنا علا قالت المكعبات أو البازل. طيب أعطيني واحدة، هي مكعبات ولا بازل؟

0: البازل، أعطيني واحدة فيهم.
1: فعلا هذه لعبتين،
0: هذه لعبتين مختلفة. هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. خلينا نرجع نتذكر اللغز. خلاص ننهي لغزنا ولا لسه؟ ولا
1: نطلع فاصل؟ نطلع فاصل.
0: خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. لعبتنا تقول: أنا لعبة قديمة أحبني الجميع وكان لي عصري الذهبي، لا منافس يصل لشعبيتي وعالميتي، ما زلت صامدا ولم أستسلم للتطور والتقنيات ومرور الزمن، لا غنى لك عني في أغلب الأوقات، فمن أنا؟ اللينك الجاي حيكون آخر لينك في اللعبة.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف

0: العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: حياكم من جديد، دقائقنا الأخيرة في اللوز. خلينا نرجع نشوف مشاركاتكم اللي جاتنا عن النهاية.
1: من جلال حداد جاوب غير إجابته من الكيرم راح للشطرنج.
0: إبراهيم الحجي راح إلى شد الحبل.
1: أيضا حور الشامي قالت الكيرم.
0: وعندنا محمد بن فهد من المدينة قال البلوت.
1: أيضا عندنا مها غير أو جاوبت معنا يعني شاركت قالت حجرة ورق مقص.
0: وعندنا ماني فاهمة
1: تمام
0: مصارعة الأيدي، هو يعني شايف انه مصارعة الأيدي ما كتب لي اسمه.
1: لا كتب لي فوق. ايوه فوق
0: ابو راشد.
1: يعني لو تكتب لنا الاجابه من غير صوره
0: ابو راشد يقول مصارعه الايدي عشان يثبت يمكن انه هي دي مصارعه الايدي الريسلينج
1: بالضبط. ايوه
0: ابو سعود يقول الدومنا.
1: طيب عندنا ايضا اجابه نعم ايوه هي دي. نحن قلنا هي جماعية من 2 إلى 4، فكيف الرست تكون 4؟ كيف يكونوا مع بعض 4؟ إبراهيم يقول شد الحبل بكذا أو لا لسه في علا قلنا المصاقيل. هو غير المصاقيل. أيه. خالد أيضا خالد صالح أيضا غير إجابته من الكيرم لتنس الطاولة.
0: أعتقد لغاية هنا خلاص. حنوقف كده خلاص. استقبال
1: كده خلاص.
0: إجابات. شكرا طبعا لكل اللي جاوب. خلونا نعرف حل لغزنا ما هو. حل اللغز هو الكيرم. اللعبة قديمة جدا، اختلفوا من فين جات، بس المصادر كلها تشير إلى أنها جات من الهند. اللعبة انتقلت لمنطقة الحجاز ومنطقة الخليج العربي قديما جدا بفعل التجارة وبفعل التجار اللي كانوا يتبادلوا المنتجات من وقت لآخر. اللعبة شعبية جدا على مستوى الخليج العربي، مستوى المملكة العربية السعودية، وأيضا مستوى العالم. طبعا إذا قلنا مصادرها من الهند فهي موجودة في الهند، في بنغلاديش، والعجيب أنها انتقلت أيضا إلى أوروبا وصار يقام فيها منافسات عالمية، لأنه أصبح للعبة اتحاد دولي للكيرم أسسته الهند، وبعد كده أخذ شكل آخر وصار موطن الاتحاد في سويسرا، وصار للعبة قانون وصار تقام عليها فعاليات عالمية حتى بداخل المملكة العربية السعودية. في عندنا الهيئة المرتبطة بالألعاب الشعبية وتنتمي أكيد لتشرف عليها وزارة الرياضة، ولكن لسه ما صار لها اتحاد سعودي للعبة الكيرم. في من 3 سنين في جدة التاريخية عملوا منافسة كبيرة وكان لها ضجة جميلة. أعتقد أنه الكيرم لعبة ما نستغني عنها، زي ما قلنا عصرها الذهبي كان في 70s and 80s، لعبة جدا لها مجد وعصر ذهبي. ما وصلوا الآن لمنافستها شعبيا وعالميا، ما زالت صامدة، كل الدنيا تطورت وتغيرت، لكن هي أدواتها إلى اليوم لوح الكيرم والقروش زي ما يسموها والمضرب إلى الآن. وإلى الآن حتى يعني طلال يقول لي نستخدم البودرة، أقول له تستخدم البودرة ولا الدقيق في اللوح؟ يقول لي لا بودرة، من أجل أنه المضرب يتحرك سريعا. التقنيات جات عملت لها نسخة تقنية، لكن ما أتوقع أنه فينا أحد بيستمتع بلعب الكيرم إلكترونيا أو رقميا. اللعبة موجودة تنشط دائما في الأعياد، في الجمعات، حتى في نهاية الأسبوع تلاقوا موجود. أتوقع كل بيت موجود فيه كيرم، وشوف الحماس مع الكيرم. حريفة في الكيرم يدينا؟
1: لا
0: طلال حريف
1: أصابيعي.
0: تعور أصابيعي.
1: طيب خلينا نشوف إجاباتكم، نشوف إجاباتكم مين اللي جاوبنا إجابة صحيحة. عندنا على الاتصال مؤمن، وأيضا عندنا إجابة من زين، محمد المري، عادل، حسن، وفا، هذول اللي جاوبوا إجابة صحيحة.
0: في إجابات جاتنا على الواتساب، وللأسف في ناس كثير كانوا مجاوبين صح وغيروا إجاباتهم ما أدري ليه في الدقائق الأخيرة. أول من جاوبنا صح فاطمة من الجبال، بعدها الهنوف، وإسماعيل من جدة، عبد العزيز شنان، فهد المطيري، المهندس فهد المطيري، عبد الرحيم أثبيتي، أحمد أيوب، غادة البلوي، عبد الله المطوع، منيرة وأسمة، تركي عبد الله، وسليمان الدبيان، نورة، عبد العزيز الكريديس، وعبد العزيز عسيري. ومن بعدها ما شاء الله توالت الإجابات، وأعتقد قلنا كل اللي جاوب الكيرم، وقفلنا كل إجاباتكم. يعطيكم ألف عافية. في أحد شاطر بالكرم يقول لك أنا شاطر بالكرم. منيرة وأسماء
1: يعطيكم العافية. بكذا نكون انتهينا فقرة اللغز. خلونا نطلع فاصل ومكملين معاكم باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. في دراسة جديدة طلعت تقول أو تتكلم عن الاستيقاظ المتأخر، يعني أنك تقوم متأخر في نهاية الأسبوع. يعني بما أنه يوم الخميس فحبينا نشارككم هذه الدراسة إيش بتقول بالضبط. مدى سنين طويلة كانوا الخبراء دائما يقولوا أنه مخاطر النوم لساعات إضافية في وقت الويكند أو العطلة نهاية الأسبوع، من المفترض أنك تثبت أوقات نومك. يعني مثلا أنت طول الأسبوع بتنام من الساعة مثلا 9 بالليل مثلا نقول، وتقوم مثلا الساعة 6 الصباح أو أنه يعني من هذا القبيل. يعني هي في ساعات نوم اللي هي يعني من 7 ل 6 ساعات مثلا أو 8 ساعات، مش مشكلة. هذه الساعات إذا أنت متعود عليها على مدى الأسبوع عشان أنت عندك دوام وعندك كذا، ولكن يجي الويكند تقول لا والله ما عندي دوام خليني أنام زيادة. في خبراء كانوا وكانوا يقولوا أفضل للساعة البيولوجية أنها ما تتأثر، أنك تحافظ على هذه الساعات وما تضيف ساعات إضافية، يعني ما تنام زيادة في الويكند لما يكون ما عندك شغل. ولكن طلعت دراسة جديدة توها طالعة وظهرت وقالت أنه من المفيد أنه نحط النوم في قالب معتدل، ولكن إذا زدنا على النوم ساعة واحدة هذا يفيد الجسم ويحميه من ارتفاع ضغط الدم. وطبعا كثير أو معظم المتخصصين هم أجمعوا، أغلب المتخصصين أجمعوا أنه الالتزام بالوقت الثابت وقت النوم أنه ننام فيه ونصحى فيه من أهم العوامل اللي تحافظ على صحة الإنسان. وأنه الدراسة الجديدة اللي أثارت أنه أو أشارت أنه ساعة زيادة أو ساعتين زيادة يعني تعويضية ما هي مشكلة، وأنها تضبط ارتفاع ضغط الدم. هذه الدراسة انه في ناس كثير ما تنجح فيها، لانه بس نزيد الساعة هذه الزيادة او انه بس يوصل الويكند احاول اعوض باقي الاعمال او المسؤوليات اللي موجودة عندي في البيت. يعني انا في الدوام من 8 ساعات مثلا في اليوم في وضح النهار، خلينا نقول يجي الويكند انا ابغى في اعمال ابغى اسويها. نحن طبعا عندنا يعني مثلا صلاة الجمعة لازم تقومنا بدري، لازم يعني بعض الاشياء اللي ممكن تاثر علينا وعلى جودة نومنا اللي هي تخلينا نصحى بدري غصبا عننا، فشوية صعبة المسألة. ولكن ثبت اوقات نومك، نام ساعة زيادة مش مشكلة. وأخيرا النتائج الأخيرية تقول لهذه الدراسة أنه لما تقلل من أهمية النشاط البدني أو أنك تتبع نمط حياة صحي، هذا يشير أنه ربما لا يوجد حاجة للشعور بالذنب. يعني لا تحس أنك لا أنت مقصر مع نفسك، أو أنك نمت زيادة، أو أنه لا تأخرت في النوم أو غيرها من الشعور بالذنب. بالعكس، اصحى في الوقت المتأخر في ساعة عطلة نهاية الأسبوع بمنتهى الراحة من غير ما تتأثر بشيء.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: فن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: أخبار

0: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء برنامجنا في ابدأ صح، مكملين معاكم أجمل اللحظات والأجواء الحلوة. وعندنا كالعادة دائما في موضوع نحب نتكلم فيه معاكم وناخد وندي في هذا الموضوع. اليوم موضوع يعني شوفي في مقال جميل انكتب في أحد الصحف. هو طبعا مقال يتكلم عن مطاعم في نيويورك. هذه المطاعم يا دينا استبدلوا طهاتها بالأمهات المحترفين في الطهي، أمهات جدات، بحيث أنه تجي هذه الجدة تدير هذا المطعم، وجابوا جدة إيطالية تقدم الأصناف الإيطالية بحكم أنها لها شعبية أكثر في العالم. الخبر يقول أنه المطعم بعد ما استبدلوه بجدة من الجدات صار في رواج كبير، العالم تزوره، لقوا انه في النكهات في هذا السحر اللي
1: الحنين
0: في هذه النكهه حقت البيت.
1: البيت هي الحنين، دائما اي احد في الحياه يرجع الى الحنين. فلما تجي تقول انا والله ابغى اكل مثلا باميه، اي باميه اللي تكون تحسها انها هي
0: ستي
1: اللي سوتها ستي. جده ولا اللي سوتها امي ولا صحيح. يعني دائما عندي
0: امك اخذتها من جدتك
1: بالضبط. يعني اقصد انه دائما عندي احد مرتبط باحد، يا الجده يا

0: رأيك دائما عندنا حنين لطعام الجدات؟
1: لأنه طبيعي أي إنسان في الحياة عنده هذه النقطة، إنه دائما أرجع لي الماضي وأرجع للحنين، لأنه هذه الذكرى أعرفها. دائما الإنسان يخاف من المجهول، وبكرة دائما مجهول، فدائما ما أكون متحمس زي اللي يعني تغيري له فكرة، تغيري له منطقة، تغيري له أول شيء ما يقبلها، يأخذها بالرفض ويناقشك فيها، بعدها أوكي يبدأ يتحمس أو يدخلها. الشغلة اللي أعرفها هذا دائما مألوف،
0: وأعتقد دائما مألوف. إيه؟ كبرنا عليها
1: مألوف
0: يعني لليوم، إلا ما في أكلة أنت متعود عليها من جدتك، من والدتك الله يحفظها.
1: خلي الأكلة. أنت إيش تتذكري فستان تعرفي؟
0: فستان العيد
1: على طول. وإيش تقولي؟ والله بيت أعرفه، بيت جدتي. دائما ترجعي للماضي، دائما الحنين للماضي.
0: صحيح.
1: والله أقول لك مثلا، أعطيني دفتر أول شيء يجي في راسك دفترك
0: القديم، دفاتر
1: المدرسة مثلا. يعني دائما نرجع لأقدم شيء نحن موجودين عننا، وهذا هو الحنين. دائماً. هذا ترى على فكرة شعور طبيعي. يعني جدا شعور طبيعي. لما نجي للأكل وهو التسلية الأساس والأهم في الحياة، دائما نقول والله أكلة جدتي اللي تسويها ما حد يسوي غيرها،
0: ولا مثلا المخلل اللي تسويه ماما ما حد ينافسها فيه،
1: أو البسبوسة ما أدري إيه ما حد ينافسها فيه. ففعليا
0: هل تتوقع دي الأشياء حتندثر قريبا؟ لا. يعني لا، في أجيال يمكن تغيرت طريقة أكلها، طريقة طبخها في البيت. لا. صارت تعتمد مثلا على السريع.
1: لا. على حتى اللي يعتمد على السريع، يعني مثلا الحين نحن مثلا خلينا نقول أنا والله عندي عشاني حرمة عاملة وما أدري مين، يجي أو أجي البيت أجيب أكل جاهز مثلا لأولادي أو whatever. أيه. يعني من هذا القبيل، فتعودوا مثلا على الأكل الجاهز، أو أنه نكهات معينة من مطاعم معينة. تمام. أو أنه يعني أكلات جديدة خلينا نقول. تمام. ما هي تراثية. لما تيجي تسأل الطفل حيقول لك لما ماما سوت لي السندويتش
0: أو المكرونة دي أنا أحبها من ماما
1: whatever اللي سوته ماما،
0: مع أنه ممكن أنت تأكلي مكرونة ماما دي ما تتاكل.
1: أيوة بس يعني دائما الله. اللي أنت سويتي بيدك هو اللي يتذكره، مهما اختلفت الأجيال، اللي سويتي بيدك هو اللي يتذكره طفلك.
0: إيش في أكلة لليوم تتذكريها من إيد الجدة؟
1: أنا جدتي عراقية.
0: نعم.
1: فجدتي تعمل دولمة. فالدولمة ما أقبلها لليوم من أحد إلا من جدتي.
0: صارت المنافسة صعبة يا دينا، ما أيوة حد تتذوقيها فعلا.
1: أيوة ما أقبلها من أي أحد، يمكن لأني فترة عشت يعني في دبي فكانت فيه موجودة، يعني لأنه فيه مطاعم كثير، ولكن لا أقبل الدولمة إلا
0: اللي
1: من
0: هي المحاشي على الطريقة العراقية،
1: اللي هي محاشي، بس محاشي مثلا ما هي ورق عنب، لا في شيء اسمه سلك هو اللي يحشي. الإدام نفس المرقة يعني. حلو. اللي تنطبخ فيها مختلفة تماما عن الطريقة المصرية أو غيرها. فأنا بالنسبة لي هذه، بس لما أقول أكلة أتذكرها كويس سليق، ما حد يسوي سليق زي أمي.
0: أيوة ما شاء الله.
1: ولا أقدر أكل سليق إلا من يد أمي.
0: أنا أروح أحبش إيمان وأدوق عندها سليق. والله ما فيها كلام.
1: أكبر مشكلة لما يكون زميلك يعرف أمك، أكبر مشكلة في الحياة والله.
0: طيب أنا لو أتذكر فعلا أتذكر الله يرحمها ستي. ستي كانت أصولها من أهل الطائف، الطائف.
1: أيوة.
0: فعندهم الرز العربي.
1: أيوة.
0: ما في أحد يقدر يتنافس معاها رحمة الله عليها، قد ما السلايف جو حريم عماني مامتي ما حد قدر يسوي بلذاذة الرز العربي اللي كانت تسوي ستي.
1: يقول لك هو الطبخ نفس، مهما كانت الطريقة فعلاً مزبوطة فعلاً. الطبخ نفس.
0: وما شاء الله كذا بسرعة تسويها، حتى في عمرها الكبير
1: بسلاسة
0: كذا، وانا قاعد اتأمل واتفرج، ومن أشياء بسيطة يعني مطبخها بسيط، حياتها بسيطة، بس ما شاء الله كنا نجتمع كلنا رحمة الله عليها الله وعلى كل الجدات اللي فارقونا. نعم. وربي يحفظ الموجودين.
1: آمين.
0: فهو هذا موضوعنا اليوم.
1: موضوعنا اليوم إيش الأكلة اللي تتذكرها من صغرك، تتذكرها وتقول جدتي ما في أحد يقدر ينافس جدتي فيها. في أكلات كثير، فأنت إيش تتذكر من هذه الأكلات؟ شاركونا أكيد على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-647-5154. إيش الأكلة اللي تتذكرها إلى الآن؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم.
6: عودة، رجعنا لكم من جديد. ما هي الأكلة اللي تقول ما حد يسويها زي جدة؟ ما حد يسويها زي جدتي أو زي أمي. الله يخلي لكم أمهاتكم وجداتكم اللي موجودين، والله يرحم اللي راحوا. ولكن فعليا إيش الأكلات اللي يعني شعبية، سواء كانت شعبية أو إنها في اختراعات؟ لأنه ترى الجدات أحيانا يخترعوا اختراعات، يسووا اختراعات يعني معينة. أيوة، فما في أي بيت يعملها إلا بيتنا مثلا. فخلينا نشوف مشاركاتكم معنا. نبدأ ونقول مرحبا، صباح الخير.
7: هلا يا أم صالح.
8: هلا
7: ومرحبا.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك ورد يا هلا وسهلا. من فين يا أم صالح؟
8: هلا هلا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟
7: بخير، عساكي بألف خير. من فين تكلمينا؟
8: ما عرفت من وين أكلم.
7: لا قولي.
8: 30 سنة وأنا شارك في الإذاعة، ما عرفت.
7: أنا
6: يا أم صالح، أنا دايما مخندة. لا دايما مخندة أفتر. شوفي قام نكلم يا بنت الحلال، تبغينا نتذكر ولا نتذكر؟
8: لا لا يا حبايب الطايف الطايف.
7: أهلا وسهلا يا هلا بك، أنت كل أهل الطايف. أنا ستي كانت الله يرحمها تسوي لنا رز عربي، لأنها هي من أهل الطايف. تسوي الرز العربي أنت يا أم صالح برضو؟
8: أنا أسوي أكثر شيء السليق يعني.
7: السليق،
6: يا برافو.
8: السليق أنا يوم اتصلت بكم عاد سمعت الموضوع، عشان الوالدة الله يرحمها كانت تسوي لنا السليق.
7: إيه
8: سبحان الله، كانت تسوي لنا السليق بالحليب، وتسوي لنا السليق باللبن، وتسوي لنا يعني سبحان الله. يعني نين الحين أتذكر يعني طبخة أمي. طيب. الله يرحمها.
6: أم صالح خليني أسألك يعني سؤال واضح، لأنه دائما أنا في لخبطة تصير معي. قولي يعني بحكم إني أنا ماني من الحجاز، يعني ماني أصيلة يعني من الحجاز، السليق حق أهل الطائف غير حق أهل مكة، إيش الفرق بينهم؟ هذا حليب وهذا من غير حليب، ولا هذا جامد ولا هذا سائل شوية؟ أعطيني الفرق بين الاثنين.
8: هو على حسب الطباخ اللي يطبخ يعني.
6: أيه.
8: في ناس يضيفون الحليب وفي ناس يضيفون
6: السليق. مين اللي يضيف الحليب؟
8: هنا أهل الطائف.
6: أهل الطائف يضيفوا الحليب.
8: إيه، ويضيفون على السليق حليب.
6: أيه.
8: بعضهم يضيف السمن البري يعني يصير نكهة، يعني يعطي الرز نكهة يعني.
6: حلو.
8: مع أنه مطبوخ في مرق ومطبوخ، بس إنه يضيفوا له السمن عشان يعطينا.
6: بس بس بس هل هو جامد؟ لأنه كأني شفت إنه يكون شوية كأنه جامد يعني، مو سائل زي أهل مكة، صح إيمان؟
7: لا، هو اللي أعرفه إنه في ناس من أهل الطائف ما يحطوا الحليب، عشان كذا اسمه رز عربي.

0: هذا اللي اخذناه من جدتي.
1: على حسب
0: الرز العربي ما تحط له حليب.
2: اي قالت
1: على حسب الطباخين اللي يطبخون. ناس يضيفون الحليب وناس يضيفون السمن وناس يخلون يعني بدون شيء.
0: اي بدون حليب.
1: اي يضيفون يصير سليق يعني تقدرين تاخذينه.
2: ايوه بالضبط. ايوه لانه انا اتذكر يعني
1: يخلونه
0: شويه ناشف. تحسيه ساعات شويه ناشف شويه.
2: ايوه بالضبط. فهذه اللخبطه عندي لما صرت انا اقول يعني انا مع نفسي صرت اقول لما اشوفه ناشف اقول خلاص هذا حق الطائف
0: عربي.
2: انه
1: على حسب الطباخين على حسب اللي يطبخون يعني كل واحد
2: على حسب الطباخين يعني. جميل يعطيك العافيه ام صالح.
1: اقولكم كانت الوالده
2: اي ايش تقول
1: اولادي يقولون سوي لنا زي رز جده. يعني انا اولادي كانوا صغار كنا نروح عند امي يقولون اذا قالوا سوي زي رز جده يعني لازم تسوي لنا رز.
0: الله يخليك لهم.
2: الله يخليك ويحفظك يا رب. ودائما تذكريها ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيكي.
0: شكرا ام صالح. بس ملاحظاتك ذكيه. اللي عشان من غير أطبخ. حليب رز عربي في جزء كبير في الطائف يسوي
2: عشاني أنا أطبخ.
0: وعندنا جدة مكة مدينة صاروا يتفننوا مو بس حليب قشطة
2: يعني. قولي أنا حق
0: يزيدوا لجبنة ساعات سايلة.
2: أنا حق المدينة ما أعرفه صراحة بس إنه حق مكة هو اللي دائما يعني متعارف عليه هو الأكثر انتشارا يعني بالضبط. بس إنه لما رحت الطائف مرة فطلبنا سليق جانا
0: من
2: رز
0: غير حليب.
2: جانا رز عادي يعني حسيت إنه
0: بس شوية لين.
2: أنا أوكي لين بس إنه عادي
0: هو غالبا يعني غالبا يعني أيوة. في الطائف يقول لك هات الرز العربي ويسموه سليق.
2: يسموه سليق أيوة. يسموه
0: لكن
2: سليق.
0: في حاجة زمان أقول لك ميزة هذا الرز ليش يجي نكهاته يمكن أجمل. أحيانا كانوا شفت لية الخروف تنطحن مع الرز ومع الحليب فجوة الحليب جوة الرز تدي نكهة وهو دهني جدا.
2: طيب خلينا نشوف مشاركاتكم معنا. طيب خلينا نشوف. لا عندنا طيب. فوق مشاركة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. مين اللي مشاركنا؟ مين اللي مشاركنا؟
0: لا هذه مشاركات من غير
2: لا
0: اسم.
2: من غير اسم.
0: وأعتقد إنه لا مو البرنامجنا. شكرا عموما لمشاركاتكم. في عندنا مشاركة من محمد الحربي. أهلا وسهلا بك يا محمد. شاركونا في سؤال اليوم اللي هو طبخ الجداد. ما سألنا طلال إيش أكثر أكلة يا طلال تذكرها من جدتك وتحبها وكنت تقولي ماما تكسوي لي زيها. المعرق.
2: معرق. الله حلو.
0: معرق اللحم. حلو.
2: حلو. حلو حلو حلو. هذا انتم هذا المبهر. هذا
0: انت من اهل المدينه يا طلال. ايوه ايوه لانه هذه اكله اهل المدينه بس. هذه كثير اهل المدينه ومكه ياكلوها ولا مدينه. المدينه صحيح.
2: طيب يلا خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. ايش الاكله اللي تتذكرها من أهلا من جدتك تتذكرها من يدين جدتك ولين الآن نفسك تأكلها.
0: 0-1-2-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 و0-1-2-6-4-7-8-5-4-4.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم حماسنا وفقراتنا المتنوعة. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 3 سبتمبر من عام 1658 تأسيس أول شركة تأمين في العالم، في خطوة مهدت لتطور مفهوم التأمين الحديث.
6: 1914 افتتاح أول معرض فني في نيويورك مخصص للفنانين في

0: في مدرسة الحداثة في مرحلة شهدت تحولات كبيرة في الفن التشكيلي.
1: عام 1943 بدأ استخدام دواء البنسلين على نطاق أوسع في علاج الالتهابات البكتيرية بعد نجاحات مبكرة غيرت مسار الطب الحديث.
0: 1967 عرض أول حلقة من مسلسل الخيال العلمي البريطاني كابتن سكارلت اللي أصبح من أعمال مميزة أو ضم إلى أعمال مميزة من الرسوم والدمى التلفزيونية.
1: وفي عام 1989 أقيم أول مهرجان دولي للفنون الرقمية في أوروبا مسلطاً الضوء على العلاقة المتناوية بين الفن والتقنية.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك

0: راديو وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، رجعنا فيكم شوية للذكريات. إيش الأكلة اللي إلى الآن تتذكرها من تحت يد الجدة أو الوالدة؟ طبعا كل أحد عنده جدتين، فلاحظ ترى جدتك هنا إيش تسوي. أنا جدتي يعني
2: جدة ماما،
1: مامتي عراقية فكانت الدولمة، ولكن جدتي أم بابا بالنسبة لي أنا الشكشوكة اللي تسويها ما يعلى عليها.
2: لا يقع
1: على فكرة ترى ما أكل شكشوكة أنا، بس أكلتها يعني بطلت أكلها من بعد وفاة جدتي الله يرحمها.
2: أنا جدتي أم ماما ما وعيت عليها، جدتي أم بابا قلت لك الرز العربي. بس من يد ماما قاعدة أفكر إيش أكتر الأشياء اللي كنت أحبها من يد ماما. كل حاجة ماما كانت تسويها لذيذة، ما في شيء محدد، كل شيء كنت احبه.
1: في على فكره
2: ماما.
1: في على فكره سيدات، ترى نحن السيدات والله يا ضما، في على فكره سيدات تدخل المطبخ ما عندها شيء تطلع بوليمه.
2: شفتي هذه حكايه التاليف؟
1: ايوه التاليف،
2: فنانه
1: والله، ما عندها شيء تطلع بوليمه فجاه. وطبعا حتى الرجال لا نكذب، يعني حتى الرجال طبعا.
2: ايه تذكرت ايش احب من ماما وخالاتي؟ الاكل الجاوي دينا.
1: الجاوي انا ما اقدر
2: ما تحبيه
1: ابدا. ما اقدر،
2: في ناس فعلا ما تحب. انقسموا الناس، يا يحبوا يا ما يحبوا،
1: ما في حل نص. عندي شو اسمه، لا اله الا الله، يعني انا ابويا من الناس اللي تطبخ.
2: تطبخ. أيوة تطبخ، ذكرتيني بابا. أيوة الله يديله الصحه والعافيه. أيوة كان يسوي لنا رز بخاري او رز تونه. فنان فيه. كيف بابتي؟
1: لا لا انا بابتي يطبخ قدور
2: كل يعني ما شاء الله.
1: لا لا يطبخ مزبوط، يعني ارزاز اغلب هذه ارزاز.
2: يد الراجل حلوه في الاكل
1: طبعًا. طبعا بابا لانه بيطبخ ذا الطبخ، فنحن عندنا كانت دوريه كل اسبوع او كل اسبوع اول. بابا مع اصحابه عندهم دوريه كبيره لانهم كثير رجال، فعندهم دوريه كبيره كل جمعه عند واحد، فنحن عبال ما تجينا الدورية يكون عد علينا 3-4 أسابيع. يعني فترة عبال ما توصل لنا يعني الدورية، أكتر كمان، أكتر من 4.
2: إيش كان أكثر أكلة؟
1: طبعا نحن يكون عندنا استنفار لأنه العيلة، لأنه من الفجر إحنا صاحيين يلا، وفينا ناس
2: يلا أطبخ.
1: أيوة في ناس من الليل يكونوا يسووا أشياء
2: عشان ما شاء الله كمية كبيرة للأصحاب.
1: أيوة كبيرة، بس نحن ما نجي جنب الرز لأنه بابا يكون حاطط القدر برا في الحوش، وقدر كبير ومسوي يعني مسوي كيس رز عشان تكفي الكمية.
2: تسلم يدك يعني.
1: أيوة والله، وأنا أكون مسوية ورق عنب، وأختي مسوية سلطة.
2: عزيمة عزيمة.
1: أيوة مش مزح. لا مش مزح الموضوع. مش مسح ابدا الموضوع، عرفتي؟ وبعدين بالمعيه، بما انهم الرجال جايين وبعد الصلاه وحيتغدى وما يطلع من عندنا الا المغرب، ما ادري ليه يقعدوا للمغرب.
2: مبسوطين
1: ونحن شغالين قاعدين نطبخ.
2: كانوا يلعبوا كيرم؟
1: لا يلعبوا بلوت يا شيخه. ما يلعبوا كيرم.
2: طب اقول لك ايش الاكله اللي تحسي هيجي وقت يقولوا الله ما حد يسويها من بعد دينا؟
1: جريش.
2: الله يا دينا، احمر ولا ابيض؟
1: لا احمر، ابيض
2: ابيض
1: ابيض.
2: لا
1: لا الجريش.
2: الله طيب. حتى ابو كمال
1: والله لو تو كذا وكذا ما حجب لكم، ما حجب لكم، انسوا الموضوع. الصباح مره بدري صراحه اقعد اطبخ جريش. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا وسيم. سليم وسيم صباح الخير يا وسيم راح.
2: وسيم راح يطبخ
1: لانه نسيناه قاعدين نسولف.
2: طولنا عليك، تحاول تكلمنا مره ثانيه وسيم نكون ممنونين.
1: الو
3: ايوه موجود.
1: يا هلا.
2: الحمد لله. فكرتك رحت تطبخ.
3: لا الطبخ في البلاد مو هنا.
1: اهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا وسيم؟
3: الحمد لله بخير.
2: اكثر اكله تتذكر جدتك تعملها؟
3: قبل 8 سنوات اخر مره، اخر اكله يعني الاكله المفضله ومعروفه في اليمن.
2: ايش؟
3: الكوبانة.
2: لا
1: اوصف لنا يعني ايش الكوبانة.
3: الكوبانة هذه يعني تحتوي على السمن البلدي.
1: ايوه
3: والنشا. يعني سمن بلدي ونشا، ويعملوا لها بعض يعملوا بر وبعض يعملوا شام.
1: البر وابيض يعني
3: البعض يفضلوا البر الاحمر. والبعض وهي الاصليه في النشا في الشام.
2: هي حلوه ولا مالحه؟
3: والله حاجه يعني فوق الخيال الصدق والله.
2: ايوه يعني لا. بالسكر ولا بالملح؟
1: ايوه
3: لا بالملح يسووها.
2: مالحه. ايش الشام ما فهمت؟
3: الشام يعني دقيق شام زي
2: دقيق شام.
1: دقيق إيه الابيض ولا دقيق شوفان؟
3: لا شوفان الاحمر.
1: شوفان
2: قصده الاسمر ولا الابيض؟
1: الاسمر والابيض. ايوه اوكي طيب يعطيك العافيه وسيم. طيب في احد يسويها عندكم دحين
3: هنا؟ بس انا في السعوديه حاليا ما في باب.
1: لا بس اقصد اهل. ايوه يعني لسه يسووها؟
3: لا والله انا في الريف يعني لو ما نروح الريف.
2: طيب اكله والدتك المفضله اللي تحب تاكلها من يد الوالده؟
3: والله هي العصيد والسلته.
2: العصيد والسلته.
1: سلته وعصيد.
2: والله عليك
1: العصيدة لاحظت أنها المسمى هذا منتشر في كل العالم ولكن كل واحد بالحاله يعني صحيح. كل واحد بطريقة مختلفة.
2: العصيدة اللي هي تتكون من سمن وبر
1: صح؟
2: صح يا وسيم؟
3: العصيدة تسوى في الشام وفي البر يعني
1: عادي. أي الباء أبيض. طيب مالحة برضو ولا حلوة؟
3: لا ما تجي حلوة لأن هي عليها مرق.
1: عليها مرق يعني لحم.
3: ايه لحم مرق.
1: اوكي ايوه لانه في ناس اقول لك العصيده منتشر الاسم على كل
2: صحيح العالم. وشوفي طريقه هنا طريقة. أيوة يلا يا وسيم روح دور سلسة ولا كبانه ولا
1: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك.
3: الله يعافيك.
1: يا هلا يا هلا
2: شكرا على مشاركتك.
1: يلا خلينا نروح لابو راشد. صباح الخير يا ابو راشد.
4: صباح النور. السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه. هلا يا ابو راشد
4: كيف حالكم جميعا؟
1: بخير يعطيك العافيه. ابو راشد انت انصرت لنا صور صحيح على الواتساب؟
4: لا لا أبدا
1: مو أنت طيب يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك لأنه عندنا مشاركة وما عرفنا من مين. أبو راشد إيش الأكلة اللي تتذكرها إلى الآن ومفضلة بالنسبة لك ولن تتكرر من تحت يد جدتك؟
4: هي ثلاث أكلات.
1: يلا قل لي.
4: العريكة وعصيدة وثريد.
1: عريكة وعصيدة وثريد.
4: نعم
1: الثريد هذا أنا من مفضلاتي صراحة.
4: نعم تحطون عليه سمن أنتم؟ عندنا نحط عليه سمن ولبن وكذا.
1: طيب هي مختلفة لأنه نرجع الثريد برضو نفس الفكرة. أنا لأنه من أهل الشرقية فأهل الشرقية سوي الثريد تقريبا يقرب للجريش مو للمرقوق تقريبا لأنه في كذا بر وكذا يعني ما في لبن أحمر يعني.

0: طيب خلاص عرف يعني واحدة حالية وواحدة مالحة.
1: أيوة أنا أبو رأي أنا بالنسبة لي
0: كله حالي.
1: أيوة
2: نعم
0: أوكي.
1: حتى الثريد حالي.
2: حتى الثريد حالي أحيانا تحط عليه اللبن، اللبن يكون حالي مع السمن.
0: والله لا قصدنا بحالي
1: يعني سكر حالي يعني سكر قصدك
2: يعني لا السكر هذيك على العصيدة عليها سكر.
1: ايوه انا هذا اللي اقوله انا هذه العصيدة هذه ايش هذه العصيدة اللي انا احبها اللي هي بر وسكر وسمن هذا اللي انا احبها هذه اللي انا احبها
2: صراحة الحلو جدا.
1: ايوه هذه اللي انا اعرفها واحبها وما ابدلها العصيدة اللي أعرفها أنا. أيوة هي بر ينحمس ينحمس وينحط عليه سمن وينحط عليه سكر وبس وشكرا يعطيكم العافية ما نبغى منكم أكثر.
0: حلو
1: هذا اللي أعرفه. ينحط عليها فلفل أسود من فوق عشان يعني يعطي حرارة شوي
0: يعني لازم تجوعونا.
1: أيوة
0: أبو راشد
1: أبو راشد من أي منطقة أنت تكلمني؟
2: جنوب. من الجنوب
1: من الجنوب يعني أنا أثري أحب العصيدة الجنوبية وأنا ما أدري. طيب تمام
2: نعم.
1: يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
0: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 012-64-77154 012-64-75154 هلا يا محمد.
1: محمود
3: كم بخير.
0: هلا وسهلا. ممكن توطي لي الراديو لو تكرمت تسمعني من التليفون؟
3: أكيد.
0: شكرا لذوقك. أيوة يا محمود
3: ما شاء الله بسم الله مع صباح الطيب
0: شوف مع الأكلات
3: الجميلة والله يبعونا أنت والله
0: بالهنا والعافية. محمود أكثر أكلة تتذكر جداتك يعملوها وتشتاق لها؟
3: والله يا أختي كانت الوالد الله جدتي ما كنت أنا صغير ما كنت
0: ما وعيت عليها نعم
3: لكن الوالدة ما شاء الله بسم الله يعني طباخة ماهرة
0: ما شاء الله. إيش أكثر الأكلات اللي لليوم محفورة في بالك؟
3: والله العيش باللحم
0: الله عليك
3: والمعرج أو المختوم
0: ايه؟
3: والسليق وأهلهم يعني هي طباخة العائلة كلهم ما شاء الله أخواته ما شاء الله خمسة الله الحم كلهم راح لأخوة يربهم
0: يعني أنت تشتاق للعيش باللحم من يد الوالد
3: المعرق المعرق يا أختي وما أدراك المعرق
1: والله يا محمود المختوم أحلى المختوم أحلى.
0: طيب إيش يفرق عن بعض؟
1: لا يختلف
3: المختوم باللبن المختوم
1: أيوه مع
0: لبن. طيب أيوه. والمعرق
3: المعرق كشنة وطماطم وبصل وكذا واللحم
1: إيدام
3: طماطم
1: أيوة.
3: نعم. لكن الطباخ المهر لما يكون الأكل مسبك يعني
1: طبعاً بالعربي. طبعاً
3: المسبك هذا على نار هادئة يطبخ طبعاً عمر غيام الطباخات
0: كمان المسبك برأيي أنه لما نجلس لتاني يوم يصير طعم
1: أي
0: معاني أنت في الفكرة
1: البامية البايتة
0: صح
3: الناس كثير ناس يطبخوا البامية اليوم يأكلوها تاني يوم
1: صحيح. أيوة البامية يعني البايتة
3: هي طعم لك التقاليد وعادات تعود الناس عليها ولا ما ماشي من الاكل يكون
1: لا هو اطعم هي
0: البايت انا كمان احب الرز البخاري لما نبات
1: انا فعليا ما اقدر اكل الاكل بايت ابدا ولكن البامية. الوحيده اللي اكلها البايت
0: ورز البخاري جربتي بايت يجنن
1: لا ما اقدر انا من يوم دخلي اكل الثلاجه ما اقدر اكله خلاص انتهى الموضوع
3: لا بالنسبه
0: لي الكداده الله عليك يا محمود
1: ايش الكداده استنوا
0: الحكاكة
1: الحكاكة اسمع الكدادة
0: كدادة
1: اوكي الحكاكة
0: تحبيها
1: يعني ايوه على حسب كميتها
0: ايش
3: انتم نكات والجراح والله
0: شفت هذا تخصصنا يا محمود بس بالله ما اخذناك لذكريات جميله تترحم على الغالين
3: الله مو هذا الغرض من برامجكم هذه يعني بتعود علينا وعلى الاسره الكريمه بالخير والدعوات للجدة والجد
0: أيوة والكل من أحزائلينهم جميعا
3: لا لا مو كده لكل من أحزائلينا معروف وقدم لنا خدمة يعني في حياتنا أكيد ما ننساهم أنتم الله يبارك فيكم هذه البرامج الهدف من الرئيس والله أنا أعتقد إنه أنتم يعني يعيدوا ذكريات جميلة في حياتنا في المملكة مش هتعرف المملكة قارة
1: طبعاً
3: الجنوب الغرب كل منطقة لها تقاليدها
0: نفتخر بهذه التقاليد يا محمود في كل مملكتنا الغالية
3: نفخر بهالبلاد الكريمة الله
0: شكرا شكرا لمشاركتك المميزة وأسعدتنا
3: ويحفظكم أنتم يحفظكم بهالبرامج البرامج الجميلة الله يحفظكم
1: يعطيك العافية محمود شكرا جزيلا لك يا أهلا وسهلا فيك يا هلا فيك

0: طيب خلينا نروح لخالد المولد، يقول بصراحة أكلة الصيادية المعمولة بالنار الحطب مع السمن البردي ذكريات لا تنسى، كنا نستمتع ونمخمخ بتناول ما يتبقى في آخر القدر اللي هو الحكاكة أو الكدادة أو الكدادة. صعب الكدادة
1: عشان إيه؟
0: صراحة صعبة الكدادة.
1: طيب في مشاركة من مين؟ ما لحقت على جدتي ولكن ماما تسوي ألذ بامية باللحم في الحياة،
0: يا سلام
1: أراهن عليها يا رب تجمعني فيكي يا ماما قريب بألف صحة وعافية، ربنا يجمعكم بكل حبايبكم.
0: آمين يا رب
1: ويحفظ لكم.
0: بس مين مين معانا؟
1: بشاير.
0: بشاير اكتبي لنا اسمك يا بشاير، دحين كتبتي كل ده ما انت قادرة تكتبي اسمك. طيب هذه مشاركة. كمان عندنا أبو حازم يقول أبغى أشارك، تقدر أكيد تشاركنا بالاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544.
1: وأكيد على الواتساب، شاركنا بالواتساب أكثر أكلة تشتاق لها من يد الجدة وتشعر أنه الجدة ما لها مثيل في صنعها أو من بعدها الوالدة. الله يحفظ لكم أهاليكم ويرحم من غادرنا منكم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة ترند، وترندنا اليوم يتعلق بحملة أعمق مما ترى اللي أطلقتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، سلطت الضوء فيها على جانب قد لا يرى السائح في تجربة البحرية. فخلف كل رحلة بحرية أو يخت أو قارب أو حتى أي نشاط سياحي، منظومة متكاملة من التراخيص والاشتراطات والمعايير اللي تنظم السلامة وجودة التجربة. وأبرز ما تفاعلوا المتفاعلين، أبرزوا أهمية دور التنظيم للهيئة في تمكين السياحة الساحلية، مؤكدين أن التجربة لا تبدأ عند الوصول إلى البحر، بل تعقبها إجراءات ومعايير تضمن جاهزية المواقع والأنشطة مع استمرار تحقيق من الالتزام ميدانيا أثناء التشغيل.
2: حظي الجانب البيئي باهتمام لافت، خصوصا فيما يتعلق بحماية الشعب المرجانية والموائل البحرية، باعتبارها أكيد جزء أساسي من جاذبية البحر الأحمر، إلى جانب التأكيد على أن وضوح الأنظمة واستقرارها يعززان فرص الاستثمار النوعي في القطاع السياحي. وهذه الحملة بتعكس رسالة واضحة بأنه ما نراه من متعة على سطح البحر تقف خلفه منظومة أعمق من التنظيم والتمكين والسلامة والاستدامة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، يكمل معاكم ومكملين ذكرياتنا مع اطباق الجدات اللي بياخذنا الحنين لتذكرها والاشتياق لها.
4: طيب نبدأ ب
3: أنا أبو أكرر رسالة
4: طيب نبدأ بالرسائل.
3: بندر،
4: خلينا ناخذ بندر أول عشان بس ما يستنى على الخط. أهلاً يا بندر.
5: أهلاً، السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة. هلا يا بندر، شلونك؟
5: وإيمان كيف
4: حالكم؟ صباحك أنوار، وشلونك أخبارك؟
5: صباحكم صباح جميع المستمعين إن شاء الله.
4: يا هلا فيك. يلا يا بندر، قل لي بالله إيش الأكلة اللي تذكرها من تحت يدين جدتك أو الوالدة؟
5: والله الجدة يمكن ما لحقت عليها مرة، يعني لحقت عليها ما كانت، يعني
4: ما كانت أوكي،
5: ما كانت تطبخ. طيب الوالدة ما شاء الله الحمد لله طبقها واجد، لكن الشيء اللي يعني
4: أنت تفضله
5: أي أو لا اللي ما أنساه، يعني
4: أي
5: الوالد لما نكون مثلا في كشتة ولا بر وهو يستلم الطبخ صراحة يغطي يكسح المطبخ حق
4: البيت. يا سلام، هو دائما هذه المشكلة،
5: تطلع منه طبخات يعني عجيبة. هذه اللي الحاجات اللي
4: في عجيبة ولا رهيبة وحلوة وطعمة، ولا عجيبة فزلكات؟
5: رهيبة وحلوة وطعمة ولا سنسة، ما أدري هي من دين الطبخ أو حنا عشان تعبانين تعرفين،
4: يمكن عشان
3: حناكل أي شيء.
4: حناكل أي شيء.
3: لا لا بندر، نتفق إلى أنه الرجال نفسهم في الأكل رائع.
4: صحيح صحيح،
3: مع انه ما يمشي ضمن الشغل اللي معيار ومكيال
4: وكذا بالبركه. اي اي ميزانه وعينه، ميزانه يده وعينه، يعني ميزانه.
5: اي بس لو يستمر طبخ ممكن تتغير الوضع، لكن هي تجي طبخه في وقت يعني
4: صدفه من غير ميعاد.
5: مش صدفه، يعني وقت كل الناس رايقين وطلعه ولا
4: الا صادق. لا
3: يعني بيطبخ لكم بحب.
4: ايوه يعني شو، لا بس فعليا بندر انا زي توي كنت اقول الوالد، انا عندي ما في اي عزيز، ما نقدر نسوي ولا شيء، ما نقدر نجيب أكل من برا، لأنه هو اللي حيطبخ الرز، هو اللي حيطبخ الرز. يعني كان نحن نعاني في الموضوع.
5: الطبخة كاملة؟
4: لا لا، كل الطبخة كاملة. هي الرز مش طبخة يعني
3: ذبيحة، يعني
4: لا يعني يا ذبيحة يا إنه يسوي لنا سمك مشخول. طبعا مشخول هذه أكل الشرقية،
5: تدرين عاد الذبيحة أسهل من الطبخات.
4: طبعا أسهل،
5: والله
4: طبعاً.
5: أسهل جدا.
4: أنا ترى تعلمت الذبيحة من الوالد، تعلمت أسوي الذبيحة يعني
5: ما ولا سوى شيء، يعني الذبيحة خلاص
4: قطها وانتهينا. صادق. أيوة. صادق،
5: مش زي الطبخات الصغيرة اللي لازم كل شوية تتابل.
3: يعني أكلتكم المميزة كانت الكبسة
4: ولا ايش؟
5: والله كان السليق
4: الصراحة. إيه. إيه. السليق يكتسح، وين الكبسة راحت؟ اجل طبقنا الوطني
5: يغطي على كل شيء.
3: السليق شوفي بندر يقول لك السليق الطايفي يغطي على كل شيء.
4: يا اخي لا، عالميا الكبسة يا اخوي معروفة الكبسة. هي
5: الكبسة، الكبسة الكبسة كل واحد يسويها
4: صح على كيفه.
5: السليق
3: اقنعني.
5: لا يا حبيبي
3: اقنعني.
4: طيب خلي بندر، خلينا نقول له يعني هذا السليق بالنسبة للمالح. الحلا ايش وضعه؟ في احد كان يعمل لك حلا مثلا شعبي قديم شيء؟
5: ترى في الصغر ما كنا نعرف حلا الا بسبوسه بس.
4: وطيب في احد يضبطها البسبوسه عندكم ولا ما في احد يضبطها؟
5: لا كان اختي تضبطها.
4: ترى البسبوسه مو اي احد.
3: ايش ما دول البسبوسه بندر كان ياكل؟
4: اي بسبوسه اي بسبوسه
5: ما في
3: مشكله. الكنافه يقولوا له بسبوسه ياكل،
4: ما في مشكله. أمورك طيبة والله، أنت سلس يا بندر. أي والله حبيب، ماشي حالك.
5: الله
4: أمورك تمام، يعطيك العافية. هلا يا بندر.
5: هلا
4: وسهلا. هلا وسهلا.
3: نقول هلا بمحمد.
6: هلا، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
6: سعد الله صباحك إيمان وأختي.
3: وصباحك يا رب يا محمد. ذكرناك بأكلات الجدات والأمهات.
6: أي والله، أول ما ركبت السيارة وسمعت

0: الموضوع شديتوني لأمور كثيرة، بس الله يرحمه ومغفر له
1: رحمة الله عليهم. أكل جدتك اللي لليوم تتذكر لذاته؟
0: والله مو جدتي، أنا ما حك جدتي إلا هي خلاص بتناجع كمان
1: رحمة الله عليها.
0: الوالدة الله يرحمها، الوالدة وأخوي العود.
1: أيوة، إيش يسووا لك كانوا؟
0: أخوي العود هذا يعني ده عنده كل ويكند ويا سليق يا مبشور يا يعني
1: متنوع المنيو عندكم والله. سلات حلو.
0: ايوه نحن المكاوية معروفين بالاكلات
1: طبعا. طيب
0: اما الوالدة الله يرحمها،
1: الله يرحمها
0: محمد، يعني كل مميزات يعني القدامى حقيننا الله يرحمه كانوا مميزين في الطبخ، يعني نفسهم حلو في الطبخ
1: فعلا فعلا.
0: ايوه يعني عندها المسقعة شكل، والملوخية شكل، والبامية شكل، الرجلة شكل، شيء اللفت والسلك.
1: ما كنت تسوي مقادم؟
2: مقادم يا ليه يعني؟
1: احنا هنا كنا بالمقادم.
0: لا لا بس هي دي اكتر شيء بالنسبة للحاجات الخضروات،
1: الإدامات.
0: يا سلام عليك.
1: صحة وهنا يا محمد، انت اليوم صرت مبدع في شيء ولا مالك في الحكاية؟
0: انا والله مبدع في طبخ السليق الصراحة.
1: الله كله سليق، السليق يفوز. ايوه اغلب
2: جمع. ايوه اليوم اكتسب السليق.
0: ايوه المكاوية معروفين بالسليق
1: والله ما شاء الله، حتى طايف، جدة،
2: كلنا حتى
1: في كل مناطق المملكة انا لاحظت السليق انتشر بطريقة حلوة.
0: ايوه في مناطق يعني تختلف من الطايف، من جدة، من ده، يعني ناس يحطوا له حليب، احنا ما نحط حليب.
2: تمام،
0: هذه كده المخمخة حبة الرز كأنها فيها حليب لكن ما نحط حليب.
2: ايوه
1: محمد بالهنا والعافية، ذكرتنا مشياء لذيذة، شكرا لك.
2: يعطيك العافية.
0: وكمان بالنسبة للحالة، بالنسبة للوالدة الله يرحمها، كانت تسوي لنا الجبنية.
2: اوكي.
0: الله اكبر. الله يرحمه.
2: يا رب
0: نهاركم سعيد.
1: نهارك اسعد. طيب خلينا نشوف سعود شاركنا، يقول الكمونية والرز السليق هي الأكلة المفضلة، زيدوا عليها المسقعة، الملوخية، وطبعا بعد فقد والدته رحمة الله عليها وكانت تعملها بشكل مميز جدا، يقول جاع وما عنده غير بيض مسلوق برضو. طيب نعمة. طيب أفطر طيب. يا سعود أنا وعافية.
2: البيض المسلوق. طيب عندنا كمان مشاركة من مين؟ جواهر. أوكي تقول السلام عليكم، أخباركم طيبين؟ جدي الله يرحمه كان يسوي لنا حلاوة هريسة وكيك الحلاوة، والهريسة كانت تسويها بالزيت السمسم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: هادي إبراهيم يصبح عليكم، ويعني استمتع كثير بفكرة بالحلقة. اليوم بحلقتنا.
2: طيب اليوم أيضا من ضمن المشاركات خالد يقول أفضل أكلة الكرارة ورزة، ولا عرفت رز ولبن،
1: الأرزاز من يد أمي.
2: الأرزاز
1: بس إيش الكرارة؟ والله ماني عارفة.
2: المهم إنه هو قال لنا طيب. رز ولبن.
1: في أكلة وحط لنا صورة جميلة لأكلة العصيد مع المرق الحامض والحلبة والسحوق من عصام ناجي أبو أحمد في اليمن، ويقول هذه أكثر وجبة مفضلة في اليمن.
2: يعطيك العافية، هذه كانت مشاركاتكم. خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بي.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. طيب نحن بنتكلم اليوم عن ما هي الأكلة اللي لسه علقة معاك من الطفولة. والله كانت تسويها الجدة، كانت تسويها جدتك، الوالدة، إيش اللي عالق معاك أكثر؟ عندنا من ضمن المشاركات هذه إبراهيم الأسلمي يقول الكبسة. الحمد لله أحد جبر خاطري قال كبسة.
1: والله الكبسة لذيذة.
0: لذيذة الكبسة.
1: سعود الصاعدي يقول الكرارة هي الحرق اللي بينتج عن احتراق الرز في قاع القدر. نرجع نقول إنه أحياناً المسميات تختلف من مكان لمكان. صحيح. فهذه إحنا مثلاً نقول لها الكدادة، سعود الصاعدي يقول لها الكرارة، تقولي لها الحكاكة.
0: مختلفة.
1: فهي يعني الفكرة إنه الأكل اللي بينحرق اللي الرز اللي بينحرق في الأخير.
0: طيب هذا كان اليوم مشوارنا معاكم كذا، ونحن تقريباً وصلنا لنهاية، مو تقريباً هو فعلاً وصلنا لدقائقنا الأخيرة اليوم. استمتعنا معكم في حلقتنا، بدأنا معكم من الطقس وتصبيحاتكم، وأيضا لغزنا اليوم اللي كان لعبة الكيرم، وأيضا فقراتنا المتنوعة بين حدث في مثل هذا اليوم وترند، وكمان سؤالنا اليوم عن ذكرياتكم مع الأكل مع جداتكم وأمهاتكم. شكرا لكل اللي شاركنا.
1: أكيد شكرا.

0: الوصول لفريق العمل من الإخراج طلال الخطيب، وشكر أيضا لدينا سعد ولزميلاتنا في الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهذلي. الشكر الأكبر أكيد لكم لحسن استماعكم. بإذن الله تقضوا نهاية أسبوع حلوة سعيدة، تجتمعوا مع الجدات مع الآباء مع الأولاد والأحفاد، وتعملوا أحلى أكلات تذكركم بالماضي، وعشان تكونوا في مبسوطين كذا وبتقضوا وقت حلو مع حبايبكم.
1: حنين أكيد. وسلام
0: حنين وسلام.
1: وحنين وسلام.
0: وبحنين وسلام نقول لكم سلام، إلى اللقاء الأسبوع القادم
1: بإذن الله.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
3: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة أف أم، ألحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع يمكن كثير من الناس يعانون من هذه المرض اللي خلينا نسميه، أو حتى الشعور. يعني مثلا في أحيانا ممكن تحس بصداع بسيط، هل ممكن بدأت وقتها تفكر ماذا لو كان وراء هذا الصداع شيء خطير مثلا؟ هل في يوم من الأيام شعرت بخفقان في القلب مثلا وراقبت النبض، ثم مرة في مرتين بوجدت نفسك تقيس طوال اليوم؟ يمكن ظهر عندك علامات صغيرة في الجلد أو دوخة أو حتى ألم غير معتاد، ففتحت الجوال تبحث عن الأعراض وبعد دقائق وجدت نفسك تقرأ عن أخطر الأمراض. طيب، الاهتمام بالصحة أمر طبيعي ومطلوب صراحة، والانتباه إلى إشارات الأجساد أيضا قد يساعدنا بالفعل على اكتشاف المشكلات بشكل مبكر. لكن إيش اللي يصير لما تتحول هذه العناية إلى مراقبة مستمرة، وعندما لا تكفي نتيجة التحليل السليمة ولا حتى كلمة الطبيب المطمئنة ولا حتى تكرار الفحوصات لإنهاء الخوف؟ بعض الناس يعيشون في دائرة مرهقة، إحساس جسدي بسيط يثير الخوف، الخوف يدفع إلى البحث والفحص وطلب الطمأنة، تأتي الطمأنينة مؤقتا ثم يعود الشك من جديد. اليوم حتى في عصر الساعات الذكية وأجهزة قياس النبض والأكسجين والنوم وتخطيط القلب، أصبح الإنسان يحمل معه كما هائلا كبيرا من البيانات الصحية. فهل هذا الشيء خلى المعلومات عندنا أكثر اطمئنانا، ولا هي ممكن تخلي بعضنا أكثر انشغال بالأجساد؟ أين الخط الفاصل أصلا بين الحرص على الصحة وقلق المرض، وكيف نطمئن الإنسان القلق دون أن نطلب منه تجاهل عرض حقيقي يحتاج إلى الطبيب؟ هل القلق قادر فعلا على صنع أعراض جسدية حقيقية؟ وما الفرق بين قلق المرض والوسواس القهري ونوبات الهلع؟ عن الخوف من المرض عندما تتحول مراقبة الصحة إلى مصدر القلق، نناقش كل هذه الأسئلة اليوم مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور عبد العزيز من جديد، ويا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا فيك اخوي محمد، حياك الله وحيا الله سادة المستمعين، وسعيد بالتواجد معكم كالعادة ان شاء الله.
1: يا هلا فيك دكتور. طيب خلينا نبدأ معك دكتور في اول محور. كلنا نخاف على صحتنا بدرجات مختلفة، متى يكون هذا الخوف طبيعي ومتى يصبح مشكلة نفسية؟
2: طيب اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، من الطبيعي طبعا، خلينا نقول بكل بساطة، من الطبيعي جدا انه الانسان يهتم بصحته، كلنا نهتم بصحتنا لانه صحتنا اعز ما نملك. ومن الطبيعي ترى أخوي محمد إنه إحنا نقلق إذا ظهر عندنا عرض جديد، إذا ظهر عندنا مثلاً أمر نخاف منه، ونراجع الطبيب إذا كان ما يستدعي ذلك، يعني في سبب يستدعي إحنا نراجع، راجعنا الطبيب. هذا النوع من القلق مفيد لأنه هو ما يدفعنا للمراجعة، يعني لو ما عندنا القلق ذاك أنا أهملناه، ونشوف ناس كثير بيهملوا أعراض كثير يعني.
1: نعم.
2: ليش القلق هذا مفيد؟ أنا أتكلم عن القلق الطبيعي، ليش؟ لأنه يدفعنا ويدفعنا إحنا لأنه إحنا ننتبه لأجسادنا وصحتنا ونطلب المساعدة في الوقت المناسب. متى تبدأ المشكلة؟ تبدأ المشكلة عندما لا يعود الاهتمام بالصحة مجرد حرص، إنما يتحول إلى انشغال مستمر ومفرط بالحالة المرضية أو بالمرض أو بالحالة الصحية اللي أنت بتمر فيها، بحيث أيضا إضافة إلى ذلك يستهلك وقت الإنسان وتفكيره، يؤثر على يومه، يجعله مثلا يراقب جسمه باستمرار أو يطلب مثلا فحوصات وطمأنة بشكل متكرر. إذا حبينا نختصرها كده نقول الخط الفاصل الحقيقي اللي ممكن أي من أي أي أي من المستمعين اللي يسمعون يقولون، اللي على أساس المستمعين يسمعونه، الخط الفاصل ليس وجود القلق، إنما درجة ومعيار القلق واستمراريته.
1: هذا اللي يسمونه وهم المرض دكتور ولا ما؟
2: طيب أنا سعيد إنك ذكرت هذا، لأن إحنا عندنا حاجتين في الاضطرابات هذه، وفيها تداخل بشكل جدا ملحوظ، لكن يتم التفريق فيما بينها. أول شيء عندنا حاجة اسمها اضطراب القلق اللي هو وهم المرض، اللي هو illness anxiety disorder، وفي عندنا اضطراب آخر اسمه اضطراب الأعراض الجسدية أو somatic symptom disorder. خلينا نتكلم عن الأول بكل اختصار. اضطراب توهم المرض أو اضطراب القلق من المرض، تكون المشكلة الأساسية عند الشخص هي الخوف من وجود مرض خطير أو احتمال الإصابة به. ركزنا هنا، الخوف من وجود مرض، لكن الأعراض الجسدية في الغالب تكون بسيطة أو حتى أحيانا تكون غائبة ترى.
1: أوكي.
2: فمثلا على سبيل المثال شخص يشعر مثلا بخفقان عابر، صداع بسيط، وخز في الجسم، ألم في الصدر، هذه أكثر ما بنشوفها يعني ألم في الصدر. الإحساس هذا يكون بسيط يعني ما يأخذ في ذهنه معنى كبير جدا، لكن هو مع الوقت بديش يفكر هذا لا يكون مرض في القلب، هذا لا يكون ورم، هذا لا يكون مرض مناعي. فبالتالي لو لاحظنا هنا في اضطراب توهم المرض أو اضطراب قلق المرض يكون التركيز الأساسي على احتمالية المرض وليس على الأعراض ذاتها. ننتقل للي بعده وهذا ضروري التوضيح أيضا. في عندنا حاجة اسمها اضطراب الأعراض الجسدية Somatic Symptom Disorder. إيش الفكرة فيه؟ الصورة مختلفة نوعا ما، يكون لدى الشخص فعليا أعراض جسدية ترى ما ننكرها، لكن أكثر ما يسبب له المعاناة هنا مش الخوف من المرض، أكثر ما يسبب له المعاناة هنا هو الألم، التعب، الدوخة. يعني باختصار هو مو قادر يتحمل الأعراض الجسدية اللي عنده مسببت له قلق وهاجس كامل يعني أو هاجس مستمر. باختصرها كده المشكلة مو في وجود العرض نفسه، بإنما في يصبح التفكير فيه والقلق بشأنه والتعامل معه بشكل مفرط وواضح بغض النظر عن خوفه من أي مرض.
1: أوكي.
2: حبينا نبسط هذا كله أخي محمد، إذا حابب إذا عندنا وقت هبسط لك هي.
1: ياريت عشان نفهمه أيضا أكثر.
2: في اضطراب قلق المرض أو توهم المرض الخوف يكون دائما من وجود المرض وهو المشكلة الأساسية. وغالبا تكون الأعراض بسيطة. أما في اضطراب الأعراض الجسدية تكون أعراض جسدية واضحة وحقيقية، لكن القلق والانشغال يكون مرتبط بالأعراض ذاتها وليس بالمرض فقط.
1: أوكي. طيب إيش العلامات دكتور تخليك أنت كطبيب تقول إن والله هذا الشخص اللي قدامي تجاوز الحرص الطبيعي على الصحة وصار يعاني فعلا من قلق مرضي؟
2: طيب إذا إذا إذا إذا أول شيء كان عنده يعني الاضطراب هذا أو الأعراض الجسدية اللي بمر فيها أو خوفه من المرض أصبح هاجس أكثر من المطلوب. اثنين، القلق الطبيعي اللي تكلمنا عنه قبل شوية يصبح بشكل مستمر ويصبح يعني حتى يصير إنه هو حتى ما يقدر ينام، ما يقدر يتعامل في حياته بشكل طبيعي، تصبح حياته متوحورة حوالين إما خوف المرض أو الخوف من الأعراض. يراجع الطب كلهم يقولوا له أنت طيب لكن ما يصدق، وبنشوفها هذه حقيقة. يجي عندي يقول أنا قال لي أنت طبيعي بس أنا أحس بنفسي، أنا أدري بنفسي. يروح لطبيب ثاني يقول له أنت ما فيك شيء، يروح لطبيب ثالث يقول أنت ما فيك شيء. فهنا هذا الدليل واضح جدا، يعني حتى المرضى اللي زي كده بنقول له مثلا جيبوا لنا الأدلة أنكم ما فيكم شيء صحيا. لأنه مش كل واحد يقلق من المرض أنه إحنا نقول له خلاص عندك قلق المرض، لا. إحنا لازم نتأكد أيضا، لأنه لازم استثني انه ما في مرض عضوي. اذا استثنيته خلاص تماما انا ابدا اشتغل معه على انه هذا اضطراب توهم المرض او خوف من المرض.
1: يعني هو يعرف في داخله دكتور انه خوفه مبالغ فيه ولا هو يكون مقتنع تماما بانه مصاب بمرض خطير مثلا؟
2: لا، هو يكون ميكس منهم كلهم، لكن الغالب انه هو يكون مقتنع انه هو في امر معين، في في في امر بيصير او في امر خطير قاعد يصير، بس الدكاتره ما هم شايفينه او ما هم عارفينه او ما هم حاسين فيه.
1: طب دكتور في مدة معينة ولا درجة من الانشغال بالمرض هذا مثلا تخلي تدخل من ضمن معايير التشخيص عندكم كأطباء؟
2: ايوه، اذا استمرت من 3 إلى 6 شهور تخش في التصنيف الطبي الصحيح.
1: طب هذا
2: احنا بالواقع إيه؟ ننتظر يعني.
1: طب هل يعتبر شائع هذا القلق، قلق المرض
2: الحقيقي؟ ايوه صراحة، يعني ما يمر يوم ما نشوف احد كذا.
1: مين الاكثر عرضة للدكتور؟

0: ناس معينين؟
1: بصراحة ما لاحظت كثير، يعني من ناحية عمرية كل الأعمار معرضين، بس في ناس معينين يعني بي بي بيسيب يعني بيصير عندهم الهاجس هذا أكبر، يعني خصوصا المرضى اللي مثلا مروا بتجارب مرضية حقيقية سابقة وكانت مؤلمة وصادمة لهم، يصبح بعد كذا خلاص أنا صرت خايف من كل شيء، صار عندهم زي الصدمة يعني. اللي شافوا ناس عندهم من أهاليهم من أشخاص اللي يحبونهم يمرضون وتابعوا مرضهم وكانوا متابعين وشايفين الألم وشايفين كذا وكذا وكذا يزيد، خصوصا لو عال حالة أخرى في العائلة كمان.
0: يعني تجربة مرض خطير سابقة ممكن تخلي الإنسان شديد الحساسية لأي عرض جديد.
1: صحيح.
0: طيب فقدان القريب اللي ذكرته دكتور بسبب مرض مفاجئ أو حتى أحيانا خطير، هل ممكن يكون بداية لقلق المرض
1: لدى
0: الشخص الآخر؟ نعم
1: قد تكون فعلا، يعني في حالات بتجي بعد، يعني يقول أنا شفت مثلا والدي بعدين شفت مثلا ولد أختي مثلا مروا بواحد اثنين ثلاثة ومن يومها أنا صرت أخاف من الأمراض، صرت أخاف يكون يعني مصيري زي مصيره. طيب يبدأ يدخل في فكرة كيف يصير مصيري زي مصيره، يبدأ يبحث عن أسباب، اللي هو شافها بعينه اللي هي الأمراض، ويبدأ يبحث بعد كده عن الأمراض إيش في أعراض جسدية وهكذا، يعني هي تبدأ تصير زي الدوامة يبدأ يدخل فيها زي الحلقة المفرغة يعني.
0: بس هذول دكتور الناس المصابين بهذا الشعور هل عندهم سمات شخصية مشتركة تخليهم أكثر قابلين للإصابة بقلق المرض أكثر من غيرهم مثلا، لاحظتها أنت؟
1: أيوة طبعا، في أشخاص أو غالبية الأشخاص اللي زي كذا يكون عندهم قابلية أعلى للقلق والانتباه للإشارات الجسدية، وحتى احنا بننبههم لهذا اثناء الجلسه، يعني قلت ترى انت تتحسس اكثر، يعني كلنا بيجينا خفقان، ايش معنى انا ما حسيت وانت حسيت؟ انا بحاول اسوي له زي ما تقول تحدي كذا يعني. ففي ناس عندهم قابليه اعلى وحساسيه اعلى للقلق والانتباه للاشارات الجسديه، هذه في طبيعتهم ترى. وبالغالب يكون خلف هذا اخوي محمد انه يكون في خلفه قلق مزمن بس هو مو داري عنه او هو متعايش معه. ففي اشخاص لديهم هذه الحساسيه. في حاجه احنا نسميها حلقه القلق والالم، ما ادري اذا قد مرت عليك او على سال المستمعين، اللي هو pain anxiety loop، انه الشخص يشعر مثلا على سبيل المثال، هم الاشخاص غالبا اللي بيمروا بهذه اللوب او هذه الحلقه هم الاشخاص اللي عندهم القابليه العليا هذه للحساسية الجسدية، يشعر مثلا بألم أو إحساس جسدي مزعج طبيعي كلنا بنمر فيه، هو ما يفسر على أنه يعني أمر بسيط وراح، لا هو يفسر على أنه علامة على مرض خطير، هذا التفسير يزيد مستوى القلق، والقلق بدوره يزيد مثلا توتر العضلات والانتباه أكثر للجسم، وهذا يخلي الألم والإحساس أكثر وضوح وشدة، فبالتالي مع الوقت يبدأ يعتقد أنه كل ما زاد الألم هذا أكد وجود المرض، أكد وجود المشكلة عندي.
0: بس دكتور ما تشوف أنه أحيانا التقدم في العمر ممكن يزيد المخاوف وكثرة خاصة مع كثرة الأمراض اللي يسمع عنها الإنسان، تخلي الإنسان يشعر بالقلق أكثر في هذا السن؟
1: صحيح. في العمر الكبير يعني نقول خلينا نقول من 60 فما فوق خلينا نقول، وطبعا 60 لا يعتبر كبير ترى في المعايير، 65 فما فوق يعتبر كبير بالمقاييس اللي هي حسب المقاييس العالمية، لكن اللي بنشوفه الآن ما شاء الله تبارك الله بنشوف ناس في 70 وبصحتهم وعافيتهم.
0: جميل.
1: فأنا فالعمر يظهر
0: له علاقة
1: يزيد الخوف، ليش؟ لأنه هو يبدأ يقترب الجسم بطبيعته، يبدأ خلاص يبدأ يتآكل نوعا ما، فيبدأ يخاف. الخوف هذا أيضا يكون أخوي محمد مرتبط بخوفه من فقدان استقلاليته، كان أب، كان قائد، كان مدير، كان فهذا يضيف له من الخوف، يعني مقدار الخسارة اللي حيخسرها يزيد له الخوف اللي عنده.
0: ممتاز. طيب نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. يا هلا بك.

0: الخامسة معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارة

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا عن الخوف من المرض او قلق الخوف من المرض بشكل عام. وواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور عبد العزيز، الان نتكلم على موضوع مراقبه الجسد. يمكن في كثير من الناس يراقب النبض باستمرار، وبعضهم يفحص العقد الليمفاويه، وبعضهم يراقب الجلد والشامات بشكل مستمر. هذه السلوكيات دكتور متى تتحول الى فحص قهري للجسد؟
2: طيب خليني اول شيء ابدا معك اخوي محمد. الفحص المستمر كما ذكرته هذا غير طبيعي. المراقبه غير طبيعيه، تمام. انا حتفصل فيها هي كيف تصير عشان الاستاذ المستمع برضه يستوعب ايش اللي بيصير. المراقبة غير طبيعية، يعني أمر غير طبيعي، أنت تنتظر حتى يحدث الأمر وتشوفه بشكل بسيط وتتابع. فخلينا نقول في البداية يعني كتمهيد، الجسم مش يعني

0: يعني أو حتى على مستوى الدقيقة والساعة. يعني أحيانا ترى طبيعي نحس بوخز، خفقان، شد عضلي، صداع عابر من أحداث اليوم. طبعا معظم الناس يشعر بهذه الأشياء بعد كده ينتبه انتقالهم لشيء آخر، تمام؟ طيب نيجي عند المرضى اللي يكون عندهم إنه كل عرض علامة على شيء خطير. إيش اللي بيصير عندهم؟ إنه في في في في, في الأشخاص اللي يكون عندهم القلق المرتبط بالصحة فيه تبدأ حاجة نسميها الانتباه الانتقائي للجسد، selective attention. إيش اللي بيصير؟ يصير العقل في حالة مراقبة، لذلك أنا قلت لك غير صحي ترى. يصير العقل في حالة مراقبة مستمرة، بحث عن علامات معينة أو دلالات جسدية معينة في ظنه وفي ذهنه قد تشير إلى خطر. طيب بعد كده الخطوة اللي بعدها، كل ما راقب الإنسان جسمه أكثر اكتشف أشياء أكثر. يعني كلنا لو نجلس مع نفسنا كده هنلاحظ حاجات جديدة. ليش؟ لأنه الجسم متغير زي ما قلت، فبيلاحظ حاسيس أكثر. مو لأنه الجسم تغير، لكن إنه انتباهه أصبح أكثر دقة. أعطيك مثال بسيط أخوي محمد، حاجة يعني خارج السياق تماما. شخص مثلا فكر يشتري سيارة معينة، يمكن صارت معك وصارت مع سالفة، أكيد أحد مرة
1: يشوفها في كل الشوارع،
0: يصير يشوفها في كل الشوارع. وأنا ما كنت أشوفها أول. ليش؟ هذا selective attention، هذا هو الانتباه الانتقائي. لكن هذا بدل ما يصير في الأشياء الثانية الخارجية يصير في الجسد. إيش يصير بعده؟ يصير التفكير الكارثي catastrophic misinterpretation، إنه بدل ما يكون الخفقان ربما توتر، تافين، وقلة نوم، أو زعل، أو مشكلة، يصير مباشرة هنالك مشكلة خطيرة في القلب. أنت ملاحظ اللي هو الكاتاستروفية اللي هي الكارثة.
1: أي نعم.
0: الوخز مثلا مرض عصبي، لو عندي جلطة الدماغ، لو يكون عندي مثلا تصلب إلى آخره. بعد كده يبدأ يفحص، يلاحظ أن الأمور تمام، يلاحظ أنه ما في ولا حاجة، ويقول الأمور الحمد لله طيبة. هذه إحنا نسميها safety behaviors، إنه هذه إحنا نسميها سلوكيات الأمان، تمام؟ إيش المشكلة في سلوكيات الأمان؟ إنه سلوكيات الأمان تعلمه إنه كل ما تمشي في الخطوات هذه وتوصل لسلوكيات الأمان أنت تطمن، فتصبح دائرة عنده. أنا أنتبه، أكبر الموضوع، سلوكيات أمان، فأطمئن، ومن ثم لازم أنتبه عشان ما يصير في شيء كارثي، وبالتالي أحصل على سلوكيات الأمان، ومن ثم أحصل على الأمان في الآخر. فهي تصير زي اللي هي التغذية السلبية يعني في طريقة التفكير.
1: يعني باختصار دكتور، تقدر تقول يعني تنصح مريض قلق الصحة هذا بالتوقف مثلا تماما عن قياس المؤشرات الصحية، ولا إنه ينظمها؟ يعني مثلا في واحد من كثر حرصه على ضغط الدم وضبط ضغط الدم يقيسه يمكن 10 مرات في اليوم.
0: حلو.
1: نقول له قيس الضغط بهذه الطريقة، برافو عليك، ولا لا قيس مرتين وخلاص.
0: قيسه، إذا أنت عندك ارتفاع في ضغط الدم وتم تشخيصه قيسه، لكن قيسه بناء على ما يقول لك عليه الطبيب. الطبيب قال لك قيسه مرتين في اليوم، قيسه مرتين في اليوم، لا أكثر ولا أقل. لكن ما تقيسه كثير. أنا شفت حالات يقيس قبل الدواء وبعد الدواء وقبل النوم وبعد الاستيقاظ. ليه؟ فهمت علي؟ فيقوم يلاحظ اختلال، فيقوم يتوتر أكثر، فيزيد ارتفاع الضغط، فيقوم يتوتر أكثر.
1: صحيح.
0: فيروح للدكتور، أنا الدواء ما هو نافع معي. طلع المشكلة في النهاية كلها قلق وسلوكيات خاطئة.
1: طيب في سؤال قادني له المثل اللي ذكرته قبل شوي في موضوع السيارة، لما تفكر فيها وفعلا تلقاها في كل الشوارع. التركيز الشديد يا دكتور على مثلا نقول عضو معين في الجسم،
0: أي،
1: يخليك تشعر بحاسيس فيه بصورة أكبر.
0: أيوة.
1: تكون ما هي حقيقية.
0: أيوة أيوة أيوة، هذا صحيح. أيوة. لأنه كل أعضاء الجسم بي بي بي بتتحرك، بتشتغل يعني على مستوى الثواني والدقائق. أنت ماشي في حياتك، ما أنت مركز في الموضوع. اللحظة اللي تبدأ تركز في ألم الصدر هذا، يصير كل ما يجيك تركز فيه، حتى حين ما جاك تنتظره يجي.
1: طيب في دائما عبارة ممكن دائما تتكرر عند الأطباء، دكتور متأكد أني سليم؟ ليش أحيانا الطمأنة ما تكفي بعض المرضى؟
0: طيب طبعا الطمأنة من الطبيب، ترى الطلب الطمأنة من الطبيب أمر طبيعي، وأنا أقول للناس كلهم اطلبوا أنكم تطمئنوا، هذا شيء طبيعي جدا. لكن في قلق المرض تصير الطمأنة ما يشبه المسكن، يعني بس شيء قصير المفعول. فيبدأ يعني على سبيل المثال يروح للطبيب يفحص، النتائج تظهر سليمة، القلق ينخفض، بعد ساعات أو أيام يظهر سؤال جديد، ماذا لو مثلا كانت التحليل غير دقيقة؟ وهذه حاجة أنا شفتها بعيني يعني.
1: أوكي.
0: ماذا لو أخطأوا في نقل العينة؟
1: يوسوس.
0: فيرجع للطبيب نفسه، ويرجع حتى الطبيب ثاني يسوي تحليل في مختبر ثاني، بالتالي الدائرة تقعد تتكرر. أنا على طول أقول للمريض أول شيء لازم نقطع العادة هذه، نقطعها. هل في دليل طبي؟ أنت قل لي في دليل طبي ولا لا، ابحث لي عن الدليل الطبي وتعال جيب لي إياه ونحاول إحنا نتناقش فيه.
1: يعني طلب الطمأنة المتكرر من الدكتور

0: او حتى يمكن من الشريك، شريك الحياه، زوج او زوجه،
1: أي.
0: ممكن يكون جزء من المشكله دكتور.
1: هو المشكله ذاتها يعني، هو يعتبر المشكله ذاتها اساسا يعني.
0: طب وش اللي يصير نفسيا، خلينا نتكلم ما انك انت يعني متخصص في هذا المجال،
1: أي.
0: ايش اللي يصير نفسيا لما الانسان يسوي تحليل مثلا جديد كل ما شعر بالخوف؟
1: طيب اللي بيصير انه بيسوي تحليل، حلو
0: اوكي
1: تمام، يبدا ايش يصير عنده؟ يطمئن، عندما يشعر بالقلق ويبدا يطلب الطمأنينة، الدكتور يطمئن، الدكتور يطمئنه زي ما قلت قبل شوي، ايش يصير انه هو مسكن، فينخفض القلق عنده. ففي الدماغ، الدماغ يبدا يتعلم حاجه معينه، انه كل ما طلب طمأنينة هي الطريقه اللي انا لازم استخدمها كل ما ظهر الخوف. يعني بدل ما انا انكر هذا او بلاش انكر ان انا اتعامل مع الخوف من جذوره، لا انا اصبحت استخدم هذا التعزيز السلبي النيجاتيف رينفورسمنت اني انا اطلب الطمأنة بالتالي عشان اخف القلق، فيصير كل ما جاله قلق في الاسبوع جاله قلق راح طمني راح طمني وهكذا. وبالتالي الطمأنة المتكررة طبعا هذا اللي بيصير في بعض الحالات انه بدون وجود خطة علاجية تعطي نتيجة عكسية ترى تزيد القلق. لانه يعني مو لانه الطمأنة سيئة، لكن استخدامها كثير كثير كثير كثير زي المسكن، ما يصير ما عاد يعطيك نفس المفعول السابق.
0: هذا ينطبق على الشخص اللي مثلا ياخذ تشخيص مثلا من طبيب يروح لدكتور اخر؟
1: مو بالضروره اخوي محمد، لانه احيانا يعني احنا نهتم بصحتنا، وزي ما قلت قبل شوي القلق على الصحه شيء طبيعي، خذ راي اخر، بس مو تاخذ راي اخر ومن ثم اخر ومن ثم اخر ومن ثم تعود للدائره الاولى من البدايه، هذا قال لي كذا وهذا قال لي كذا وهذا، عشان كانك انت تسوي اختبار يعني، فهمت علي؟ في مرضى بيسوون كذا، يروح عند اكثر من طبيب وبعدين يرجع للاولاني ويقول له ايش رايك، بعدين يقول له طب الدكتور الفلاني قال كذا وقال كذا وقال كذا. هو مو هدفه انه هو يؤذي الطبيب، هو هدفه انه يطلع اقصى ما عند الطبيب ويتاكد ويعزز الفراغات اللي موجوده عنده في المعلومات المختلفه اللي هو حصل عليها.
0: طب انت تشوف دكتور اليوم احيانا فحوصات اللي مالها داعي، تحاليل مثل البكيجات اللي تكون في المختبرات هذه اللي في المواسم،
1: أي.
0: هذه ما تشوف انها ضروريه وممكن تدخل الانسان في متاهات؟
1: انا انا انا انا احس انها مالها اي داعي، اذا هي مطلوبه من طبيب وجد باكج يغطي التحاليل اللي يبغاها الطبيب بمبلغ يناسبك اعملها. أوكي. لكن انا لما اروح مختبر مثلا افتح كتيب كذا اشوف صحه مدري مين وصحه الراس وصحه الرجل يعني اشياء كلها ما لها اي داعي. ليش؟ لانه المختبر حيعطيك النتيجه، طب مين حيقرا النتيجه؟ انت عندك طبيب يقراها؟ طب انت اصلا كنت تحتاجها؟
0: حلو.
1: فانا ارى انها تعزز، ايوه انا اشعر انها هي، طبعا هم الهدف تجاري وهذا من حقهم يعني، لكن طبيا وصحيا ونفسيا لا، هي ترى غير مفيده وغير ناجحه.
0: طب بسالك عن شخصيات عكس هذا تماما دكتور، اللي هم النوع اللي يعني يعتبر اعتقد انه من قلق المرض، وصحيح لي دكتور، يخلي الشخص يخاف من زياره الطبيب اصلا، يخاف انه يسمع شيء او تشخيص مو كويس فيقول لا انا ما اروح، ما احب المستشفيات ولا ابغى اروح دكاتره.
1: اي هذا نوع، هو احد السلوكيات، طبعا لكل اضطراب سلوكيات خاصه فيه. احد السلوكيات الخاطئه اللي ممكن تصير انه انا اتجنب تماما حتى يصير شيء كبير ودوني الطوارئ، عاد وقتها يحلوها ما يحلوها هم احرار.
0: طيب
1: فهمت علي؟ وهذه بنشوفها كثير في كبار السن، انه يقول انا بفتح على نفسي باب بعدين يفتحون علي باب بعدين يفتحون علي باب، وهو عارف انه جسمه كبير. أحد أوجه الخوف من المرض. الأشخاص هذول أخوي محمد لو لاحظت يعني أو لو أحد لاحظ دائما يظهروا لك أنه ما بروح الدكتور، بس أول ما يصير عرض تلقاه كأنه أصبح نار هائجة خوفا من المرض. فالشخص يستغرب يقول طب هو ما يبغى يروح ليه لما جاء المرض؟ لأنه هو أصلا لا يريد الذهاب خوفا من اكتشاف أمر هو كان عايش في سلام بعيد عنه.
0: هنا غريزة البقاء يعني تبدأ.
1: يا سلام عليك.
0: طب قبل ما نروح فاصل دكتور، وانت طبيب كيف تتعاملون مع شخص يحتاج إلى الطمأنة بدون ما تدخلوا معه مثلا في دائرة ما تنتهي من الفحوصات يعني والقلق الزائد؟
1: ممتاز. أول حاجة نتأكد أنه هو أصلا عنده هو هذا الاضطراب ولا لا، وهذا أمر بسيط تكلمنا عنه قبل شوي. الشيء الثاني خلاص احنا متأكدين أنه عنده، نبدأ احنا نناقشه. طب ايش دليلك؟ انت علي أساس بنيت؟ طيب ايش البيانات اللي انت حصلت عليها خلتك تخاف بالشكل هذا؟ طب هل فعلا بدون بيانات، في بعضهم يقول انا خايف كذا، هل الدلالات الجسديه اللي انت عندك فعلا هي تستحق هذا؟ طب لو قلت لك انا الان عندي الم في الصدر ايش حتقول لي؟ نقعد نتناقش معهم بالشكل هذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين يحتاجون، حنتكلم عنه في الاخير، انه يحتاج نوع من العلاج هو المعرفي السلوكي، هو العلاج الرئيسي تقريبا.

0: 75 80% من العلاج.
1: ممتاز.
0: الشيء الاساسي الاساسي اللي لازم يكون موجود انه نقول للمريض قلل من زياراتك، اجعل زياراتك منتظمه، على سبيل المثال مره كل شهر مره كل شهرين، ولا تزور في غيرها الا في الطوارئ، وخلي لك طبيب واحد فقط هو اللي تروح له.
1: ممتاز. طيب،
0: حيث انه يكون عارف حالتك وعارف كيف يتعامل مع مخاوفك.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف يا دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع
2: او قصدك فكره خارج الصندوق
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الاشياء.
3: انت بتقولين ولا قاعده تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان اونلاين، وكمان
5: لحظه هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي، وحديثنا اليوم عن الخوف من المرض او قلق المرض. طبعا واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. دكتور عبد العزيز، الان نتكلم على موضوع الدكتور جوجل. يعني في شخص احيانا مثلا يشعر بصداع، يكتب الاعراض في محرك البحث، بعد 10 دقائق مثلا يصبح خايف من ورم في الدماغ.
3: صحيح.
2: ليش يقودنا هذا البحث احيانا الى أسوأ الاحتمالات؟ في تفسير؟
3: طبعا هو انا اضيف لدكتور جوجل الوحش القادم اللي هو الذكاء الاصطناعي. يا الله يا الله.
2: صحيح.
3: يعني هذا يتفاعل معك، وانا دائما اشرح للمرضى هذه معلومه بقول انا عشان عندي خبره في الامر هذا، عندي زملات في الذكاء الاصطناعي وكذا. ترى الذكاء الاصطناعي مصمم انه هو يعطيك ما تريد.
2: اوكي.
3: يعني يجاوبك في الاخير بما تريد انت. هو فاهم انت ايش تبغى تسال من السؤال، فيعطيك في الاخير حتى لو حاولت تلف عليه وكذا يقوم يرجعك لي ما تريد انت.
2: بس خليني اصلح يا دكتور، والله شاطر صراحه.
3: هو شاطر في اداء المهام، لكن مو شاطر في اداء المهام الانسانيه. في المهام الانسانيه هو مصمم انه يرضيك لانه يبغى فلوسك في النهايه.
2: فهمت
3: علي؟ طيب خلينا نتكلم على الانترنت بشكل عام او الذكاء الاصطناعي. طبعا هي ترى اداه ممتازه للتثقيف، انا ماني ضدها. وانا اقول للمرضى اقرا، لكن اقول له دائما يا اخي اقرا من المصادر الموثوقه، وأدلهم على المصادر الموثوقة هذه. مو بس أكتب الكلمة في جوجل وأنتظر النتائج وأقرأ أول معلومة. هذا يعني أول خطأ فادح تسويه في نفسك.
2: في مصادر خاصة موثوقة. في مصادر ما هي موثوقة على فكرة، يعني
3: كثير. هي حوالي 90% منها يعني.
2: صح.
3: فأنا أقول للمريض المصدر واحد موثوق، مصدر اثنين موثوق، مصدر ثلاثة موثوق، اقرأ منه ولا تتجاوز المعلومات اللي موجودة فيه، لأنه هم عمدا المصادر الموثوقة ما يعطوك تفاصيل. مشكلة جوجل إنه يعطيك تفاصيل زيادة تخص الأطباء، تخص اللي يشتغلون في المجال الصحي، هم يفهمون أبعادها أكثر منك، بس المريض يفسرها بطريقة انتقائية نوعا ما. طيب فبالتالي هي طريقة الاستخدام، ترى هي اللي تحدد. مثلا على سبيل المثال، مريض يكتب مثلا في محرك البحث مثلا صداع أو تنميل أو خفقان، إيش أسبابه؟ تمام؟ يطلع له كل الأسباب اللي ممكنة واللي غير ممكنة واللي نسبتها 0.01% من ضمن الأسباب. حلو. من ضمن الأعراض النادرة والخطيرة. طيب المحرك، أنا أقول للأستاذ المستمعين الآن أبغاها توصل، محرك البحث والذكاء الاصطناعي ما يعرف عمرك ولا تاريخك المرض.

0: ولا قاعدتك اللي انت نشأت فيها، ولا يعرف فحصك السريري، لانه احنا ما نعتمد فقط على التاريخ المرضي في فحص سريري، ولا عوامل الخطورة لديك والتاريخ المرضي لديك وتاريخ الأسرة عندك، ولا الاحتمالات الطبية الحقيقية مثلا لحالتك. هو بس يديك معلومات لكن ما يعطيك تشخيص، وما يقول لك في الأخير ترى هذا مو تشخيص للأسف. طيب العقل اللي يكون عندهم القلق هذا ويكون عندهم ميول لهذا القلق، يكون عندهم ميل طبيعي انهم يلتقطون المعلومة الأكثر تحديدا. ليش؟ ان هم دائما عندهم خوف، والخوف ايش؟ انا نخاف من الأشياء اللي تخوف، فبالتالي ممكن يقرأ 20 سبب للصداع هذا على سبيل المثال، 90% منها حميد، 10% منها خبيثة أو سيئة. فقري 20، رقم 21 سرطان، مسك في السرطان هذا، راح يبدأ يكتب عنه هو، يقرأ عنه هو ويشوف، يبدأ يطبق على نفسه، هذا عندي، هذا ما عندي، هذا عندي، هذا ما عندي. فأصبح عندنا حاجة في مصطلح جديد الآن إحنا نسميه سايبر كوندريا، ما أعرف إيش تسميته بالعربي لأنه جديد هو. سايبر اللي هو من الانترنت والفضاء المفتوح، اللي هو زيادة القلق الصحي المرتبطة بالبحث المتكرر والمفرط عن المعلومات الطبية عبر الانترنت.
1: طب تشوف دكتور مثلا اليوم التقنيات الجديدة زي الساعات والأجهزة الصحية الذكية، اليوم زي ما انت تعرف يعني في ساعات تقيس النبض، في بعضها تقيس النوم وحتى الأكسجين على فكرة، وبعضها حتى تعطيك تخطيط القلب. هل بتشوف في العيادة دكتور فعلا مرضى زاد قلقهم بسبب هذه التكنولوجيا؟
0: ايوه ترى في اتفاق بيننا احنا الاطباء النفسيين، احنا نقول يعني اصبحنا نتحدث فيما بيننا هذه الساعات سببت لنا مشاكل كثير وسببت المرضى مشاكل كثير. بس ارجع للموضوع الاولاني، البحث في الانترنت، في دراسه وراح اجيك اخوي محمد على الساعه.
1: طيب تفضل.
0: في دراسه عملت طبعا هذه التحليل هذا والدراسه دي كبيره يعني ضخمه، لقيت ارتباط ايجابي ما بين البحث في الانترنت عن المعلومه الصحيه وبين اربع حاجات: مستويات القلق الصحي، تمام، والوسواس القهري، وحساسية القلق، وعدم تحمل عدم اليقين على المدى البعيد. فبالتالي الدراسة أيضا تثبت هذا الأمر اللي قلته قبل شوي اللي هو السايبر كوندريا. طب نرجع لموضوع الساعات والأجهزة الصحية الذكية. الأجهزة الذكية من التطورات صراحة المهمة، وأنا أحد الأشخاص اللي فترة من فترات حياتي اقتنيتها، وبعدين صراحة شلتها كذا وعطيتها أحد الشباب الصغار من أقاربي، قلت له خذها أنا ما عاد أبغاها.
1: جاك القلق يا دكتور؟
0: ما جاني القلق، بس حسيت إن الموضوع مزعج يعني. دقات قلبك زادت، طب أنا عارف إن دقات قلبي زادت لأني طبيب، فما فرقت معي.
1: أوكي.
0: فهي ممكن تكون مفيدة مثلا في النشاط، في الكالوري، في الرياضة، بعض المؤشرات الصحية مثلا، لكن المشكلة فيها نفس اللي قلته قبل شوي، هي ما تعرف أي تاريخ عنك، ما تعرف عنك أي شيء، هي فقط تقرأ بيانات وتحللها، تمام؟ فبالتالي مع الوقت الشخص اللي لابس الساعة هذه ويقرأ البيانات، إيش يصير عنده؟ يبدأ يتكون عنده نوع من العلاقة ما بين هو ذاته وما بين البيانات كبيانات رو اللي هي خام، بيانات خام. تمام؟
1: اي نعم.
0: في مرضى مثلا بيجون عندي مثلا قلق، انا حس عندي خفقان، طب انا اقول له كيف عرفت ان عندك خفقان؟ حسيت فيه؟ لا ما حسيت فيه، بس اليوم صحيت مثلا لقيت الساعه حطت لي 110 مثلا طلعت لي منبه. طب ما هذا المنبه برضو احد الاشياء اللي تسبب لك القلق، انا اقول لهم الكلام هذا. تمام؟ مشكله الساعات هذه انها ما تقرا القلق بالمعنى الحرفي، ترى لا يوجد لدينا الان اي معيار يقرا دقات القلب اذا بسبب القلق ولا بسبب اشياء اخرى. تغير نبضات القلب، واقول للسادة المستمعين تغير نبضات القلب قد يصير 20-30 مره في اليوم ترى، باسباب كثيره: الرياضه، الحركه، الاستيقاظ من النوم، دوبك صاحي من النوم دقات قلبك تكون سريعه، شيء طبيعي. بعد الاكل تزيد دقات القلب، الكافيين، احيانا التوتر العام، ما هو بالضروره التوتر من المرض، هي في حاجه تقيسها اللي هو معدل النبض الفسيولوجي اللي هو الهارت ريت فاريابيليتي اللي هو HRV. هذا ما له علاقه باي اضطراب اخر، يعني ما نقدر نربطه باي اضطراب، يعني النوم والحركه زي ما ذكرت، كافيين، توتر، نوم، المرض العابر، السخونه،
1: اي نعم،
0: اللياقه، ايضا ترى في بعضها غير دقيقه بالمناسبه، مهما يدعون يعني هم دقة قياساتهم هي غير دقيقة. فهذه كلها بتعطي إشارات خاطئة، المريض ما يفهم وما يلام، هو في النهاية ما عنده المعلومة يعني، ما يستطيع أن يميز. تمام؟ في أبحاث نشرت الشهر الماضي أنا اطلعت عليها.
1: أيوة.
0: وجدوا إنه المرضى اللي هم بيرتدون الأجهزة هذه اللي يكون عندهم اضطرابات قلب، على هم عندهم اضطرابات قلب، لاحظوا اخوي محمد وسلم، عندهم اضطرابات قلب يعني عندهم مرض في القلب،
1: اي،
0: ويلبس الساعه هذه لقي عندهم انماط غريبه شويه. اول حاجه زياده القلق الصحي والانتباه للاعراض، زياده

0: هدف القلق الناتج عن التنبيهات وطلب الطمأنة المتكرر، لانه دائما يقول له مثلا هارت ريت حقك عاليه، ولا النبض عندك عاليه، او نومك امس ما كان كويس. المراقبه المفرطه والاعتماد على الجهاز بدل من الاعتماد على اللي هو انا كانسان، انا
1: احس
0: نفسي احساسي الذاتي انا كويس، ترى ما فيني شيء، بسم الله علي. وايضا وجدوا ترى فيها شيء غريب، انه مرتبطه بانخفاض ثقه الشخص في قدرته على اداره صحته. احنا نتكلم عن عن عن عن مرضى القلب.
1: هذه دراسه يا دكتور صحيح؟
0: هذه دراسه في جولاي 2026.
1: اوكي.
0: طيب في عندنا ظاهره حديثه برضو متعلقه بنا، وانا الموضوع هذا صراحه احسه يعني انا اتمنى نتكلم فيه، لانه توه بادي والتوعيه فيه من الان ضروريه.
1: اللي هو
0: ايضا هذا الامر ينسحب حتى على النوم، ترى ما هو بس على الاعراض. عندنا حاجه اسمها اللي هو اورثوسومينيا، اللي هو الاهتمام الوسواسي بالنوم. الناس يكونوا ناموا طبيعي ويصحى طبيعي، لكن مع الساعات هذه ووب وفي اشياء ثانيه كثيره، وفي بعضها خاتم وفي بعضها وكذا، ان يعني مثلا الشخص يكون نام ليله جميله واستيقظ ويشعر انه نام جيدا، بعدين طالع في الساعه يقول انت نومك والله كان نسبه جودته 40%.
1: اي صحيح. طيب يعطيك احمر الريكفري.
0: انا عني ما قد جربتها ولا اشتريها، انا اقول لسالم انا لن اشتريها ولا نتعامل معها، لان صراحه غير مفيده. فبدل ايش يقول في نفسه؟ انا نومي غير جيد، انا ما حصلت على النوم العميق، بالتالي بكره نومي حيكون سيء زي اليوم، معني انا حاسس اني كويس، بالتالي يحاول يحسن النتيجه. لما يبدا يحاول يحسن النتيجه ما حيقدر، لانه نومه طبيعي.
1: اوكي.
0: تمام. يبغى يوصل الا يوصل للرقم اللي يطلع في الساعه انه مثالي، بالتالي يصير عنده انشغال مفرط وتحقيق نوم صحي ومثالي، معتمد فقط على البيانات حقت اجهزه تتبع النوم. فاستخدام الاجهزه شيء طبيعي، انا بس بتوسع فيها اسمح لي بس دقيقتين
1: اخوي محمد. اكيد اكيد اكيد.
0: استخدام الاجهزه دي شيء طبيعي وجميل ومفيد، والتكنولوجيا شيء رائع، لكن لازم ان احنا ما نوصل لمرحله الاستخدام المقلق. انا كيف اعرف اني وصلت لمرحله الاستخدام المقلق؟ صرت مثلا دائما عندي غير قادر ان اتجاهل النبض بدون ما اقيسه، تلقاه جالس مثلا تشوف تلفزيون يقيس النبض، قاعد يسوق يقيس النبض، ففي وسواس كذا، في افعال قهرين ان اقيس، يعيد القياس مثلا مره بعد مره، لا يمكن القياس الاول، لا خلينا نشوف الحين، خلينا اقارن اول بعد ساعه، وهكذا.
1: ودخل في دوامه
0: إيه؟ ويدخل في الدوامه، يروح يفتح جوجل، يفتح شات جي بي تي، يفتح جيميناي، يفتح واتيفر، ويبدا يدخل في الدوامه ذيك اللي قلناها قبل شوي، اعراض ومن ثم امراض ومن ثم يختار المرض السيء، وبالتالي يدخل في الدوامه. انا والله عندي حاله زي كذا، عنده قلق من المرض بشكل فظيع، يعني كل شوي طلع لي الساعه، شوف الساعه قالت لي الساعه كذا والساعه قالت لي. قلت له اول حاجه فك الساعه هذه حطها على جنب، كلمني انت ايش تشعر. الساعه هذه غير جيده حقيقه، يعني احنا في اوساطنا في الطب النفسي، الاطباء والاخصائيين ترى بنتكلم في الموضوع ده بشكل كبير الان، وبنفكر حتى بنسوي فيه ابحاث على مستوى المملكه العربيه السعوديه، انه ايش تاثيرها. صرنا نقول للمريض لا تطالع في الساعه،
1: خذني معكم شريحه البحث يا دكتور.
0: ابشر. باذن الله تعالى. طيب. وانا راح انزله على تويتر اللي هو الاستبيان، فكثير يعني اي احد يستطيع انه يدخل يعبيه، بس ان شاء الله احنا لسه في طور اللي هو القبول، يعني الناس تحتاج شهرين ثلاث شهور.
1: ممتاز.
0: فنقول للمرضى هذه الساعات جيده، استخدمها في استخدامها الطبيعي في تتبع نشاطك البدني، الصحه الرياضيه، كم مره قمت في اليوم، كم مره تحركت، هذا ممتاز ممتاز، لان احنا حياتنا اصبحت خامله. لكن اننا استخدمه في قياس نومي، قياس صحتي، قياس قلبي، قياس النبضات، لا هذا مرفوض تماما. في بعض الحالات، عشان في بعض المرضى حيقول طب دكتور انا شفت حاله راح المستشفى ولقوا عنده شيء بسبب الساعه. ايوه هذا صحيح، لكن كم واحد من اللي يستخدمون الساعات؟ يمكن واحد في المليون. تمام.
1: حلو. طب بس في نقطه دكتور، يعني عشان بس احنا لا نفهم غلط في حديثنا اليوم وفي في حلقتنا اليوم، وهي اعتقد انها شديده الاهميه من وجهه نظري، واعتقد توافقني الراي. ودي بس نتحدث عن قلق المرض بدون ما نعطي الناس رساله خاطئه بانه عليهم انه يتجاهلوا اي اعراض عندهم، هذا يمكن قد يكون خاطئ ايضا.
0: صحيح صحيح. طبعا هذا محور جدا مهم الان في اللحظه هذه اللي انا اتكلم فيه. ليش؟ لان احنا ما نبغى الساده المستمعين يخرجوا برساله خاطئه مفاده، اذا كنت قلقان لا تراجع الطبيب. القلق من المرض امر طبيعي، تجاوز القلق الى انه ياثر على حياتك هو الغير طبيعي. الطب النفسي ترى عندنا في الطب النفسي اي مريض يجيني عنده عرض جسدي اقول له قبل ابدا اشخصك روح تتاكد من عرضك الجسدي هذا وتعلي، على اساس انه مره واحده نظيف الامور تمام نبدا نقيمك نفسيا. فبالتالي اي مريض بيجينا اخوي محمد لازم نشوف عرضه على انه عرض حقيقي، وانا اقول للمستمعين اي عرض تشعر به هو عرض حقيقي، لكن لا ينبغي ان يصبح حاجز ويصبح تفكيرك مرتبط فيه بشكل مستمر. فالمريض لما يجينا بعرض جسدي

0: احنا ما بس نسمع العرض ونسكت، يعني نشوف طبيعة العرض، نوعيته، مدته، تطوره، ايش عمر المريض، ايش تاريخ المرضي للمريض نفسه، العائلة عندها امراض، ايش الأدوية اللي قاعد ياخذها الآن، هل في عوامل خطورة، في فحص سريري، انا اعيدها مرة ثانية، في فحص سريري، لأن الأجهزة ما بتطلع فحص سريري، ولا جوجل ولا تشات جي بي تي يعطيك فحص سريري. وعلى أساسها نقرر تحتاج مثلا إلى علاج، تحتاج إلى أشعة، تحتاج إلى فحوصات، هل تحتاج مثلا إلى حالة إلى تخصص آخر وخلافه. بالتالي التشخيص النفسي لا يستخدم كطريقة مختصرة لعدم فحص المريض. فحص المريض شيء ضروري جدا في كل الحالات اللي بتجيني. عندما أعراض جسدية أقول له روح عند الطبيب الفلاني مثلا ليتابع حالته اللي تشتكي منه وبعدين تعال.
1: طيب نسألك عن العلاج دكتور، بس بعد الفاصل، نروح فاصل قصير جدا.
0: طيب.
1: ونأخذ المحور الأخير اللي هو العلاج واستعادة الحياة الطبيعية.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: ووصلنا مستمعين للجزء الأخير من حوارنا مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي، ونكمل حديثنا عن الخوف من المرض. الآن نتكلم على محور العلاج دكتور، واستعادة الحياة الطبيعية. الآن بسألك، متى نحتاج الأدوية؟ وش الحالات اللي نستفيد منها مثلا في أو نستفيد منها إلى جانب العلاج النفسي؟ يعني أعطيني الاختصار لكيف نعالج هذه الحالة.
0: طيب الحالة بعد التأكد إنه هو عضويا أمره سليم، وبعد التقييم النفسي نكون إحنا تأكدنا إن الأمر نفسي أكثر منه هو عضوي، العلاج الركيز الأساسي هو العلاج المعرفي السلوكي cognitive behavioral therapy. لكن أنا للأسف كثير مرضى يقولوا لي أنا ماني مقتنع فيه. يا جماعة والله العظيم إنه مفيد وأثره مدى الحياة، بس يبغى له التزام ووجود الشخص إنه هو يكون عارف ويش يبغى فقط فقط فقط. طيب في العلاج المعرفي السلوكي على عجالة راح أقولها. أول حاجة إحنا نفهم طريقة التفكير، إيش اللي بيصير عند الشخص عندما يكون عنده مثلا عرض معين، إيش اللي بيصير في ذهنه بشكل مباشر، إيش الأدلة اللي هو يعتمد عليها في تفسير العرض. الشيء الثاني نشتغل على السلوكيات نقللها تدريجيا. الشيء الثالث نعلمه كيف يتحمل عدم اليقين، لأنه عدم اليقين جزء من أساسيات الحياة، كلنا ما نعرف بعد دقيقتين إيش يصير. فالمرض نفس الشيء، والطب في مشكلة إنه ما في ولا شيء فيه له يقين. فهمت علي؟ الشيء الرابع نعمل على إعادة الإنسان إلى حياته بعد ما نكون عدلنا الثلاثة الأشياء الأساسية. تمام؟ الشيء الأساسي والركيزة الأساسية في العلاج النفسي والمعرفي السلوكي اللي قلته فوق، إنه يكون في تنظيم للمتابعة، لا يكون زيارة الطبيب، طبيب الأسرة، طبيب الباطنة، طبيب الجهاز الهضمي مع كل عرض، نحدد طبيب واحد فقط، ويفضل بالمشاركة مع الطبيب النفسي، هو يختار له التخصص. يكون الزيارة بشكل شهري، والطبيب النفسي راح ينسق مع الطبيب هذا إنه المريض هذا عنده كذا كذا كذا، الزيارة هذه للإطمئنان فقط، وبالتالي نعلم المريض إنه عندك شهر كامل مهما جاك من أعراض ما تحتاج، آخر الشهر راح يطمئن، وبالتالي مددنا المدة هذه، بعد فترة تصير كل شهرين، بعد فترة تصير كل 3 شهور، وهكذا.
1: في علاجات أدوية دكتور تستخدمون أحيانا؟
0: أيوة. طبعا إذا كان القلق هذا متوسط إلى شديد، إذا كان خفيف علاج معرفي سلوكي زي ما ذكر، لكن إذا كان من متوسط إلى شديد، خصوصا إذا صاحبه مثلا قلق عام، وبالغالب ترى أخوي محمد يكون في عندهم قلق عام، وهذه مجرد ظواهر للقلق العام، يعني زي قدرة الضغط، هذه الأشياء

0: تطلع من قدر الضغط.
1: اي نعم.
0: او اذا كان في هناك اكتئاب او وسواس قهري او في عنده هلع، هنا نقول له نعالجك علاجا دوائيا لعلاج هذه الاعراض. انما نظرتك للمرض وللاعراض اللي بتمر فيها هذه لابد من العلاج المعرفي السلوكي. ايضا هنالك دور مهم للاسره. الاسر للاسف او مش للاسف، الله يديهم العافيه، يخافون على ابنائهم، يخافون على اقربائهم، يخافون على احبائهم. فلما يشوفون اي شيء خلاص خلنا اوديك الطبيب، خلنا نروح افحص لك، خلنا اتاكد لك، خلنا اقيس لك الضغط، خصوصا مع كبار السن. اقيس لك الضغط، اقيس لك السكر، تلقى انه الابن الاكبر قاسه الصباح والابن الاوسط قاسه الظهر والصغير قاسه في الليل، بالتالي يعزز المخاوف هذه. هذه الاستجابه قد تخفف القلق زي ما قلت قبل شوي. لكن في النهايه ابغى اقول لكل الناس احنا نريد ان نحافظ على اهتمام الانسان بصحته، لكن لابد ان احنا ننزع منك القلق ومنك سلطه اداره صحتك. اداره صحتك اقول لجميع المرضى، هذا مو شغلك، هذا شغل الطبيب. لما يكون عندك شغل نجار مو شغلك تصلحيه، جيب لنا النجار. نفس الشيء في جسمك. فهذا العلاج باختصار 70% علاج منه علاج معرفي سلوكي، مع ضروره وجود متابعه مستمره متفاوته في فترات ثابته مع طبيب واحد فقط.
1: جميل. طيب ناخذ اسئله دكتور، ناخذ اسئله المستمعين. يلا في سؤال من منال من الدمام، تقول صباحك الله بالخير دكتور عبد العزيز، تقول عندي خوف شديد جدا من السرطان بالذات، واي شيء جديد في جسمي اربطه بالسرطان، حتى كلمه سرطان اذا سمعتها في قصه او برنامج ممكن اجلس ايام اراقب نفسي. هل الخوف من هذا المرض يعتبر قلق، وهل له علاج مختلف؟
0: من ما ذكرت الأخت، يعني أول شيء صبي عليها بالخير كما صبعت علينا، من الأعراض اللي ذكرتها واضح جدا جدا جدا بنسبة لا تقل عن 95% إنه هي عندها اللي هو اضطراب توهم المرض أو اضطراب الخوف من المرض، illness anxiety disorder، واضح جدا. وأقدر أضيف لي كمان أتوقع إنه حصل لها صدمة معينة أو شاهدت أحد عزيز معين مر بهذا المرض، وأصبح يعني بدليل أنه هي لما أسمع الكلمة فقط يعني في نوع من الصدمة وتجنب المثيرات للصدمة هذه. فلا، هي تحتاج علاج نفسي. أنا أقترح عليها أن هي تتوجه إلى طبيب نفسي للتقييم، وإذا هو الطبيب النفسي لاحظ أنه هو طبيب في النهاية دكتور ترى، إذا لاحظ أن هي تحتاج أمر خاص بالأمور العضوية يوجهها لهذا الأمر. والعلاج كما ذكرنا ممتاز، علاج معرفي سلوكي، متابعات منتظمة مع طبيب واحد.
1: طيب أميرة من تروبا تقول زوجي يقول أنت تتوهمين، وهذه الكلمة تضايقني جدا لأن الألم والخوف بالنسبة لي حقيقي، كيف المفروض الأسرة تتحدث مع شخص عنده قلق صحي بدون ما تزيد خوفه وتشعره من أن معاناته غير حقيقية؟
0: أي طبعا هذه من الأشياء اللي بتصير بتعزز الخوف. ليش؟ لأنه بيصير عند الشخص مقاومة أنه أنت مو فاهمني فلازم أفهمك، فهمت علي؟ أنا لازم أوريك، أنا لازم وفي بعضهم بيزعل بيتضايق هذا الشخص ما يحس فيه، فبالتالي يزيد القلق. التصرف هذا خاطئ تماما 100%، ولو بقول 200% كمان انا اكون غير مبالغ. الشخص لا يتوهم، الشخص فعلا اذا عنده مخاوف فهو عنده مخاوف، اذا عنده اعراض جسديه معينه ولو كانت في نظر الطب امرها بسيط، في نظر زوجها امره بسيط، هي في نظرها ليس بالامر البسيط. فنتعامل عليها بما او نتعامل معها بما تراه هي وليس بما نراه نحن. فانا اقترح على زوجها او اللي يكون معاها انه نقول لها كالتالي: أنا ما كنت أعرف أنه هذا الأمر أنت بتمر فيه أمر حقيقي، أنا الآن بدأت أستوعبه. إيش تحتاجين من علاج؟ أنا ممكن أوجه لك هذا العلاج وأوجهه لك، وإني أنا يعني أساعدك في هذا الأمر. لا ننكر لا ننكر لا ننكر إحساس المريض بذاته. طيب. أنه يوجه المريض اللي يصبح عنده مقاومة أكثر وتزيد حالات القلق وتزيد عنده هو رغبته في إظهار ما هو يشعر به.
1: طيب شهد تقول صرت أول ما أصحى أشوف تقييم النوم والنبض فعلا في الساعة، وإذا الأرقام مو كويسة يتغير مزاجي وأحس أني تعبانة حتى لو كنت صاحية مرتاحة. هل الأفضل فعلا مثل ما نصحنا الدكتور نوقف متابعة هذه الأرقام مع أنها تنفعنا كثير وقرأت عن أنها مفيدة بشكل كبير جدا؟
0: ممتاز. الأخت الكريمة خلطت بين حاجتين. أول شيء استخدام الساعة بطريقة خاطئة، والقراءة في الإنترنت. تمام، القراءة في الانترنت هدفها تسويقي بحت، فهي هدفها انك تشتري الساعة فقط. لكن لو قرأتي في المراجع الطبية الصحيحة راح تلقي انها هي يعني لا تساعد نهائيا. هذا واحد. اثنين، الساعة عندك خيارين اختي الكريمة، اما انك انت تقولي لنفسك وهي تاخذ القرار وتطبقيها، انك انت لا تنظري لهذه الساعة ايا كانت، انا ما اعرف ايش البراند حقها عشان اقدر اقول لك تفصيلا ايش تطلع لك.

0: لا تنظري إليها تماما إلا فيما هو مفيد. اكسرسايز اللي هو الرياضة، استهلاك الكالوري، الحركة اليومية، النشاط اليومي. هذا كان جوهر الساعات عندما أنشئت، ترى أول ما طلعتها أبل كان صحيح. هذا الأساس، ما كان نبض القلب ولا كان ولا شيء من هذه. إذا ما قدرتي، نصيحتي لك، أنا نصحك لله سبحانه وتعالى، فكيها رجعيها. إذا هي ووب حيستقبلوها منك، يأخذوها ويلغوا الاشتراك، وإذا هي شركة ثانية أعطيها أحد من أقاربك، خلي عادة الله يعينه حتى هو يتولى أمر نفسه يعني.
1: وسوس من جديد.
0: أي ولا أرميها عاد، الله يعينك، خسارة مبلغ يعني.
1: طيب يعطيك العافية دكتور عبد العزيز، وصلنا للختام. دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، سعيد جدا بالحديث معك، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة يا رب.
0: وأنا كذلك، شكرا.
1: بارك الله فيك دكتور. شكرا.
0: مع السلامة.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقة اليوم الصحة والياقة من جدة فم، تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب، وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الخمسة، معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: خلاصة.
2: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية. السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك

0: سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهماً ورحمة بمصابي ألزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
7: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: ريشة.
8: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. خلاصة:
1: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترة محدودة يوميا، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة:
1: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

نفس الوحدة ونفس الهم، نفس الليلة نفس الغم، حالي مش عاجبني، لف اللفة ويرجع ليا بغم. خانة بتقتل فيا وتخنق، توها انت وهاني بتقطم، زي اللعبة تمشي تلف وتيجي في الآخر خالص تزنق.

0: نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
5: جوري انت باقي على الايباد، حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
4: ماما خليني شوية، بس شوية.
5: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
4: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
6: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
5: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
6: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
5: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
7: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
5: سمعت ايش يقول؟
6: أوه كلام خطير.
8: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم كبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.

0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الان مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال. في هذه الجولة الأثيرية المتجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه. نجوب في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة، كذلك الفعاليات المتنوعة. نرحب بمتابعتكم مستمعين عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، كذلك عبر تطبيق سعودي راديو بلس وترددات الإذاعة أينما كنتم. يصحبكم في هذه الجولة من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن الإخراج مناهل دحمان، ومني أنا أمام المايك روان عاشور. من المقدمة إلى العناوين: وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون في الابتكار والبحث العلمي مع أندونيسيا. المملكة تحول نضج قطاع المياه إلى صناعة وطنية عبر توطين 18 مكون تمثل 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه. المنتدى السعودي للإعلام يفتح غرفة العصف أمام المواهب لتطوير مشاريع إعلامية نوعية. معهد أبحاث الحج والعمرة يستعرض جهوده عبر ورش علمية متخصصة في الملتقى العلمي 26. جامعة الملك خالد تستضيف المؤتمر الدولي للجمعية السعودية لطب أسنان الأطفال. كدانا تستعرض دور التكامل الاستراتيجي في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة. غرفة مكة تستعرض فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة. الجوازات تستعرض الكاونتر المتنقل في مؤتمر ومعرض ليب 26. الدفاع المدني يستعرض تقنية الخوذة الذكية في معرض ليب 26. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل صناعة المحتوى الإعلامي. أكاديمية ويج تطلق شراكة عالمية، وأكثر من 250 معسكر وبرنامج احترافي بحفلها السنوي في ليب 26.
3: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه بغالها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، تواصل معكم في تجوال على أثير إذاعة جدة. نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم ورشة عمل بعنوان فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، بهدف رفع مستوى الوعي بالفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال والإسهام في تنمية سوق العمل بمختلف الأنشطة التجارية وتعزيز الاستفادة من التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. هذه الورشة تأتي ضمن جهود الغرفة التجارية بمكة المكرمة والرامية إلى دعم قطاع الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية مهارات أصحاب المنشآت ورواد الأعمال والمهتمين بالعمل التجاري من خلال البرامج وورش العمل، والتي تسهم في التعريف بالفرص الواعدة وتطوير القدرات وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات الإمكانات المستقبلية. من أخبارنا كذلك، نظمت شركة وادي مكة للتقنية الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى ورشة عمل بعنوان بناء نموذج العمل التجاري ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المعرفة الريادية وتنمية قدرات رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة وتمكينهم من بناء نماذج أعمال متكاملة تسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة. هذه الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين فهم علمي لأسس بناء نماذج الأعمال ومساعدتهم على دراسة أفكارهم ومشروعاتهم بصورة أكثر شمولية وتحديد عناصر القوة وفرص التطوير، بما يساهم في رفع جاهزية المشروعات وتحسين قدرتها على الاستثمار والاستمرار والمنافسة. كذلك مستمعينا، انطلقت في الرياض فعاليات المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مدى 5 أيام تحت شعار الحركة تجمعنا، بمشاركة 7 دول عربية هي المملكة والكويت الإمارات مصر فلسطين المغرب وسوريا. يجمع المهرجان بين الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يساهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة، كذلك توطيد أواصر الأخوة والتعاون العربي في مجال الرياضة للجميع. جسد حفل الافتتاح الهوية العربية واحتفى بالثقافة السعودية، متضمنا الترحيب بالوفود المشاركة، كذلك الإعلان الرسمي عن انطلاق المهرجان إلى جانب كلمات ترحيبية للاتحادين السعودي والعربي للرياضة للجميع. بهذه المناسبة أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن شعار الحركة تجمعنا يجسد أهداف المهرجان، تجمع الرياضة للجميع مختلف

0: في الأعمار والقدرات والثقافات حول الحركة والمشاركة، معرباً عن تطلعه إلى أن تساهم هذه النسخة في تعزيز التعاون العربي في مجال الرياضة للجميع. من جانبها بيّنت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بن صالح الحصيني أن المهرجان يجمع الوفود العربية حول الحركة والمشاركة وتبادل الخبرات، ويتيح مساحة للتعرف على تجارب متنوعة في مجال الرياضة للجميع.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: تجوال على جدة أف أم.
4: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في تجوال. تواصل المملكة تعزيز حضورها على خارطة التقنية والابتكار العالمية مع احتضان العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ومعرض ليب 26 الذي يجمع نخبة من قادة التقنية والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف دول العالم. حدث عالمي يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات ويفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات، كذلك يعكس طموحات المملكة في بناء اقتصاد رقمي متقدم وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. المزيد عن ليب 2026 وأبرز مجالاته وأهميته للمشهد التقني والاستثماري في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمد حسين.
5: تتجه أنظار قطاع التقنية والابتكار العالمي إلى العاصمة الرياض مع انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض ليب 2026، وهو أحد أبرز التجمعات التقنية الدولية الذي يجمع قادة التكنولوجيا وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف دول العالم في مشهد يعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً عالمياً للتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار. وتقام النسخة الخامسة من خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، على مدى 4 أيام حافلة بالجلسات والحوارات والمعارض واللقاءات الاستثمارية التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العالم في مجالات التقنية والابتكار. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في الرياض في العام 2022 حقق ليب نمواً متسارعاً وتحول إلى منصة دولية تجمع الشركات التقنية العالمية والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمواهب، وتوفر فرصاً لبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الشركات والعلامات التقنية والمستثمرين والشركات الناشئة إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء والقيادات في قطاع التقنية لتناقش جلسات المؤتمر مجموعة من القضايا التي ترسم ملامح المستقبل الرقمي. ويأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع إلى جانب الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتقنيات المالية والمدن الذكية.

0: اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية وتنمية القطاعات المستقبلية وتطوير قدرات ومهارات الكفاءة الوطنية. كما يمنح الحدث المواهب والشركات السعودية فرصة للاطلاع على التجارب العالمية وأحدث الاتجاهات التقنية وبناء العلاقات مع المؤسسات والشركات الدولية، بما يعزز توطين المعرفة والتقنيات ويرفع تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي. وخلال سنوات قليلة استطاع ليب أن يرسخ مكانته على خارطة الفعاليات التقنية الدولية وأن يجعل من الرياض وجهة سنوية تجمع صناع التقنية والابتكار والاستثمار من مختلف أنحاء العالم. ليب 2026 حدث عالمي من قلب الرياض يؤكد الحضور المتنامي للمملكة في صناعة المستقبل الرقمي ويعكس طموحها في الانتقال من مواكبة التحولات التقنية العالمية إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها وبناء اقتصاد أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.
1: شكرا للزميل محمد حسين، كان هذا التقرير عن مؤتمر ومعرض ليب 2026. وما زلنا نتواصل معكم في تجوال، ومن أخبارنا تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل نهائيات فيفا 2026 في أكبر موسم لكرة القدم الإلكترونية على الإطلاق، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين والمنتخبات الإلكترونية الممثلة لأكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم. تقام منافسات البطولة على مسرح عبادي الجوهر أرينا في حدث يعد محطة بارزة ضمن مسيرة جدة في استضافة الفعاليات والأحداث العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كذلك يجسد مكانتها المتنامية بوصفها وجهة دولية للترفيه والابتكار الرقمي.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في تجوال على إذاعة جدة. نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري والتي توافينا بآخر وأهم الأحداث.

نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، وخلال زيارة

0: معالي تم توقيع اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل والبريد، وذلك لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
1: حقيقة اليوم تم توقيع 4 اتفاقيات: اتفاقية للتعاون في مجال الطرق، اتفاقية للتعاون في المجال السككي، اتفاقية للتعاون في مجال البريد، واتفاقية للتعاون في مجال الطيران، وكلها اتفاقيات مهمة تدعم العمل المشترك والتعاون الثنائي والتعاون في المجال الدولي وكتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات المهمة. القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة في الاستثمار في سوريا والمساهمة في النهضة الحاصلة حاليا في سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع. أيضا كان هناك لقاءات ثنائية مع المسؤولين في هذه القطاعات، معالي وزير النقل، معالي رئيس هيئة المنافذ، معالي رئيس هيئة الطيران، ومعالي وزير الاتصالات المسؤول عن قطاع البريد. وحقيقة هناك تعاون كبير بين البلدين، وهناك فرص أيضا كبيرة لمزيد من التعاون. توجيهات القيادة بالمملكة، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لديهم حرص كبير على تعزيز العمل المشترك بين البلدين وتقديم كل الدعم من المملكة بكافة الأوجه.
0: وإلى منطقة عسير، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، تسلم سموه من معالي وزير الصحة 4 شهادات اعتماد ل4 مدن صحية في المنطقة. يأتي ذلك ضمن ما تشهده منطقة عسير من تطور متسارع في منظومة جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية. وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية الدكتور عبد الله عسيري.
2: برنامج المدن الصحية هو برنامج عالمي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، فيه أكثر من 80 معيار للمحددات الاجتماعية للصحة التي يجب أن تستوفيها أي مدينة لكي تسمى مدينة صحية. وفي هذا اليوم نحتفي ولله الحمد بأكبر عدد من المدن الصحية يتم اعتماده في يوم واحد. هي جزء مكمل من استراتيجية عسير لتكون وجهة سياحية من كل النواحي، والنواحي الصحية هي من أهم هذه النواحي. تضمن أن يكون هناك دعم للأسر ودعم لكل المبادرات الاجتماعية التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحفاظ على الصحة. كل هذه تجتمع لتكون المدينة الصحية رافد من روافد جودة الحياة والتنمية الصحية المستدامة.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع المجلس السعودي الأردني. عقد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي.
3: لدينا فرصة واعدة كبيرة مشتركة في العمل معا في برامج إعادة الإعمار في الإقليم، سواء في سوريا أو في غزة إن شاء الله تعالى. وهذا إن شاء الله تعالى المجلس من أهدافه العمل على تنمية أو عمل رؤية مشتركة وتشاركية في إعادة الإعمار في الإقليم. لدينا قطاعات كثيرة مشاركة مهمة في هذا الاجتماع. من التوصيات إن شاء الله تعالى عقد منتدى اقتصادي واستثماري في المملكة العربية السعودية، يتيح لقطاع الأعمال في البلدين من جميع القطاعات التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك زميلتنا هنية الدوسري، كنت معنا في هذه الجولة الإخبارية. مازلنا نتواصل معكم في تجوال على أثير إذاعة جدة. من أخبارنا، انطلقت مساء أمس بمحافظة تيماء فعاليات مهرجان تيماء الزراعة الرابع الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بمشاركة أكثر من 18 مزارع ونحال إلى جانب عدد من الأسر المنتجة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. يستمر لمدة 3 أيام بجوار السور الأثري لتيماء في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص تسويق منتجاته المحلية. دشنت فعاليات المهرجان بحضور وكيل محافظة تيماء ومساعد المدير العام للدعم والتمكين بفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة بمنطقة تبوك وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والمهتمين بالقطاع الزراعي. يستعرض المهرجان مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، من بينها التمور، الخضروات، الفواكه والحبوب والأعلاف، إلى جانب منتجات النحل والأسر المنتجة وعدد من المنتجات الزراعية والتحويلية، بما يعكس تنوع النشاط الزراعي في تيماء وما تتمتع به من مقومات إنتاجية. تتضمن الفعاليات كذلك عدد من البرامج والأنشطة المصاحبة بمشاركة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي. كذلك مستمعينا، تستعرض المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026 جهاز الكاونتر المتنقل، وذلك من خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر من العام الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. اطلع زوار جناح وزارة الداخلية على جهاز الكاونتر المتنقل والذي يعد من أحدث التقنيات التي تسهل إنهاء إجراءات المسافرين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر بشكل سلس وسريع دون انتظار وتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية. تقدم الجوازات خلال المعرض أبرز الحلول الرقمية المبتكرة والتي تسهل من حركة المسافرين عبر المنافذ الدولية، حرصاً منها على تعزيز منظومة العمل الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، مما يساهم في كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. مستمعينا، نختم بأهم العناوين. جامعة الإمام محمد بن سعود تحقق 100% في مبادرة الرفاه النفسي. جامعة القصيم توقع 4 مذكرات تعاون لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال مؤتمر ليب 2026. والأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات البرد على نجران، جازان، عسير الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتكون خفيفة على الشرقية مع رياح نشطة، كذلك على الرياض تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا تجوال. لكم منا أوفى التحايا من فريق العمل اللي صاحبكم لهذا اليوم، كان معكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، من الإخراج مناهل دحمان، وتحية مني أنا من أمام المايك روان عاشور. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: ايوه

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر.

0: امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني، وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة. تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الحي الرقمي وجهة استراتيجية ترتقي بالرياض نحو مصاف أفضل 10 مراكز تقنية عالمية. مليون ريال من تركي آل الشيخ لصاحب التذكرة المليون لفيلم سيفن دوكس المعروض بفوكس سينما. أعمق مما ترى، حملة وطنية لتنظيم السياحة البحرية وتأكيد معايير السلامة والاستدامة. إطلالة سهيل، تباشير الاعتدال المناخي في أجواء المملكة مع لطافة الليل وتيارات رطبة. دراسة حديثة، تحذيرات من تداعيات الذكاء الاصطناعي على التنوع اللغوي والتعبير الشخصي.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. صراع يتجدد في كل زمن، الصراع ما بين الأجيال. كان في السابق الفارق بين جيل وآخر يقاس بعدد السنوات، وتصنيفيا وعلميا يقال أنه كل 25 سنة وأحيانا في بعض المراجع كل 30 سنة يأتي جيل جديد، يعني الفاصل بين كل جيل وجيل كان تقريبا ربع قرن. اليوم ومع تسارع التقنية أصبح كثير من علماء الاجتماع يقلصون عدد السنوات بين الأجيال المختلفة. قبل 5 سنوات وقبل بروز الذكاء الاصطناعي كان هناك جيل لم يعش الذكاء الاصطناعي، اليوم في جيل جديد بدأ يتعايش مع الذكاء الاصطناعي. حتى لو كان الفرق بينهم فقط 5 سنوات، لكن الفرق على المستوى الذهني وعلى مستوى الخبرات وعلى المستوى النفسي يقاس وكأنه فرق بين جيلين كاملين. طبعا هذا الصراع وإن صنف على أنه صراع ليس بالضرورة أن يكون اختلافا على طول الخط، بل أحيانا يكون تكاملا، وهذا في المجتمعات الصحية، بين خبرات الكبار وأيضا حماس الشباب. اليوم نناقش هذا الموضوع الهام، الفجوة ما بين الأجيال، كيف يمكن أن نردمها. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. ودائما قبل أن نبدأ نقاش للحديث بقية وللقضية منبر. لمناقشة هذا الموضوع معنا على الهاتف المختص الإعلامي وكاتب الرأي الأستاذ الحجاز الثقفي. حياك الله أستاذ الحجاز. في البداية لما نتحدث عن الفجوة ما بين الأجيال، نحن أمام مشكلة حقيقية ولا ظاهرة طبيعية تتكرر عبر الزمن؟
2: حياك الله أستاذ عزام، وحيا فريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات. حقيقة فجوة الأجيال ليست مشكلة وليدة اليوم، هي ظاهرة طبيعية رافقت البشرية منذ الأزل. كل جيل ينشأ في ظروف مختلفة، يتأثر بأفكار، يتأثر بتجارب، بابتكارات، بتقنيات تختلف عن جيل اللي يسبق. لذلك من الطبيعي أنه تختلف طريقة التفكير والاهتمامات وحتى أسلوب التواصل بينهم. لو رجعنا بالزمن نجد أنه التاريخ يعج بهذه الفجوة. مثلا لو نأخذ الحضارة اليونانية القديمة، كان الفيلسوف الشهير سقراط يشكو من الشباب دائما أنهم لا يحترمون الكبار، يسيئون الأدب، يفضلون اللهو على العمل. لو نروح للحضارات المتلاحقة والحضارة الإسلامية مثلا في العصر العباسي، كان الآباء من البدو ينتقدون أبنائهم المتأثرين بالثقافة الفارسية، يتهمونهم أنهم تركوا الفطرة العربية وانشغلوا باللهو والترف. وفي العصر الحالي لو نرجع مثلا قبل 50 سنة، الآباء اشتكوا من بعض مثلا تسريحات الشعر والموضات الدخيلة والموضات اللي حصلت، وبعض أنواع الموسيقى مثلا الروك الرول والبوب، اعتبروا أنها نهاية للأخلاق. لكن هل الاختلاف نفسه هو المشكلة؟ أنا في رأيي لا طبعا. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى عدم فهم أو رفض للآخر. الأب قد يرى أنه أبنائه تغيروا كثيرا، والأبناء قد يرون أنه آباءهم ما يفهمون عالمهم الحالي، بينما الحقيقة أن الطرفين ينظران
1: من زوايا، من زاويتين مختلفتين.
2: نعم نعم، لذلك لا أرى أنه فجوة الأجيال بحد ذاتها مشكلة، إنما المشكلة في كيف تعاملنا معها. إذا استبدلنا الحكم المسبق بالاستماع والانتقاد بالحوار والفهم، راح يمكن أنه يتحول هذا الاختلاف من فجوة تفصل إلى مساحة نتعلم فيها من بعضنا.
1: طيب أستاذ الحجاز، برأيك لماذا كل جيل يشعر بأنه الأكثر فهما للحياة والأقدر على التعامل مع الواقع؟

0: أعتقد لأنه إنه كل جيل يرى الحياة من خلال تجربته الخاصة، يعني ما عاشه من ظروف وتحديات ونجاحات وأيضا إخفاقات يجعله يعتقد إنه هو اللي لديه الصورة أوضح للحياة. الأب مثلا عاش في زمن كانت فيه الحياة أبسط مثلا من ناحية الأدوات، لكنها مثلا مليئة بالتعب بالتحديات بالمسؤوليات. تعلم من العمل، تعلم من الناس، من الاحتكاك معهم وأيضا من المواقف اللي مر فيها. أما الابن نشأ في زمن مثلا التقنية، زمن الانترنت، الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل، أصبح يحصل على المعلومة في ثواني، يرى أنه العالم كله أمامه. لذلك الأب يقول دائما أنا عشت وشفت ومر علينا، والابن يقول أنا أعرف وأتابع وأقرأ وأحلل، وكل واحد يتحدث من خلال تجربته. في الحقيقة كلهم يملكون جزء من الصورة. الخبرة تمنح فهم الماضي، والجيل الجديد يعيش تفاصيل الحاضر ويستشرف المستقبل. من هنا يبدأ الاختلاف. الأب يعني تذكر صعوبة الحياة اللي عاشها، ويرى أبناء اليوم ما واجهوها مثل ما واجهوهم سابقا، بينما الشباب إنه لديهم ضغوط أخرى وسرعة تغيرات في الحياة ومنافسة وكثرة يعني خيارات، فيشعر كل طرف إنه ما يفهم حجم ما عاشوا أو يعيشوا.
1: طيب، ما مدى تغير لغة الحوار بين الأجيال، وما هي مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في تغيير طريقة التعبير والتفاهم؟
0: بالنسبة للغة الحوار، إنه يعني غيرت، إنها تغيرت لأنه الحياة نفسها تغيرت. وسائل التواصل الحديثة سرعت هذا التغيير وأثرت في طريقة التعبير والتفاهم. في السابق كان الحوار غالبا يكون مباشر وجها لوجه، كان هناك وقت أطول للاستماع والنقاش. اليوم أصبح جزء كبير من تواصلنا يتم عن طريق الرسائل، عن طريق وسائل التواصل. أحيانا نختصر فكرة أو إحساس أو شعور في رسالة قصيرة أو رمز إيموجي أو رمز تعبيري. هذا التغيير جعل التواصل أسرع وأسهل، لكنه في المقابل أوجد مشكلة أخرى، هي أنه الكلام المكتوب قد لا ينقل نبرة الصوت والمشاعر الحسية، فيفهم أحيانا بطريقة مختلفة عن اللي نقصده. أيضا الشباب اليوم اعتادوا على سرعة الرد وتبادل المعلومات، بينما الكبار يميلون أكثر إلى الحوار المباشر والتفاصيل، ومن هنا قد يعني لا يكون الخلاف الفكرة نفسها، إنما في طريقة التعبير عنها وفهمها. لذلك وسائل التواصل غيرت طريقة حوارنا أكثر مما غيرت حاجتنا إلى الحوار والتفاهم. أعتقد أنه هذه من أهم التحديات اللي نعيشها اليوم، لأننا أصبحنا نملك وسائل كثيرة للتواصل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا أفضل في التفاهم. ممكن نستخدم الجوال عشان نقرب من شخص يكون بعيد عنا، وممكن نستخدمه وهو جالس جنبنا ونكون أبعد من ما يكون عليه.
1: تمام. طيب، إلى أي مدى ساهمت التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في تقريب وجهات النظر والتفاهم بين الأجيال، ولا ترى أنها بالعكس ساهمت في اتساع هذه الفجوة اللي موجودة منذ الأزل؟
0: أعتقد أن التقنية قربت الأجيال من بعضها بشكل كبير، لكنه في نفس الوقت قد تكون سبب في زيادة الفجوة بينهم. كيف؟ فلو نأخذ من ناحية مثلا التقريب، التقنية خلت التواصل أسهل وأسرع. الابن صار يعلم أبوه كيف يستخدم الجوال، كيف يرسل رسالة، كيف يتواصل مع أقاربه مثلا بالوسائط وبالفيديوهات. صار في تطبيقات تعليمية يعني تسهل على الكبار من فهم أمور ما كانوا يعرفونها. صار في تطبيقات صحية، تطبيقات دينية تخلي حياتهم أسهل. الآن الأجداد صاروا يشوفون أحفادهم بالفيديو كل يوم، والآباء والأمهات صاروا يتواصلوا مع أولادهم والمسافرين في مناطق جغرافية بعيدة. خلت العائلة أقرب حتى لو أنهم كانوا في بلاد مختلفة. أيضا التقنية وفرت مصادر للمعرفة مشتركة، يعني ممكن الأب والابن يعني يتفرجوا على على على فيديو تعليمي مع بعض، أو ممكن يسمعوا برنامج أو بودكاست مهم يعني يهمهم، يصير عندهم أرضية مشتركة يتكلموا فيها، وهذا شيء ما كان موجود من زمان. لكن من ناحية زيادة الفجوة، التقنية خلقت لغة جديدة، لغة رقمية، الشباب يتقنونها بسرعة والكبار يجدون صعوبة في مواكبتها. صار الابن يتكلم والبنت يتكلمون مصطلحات غريبة على أهاليهم، تطبيقات ستوري، هاشتاج، إنستغرام مثلا، واتساب. فصار الآباء يحسون أنهم غريبين في هذا العالم، صار كل واحد في عالمه. الأب يتابع الأخبار والقنوات الفضائية وبرامجه المعتادة، الابن يعيش في عالمه الافتراضي الخاص. صار التواصل بينهم أقل لأنه كل واحد مشغول بشاشة. الجلسات العائلية اللي كانت مليانة بمسامرات وحكايات وضحك أصبحت يعني كل واحد فيهم يمسك جوال يغوص في عالمه. بعض الأبناء يعني وصلوا أن يفقدون الصبر حتى على تعليم أساسيات التقنيات لأهاليهم، فيقولون خلاص أنا أعلمها لك دون ما يعلمونه يعني أساسياتها. بحس الأب والأم أنهم صاروا متأخرين أو صاروا عالة، وهنا الفجوة تكبر لأنه الأب يحس أنه ما عاد له مكان في حياة أبنائه، والابن يحس أنه غير مفهوم من أهله.
1: نعم. طيب أستأذنك أستاذ الحجاز وأستأذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.

0: التواصل بين الأجيال، لماذا لم نعد نفهم بعضنا؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقافي المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ الحجاز، برأيك أصل هذا الصراع هل هو اختلاف القيم بين الأجيال ولا اختلاف الاهتمامات والهوايات؟
1: أعتقد أن اختلاف القيم يعني يكون أعمق من اختلاف الهوايات والاهتمامات، لأن الهوايات يمكن أنه تتغير بسهولة. مثلا الأب قد يحب الشعر، يحب كرة القدم، أو يحب جلسات الأصدقاء، بينما الابن مثلا يحب يكون الألعاب الإلكترونية، أو عنده شغف في التصوير، أو متابعة المحتوى وسائل التواصل المحتوى الرقمي. هذه اختلافات في الذوق وطريقة قضاء الوقت، يمكن لكل طرف أنه يتقبلها ويترك للآخر مساحته من دون أنه يشعر انه انه انه انه هويته تهددت او مكانه اختلف. اما القيم بتتعلق بطريقه الانسان في انه نظرته الى الحياه والاسره والعمل والنجاح والعلاقات. الاب قد يرى انه ما على سبيل المثال النجاح يعني انه الوظيفه تكون مستقره، الزواج، تكوين الاسره، الالتزام بالعادات والاعراف اللي نشا عليها الاب، بينما قد يرى الابن انه النجاح هو مثلا في يكون في الاستقلال المالي، مثلا في السفر، في تجربة مثلا مجالات مختلفة، أو اختيار العمل الحر، أو مثلا ريادة الأعمال. هنا لا نتحدث عن اختلاف في الاهتمامات، إنما نتحدث عن اختلاف في تعريف النجاح نفسه. الأمر نفسه ينطبق على مفهوم الاحترام. ممكن الأب يرى أنه الاحترام يظهر في بعض مثلا السلوكيات اللي اعتاد عليها، مثل طريقة حديثه أو عدم مقاطعته أو التزام لما يراه مناسب، بينما يرى الابن أنه الاحترام يعني أيضا أنه يسمع رأيه، أن يحترم اختياراته. وهنا يعني قد يفسر الأب تصرف الابن أنه على أنه قلة تقدير، بينما يرى الابن اختلاف في طريقة التعبير. لهذا نحتاج إلى التمييز بين القيم الأساسية والتفاصيل اللي تتغير ممكن مع الزمن. هناك في قيم أصيلة راسخة مثل الصدق، الأمانة، بر الوالدين، تحمل المسؤولية. هذه تمثل أساس يجتمع عليه الجميع. في المقابل هناك تفاصيل تتعلق بشكل الحياة وطريقة العمل، اختيار المسار المهني. هذه يمكن أن تكون مجال للحوار. أهم أنه كل جيل لابد أن يتذكر أن الاختلاف لا يعني بالضرورة الخطأ. الأب نفسه كان شاب، اختلف في بعض الأمور مع جيل والده، والابن اليوم يعيش ظروف ما عاشها والده. في النهاية الهوايات تتغير مع الزمن، وبعض تفاصيل الحياة تتغير معها، لكن الأسرة القوية هي اللي تحافظ على القيم اللي تجمعها، وفي نفس الوقت تمنح كل جيل مساحته ليعيش زمنه بطريقته.
0: طيب لماذا الآباء غالبا يشتكون أنه أبنائهم ما يستمعون إليهم أو ما يسمعونهم، والأبناء في المقابل يشتكون أنه آباءهم لا يفهمونهم؟
1: أعتقد السؤال يعني في رأيي يلخص جانب كبير من الفرق.

0: لم يعد كما كان سابقا، انه خبرته اللي عاشها لم تعد موضوع تقدير الابناء. لذلك قد يفسر هذا التصرف على انه عدم احترام او جفاء، ومن هنا يقول ابني ما عاد يسمع لي ولا يهتم برايي. في المقابل الابن يعيش في عالم مختلف، عنده مصادر المعرفة واسعة، تجاربه جديدة، عنده طموحات ربما ما كانت موجودة في زمن والده. لذلك عندما يرفض نصيحة والده هو ليس بالضرورة يعاند أو يعني يرفض والده، لكنه قد يشعر أحيانا أنه هذه النصيحة لا تناسب الظروف اللي يعيشها هو اليوم، وأن والده لا يرى حجم التحديات اللي يواجه. إذا المشكلة ليست دائما في اختلاف الرأي، إنما فيما ينتظر كل طرف من الآخر. الأب يريد أن يشعر أن خبرته ما زالت محل احترام، والابن يريد أن يشعر أن رأيه مسموع ومقدر.
1: نعم. طيب كيف أثرت سرعة التغيير في المجتمع واللي أصبحت أحيانا كبيرة لدرجة أنه نحن لا ندرك أبعادها إلا بعد مدة؟ سرعة التغيير كبيرة جدا، كيف أثرت على العلاقة بين الأجيال، الآباء والأبناء؟
0: أعتقد أن سرعة التغيير يعني جعلت المسافة بين الأجيال أكبر مما كانت عليه في السابق. المشكلة اليوم ليست فقط أنه هناك جيل أكبر وجيل أصغر، إنما أن كل جيل نشأ في عالم مختلف تماما على الآخر. الجيل الأكبر عاش فترة الحياة كانت فيها أبطأ، المعلومة تحتاج وقت حتى تصل، التواصل كان يعني معظم وجها لوجه، والتغييرات تحدث تدريجيا. الجيل الجديد ولد في عالم رقمي مع هواتف ذكية في أيديهم، المعلومات أمامهم في ثواني، التقنية والذكاء الاصطناعي وسائل التواصل أصبحت جزء طبيعي من حياته. حتى فكرة الانتظار تغيرت، الجيل الأكبر تربى على الصبر، ينتظر مثلا لو أخذ التقط صورة ينتظر أنه حتى يتم تحميضها ومن ثم يشاركها مع من يحب، ينتظر البرامج التلفزيونية والإذاعية برامجه في مواعيده، ينتظر رسائل حتى تصل. الجيل الجديد إذا تأخر يعني الآن الرد يعني 5 دقائق يبدأ يسأل وينه وليش ما رد، ما عاد في يعني صبر، صار في سرعة في التغيير. نشوفها أيضا في لو أخذنا في الأعمال في العمل، شخص من الجيل السابق قد يرى أنه الموظف يعني الجاد المجتهد هو اللي يروح مكتبه كل يوم ويلتزم ساعات محددة ويخرج في نفس الموعد، بينما الشاب اليوم في العصر الحالي ممكن يقول أنا ممكن أنجز شغلي من البيت، أكون أكثر إنتاجية. هنا الاختلاف ليس في قيمة العمل نفسه، إنما في شكل العمل اللي تغير بسرعة. الأطرف أنه الأدوار أحيانا تنقلب، الأب هو اللي عاش هذه الخبرات الأكثر، لكن ابنه هو اللي يعلمه اليوم كيف يستخدم تطبيق أو كيف يحجز موعد أو كيف يحاسب أو كيف يدفع إلكترونيا، حتى أنه كيف يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. وهذا في رأيي شيء جميل جدا إذا تعاملنا معه بطريقة صحيحة، لأنه الجيل الأكبر عنده الخبرة اللي ما يمكن اختصارها في محركات بحث الانترنت، والجيل الجديد عنده المرونة والتكيف السريع في التعامل مع العالم اللي تغير كل يوم. في النهاية أنه سرعة التغيير فعلا وسعت المسافة بين هذه التجارب، لكنها في الوقت نفسه أعطتنا فرصة جميلة أنه يتعلم الجيل من الجيل الآخر. الجيل السابق عنده الخبرات الحياتية، والجيل الجديد عنده سرعة المستقبل.
1: طيب أستاذ الحجاز كمختص إعلامي، كيف تناولت وسائل الإعلام والدراما موضوع الصراع بين الأجيال أو اختلاف الأجيال؟ ما نبغى نقول صراع الأجيال، اختلاف الأجيال في الدراما وفي وسائل الإعلام، كيف تم تناول هذا الموضوع واللي يمس شريحتين مختلفتين عمريا في المجتمع؟
0: أرى أن الدراما ووسائل الإعلام لعبت دور مهم في تسليط الضوء على قضية التواصل بين الأجيال، لكنها في كثير من الأحيان ركزت على عرض المشكلة أكثر من البحث عن حلول لها، وهذا يجعلنا نتوقف قليلا عند الطريقة اللي تناول بها الإعلام هذه القضية، لأنها ليست مجرد خلاف بين أب وابنائه، وإنما هي علاقة تحتاج إلى فهم من كلا الطرفين. إذا بدأنا مثلا أخذنا الدراما العربية والخليجية، سنجد صورة متكررة في كثير من الأعمال، الأب دائما شخصية أو في غالبا شخصية صارمة متسلطة لا تفهم ابنها وتعيش بعقلية الماضي، والابن شخصية طموحة متمردة تبحث عن حريتها بأي طريقة. مع تطور مثلا الأحداث ينتهي دائما الصراع بانفصال عاطفي بين الطرفين أو بحل مفاجئ يعيد العلاقة إلى طبيعتها. صحيح أنه مثل هذه الحالات موجودة في الواقع، لكن المشكلة أنه تكرار هذه الصورة جعل العلاقة بين الأجيال تبدو

0: وكأنها صراع بين طرفين، أب لا يفهم وابن لا يطيع، بينما الواقع أكثر تعقيد من ذلك. هناك أباء متفتحون، هناك أباء قريبون من أسرهم، هناك علاقات تمر بخلافات لكنها تنجح في تجاوزها بالحوار. هنا يأتي دور البرامج الحوارية اللي حاول بعضها تقديم القضية بصورة أكثر واقعية من خلال استضافة مختصين وأسر يعني يتحدثون عن تجاربهم. هذه خطوة مهمة لأن المشاهد لا يحتاج فقط أنه يسمع أنه الحوار مهم، بل يحتاج أنه يعرف كيف بدأ هذا الحوار أصلاً، كيف يتحدث الآباء مع أبنائهم المراهقين مثلاً، وكيف يشرح الأب الابن لأبيه أنه يفكر بطريقة مختلفة عشان يفهموا ودون أنه يشعروا أنه يقلل من خبرته. لكن إذا كانت الدراما والبرامج تناولت هذه القضية من خلال القصص من خلال النقاشات، فوسائل التواصل الاجتماعي نقلتها إلى مساحة أوسع من ذلك. هنا نتكلم على التأثير أصبح مزدوج، من جهة أعطت الشباب مساحة أنه يعبروا عن آرائهم وتجاربهم، وفتحت المجال أمام محتوى يوجه يعني يوجه الآباء إلى أهمية هذا الاستماع والتفاهم، من جهة أخرى ساهمت في زيادة الفجوة لأنه كل طرف أصبح قادر على البقاء داخل فقاعته ومساحته الرقمية اللي تؤكد له أن وجهة نظرك هي الصحيحة. خلينا نشوف مثلا، لو نشوف هاشتاقات طلعت مثلا جيل الطيبين أو جيل التيك توك، كل طرف يطلق هاشتاق يعبر عن رأيه ويجمع ناس يفكرون بنفس طريقته وما يشوف إلا اللي يثبت قناعته. الأب يتابع محتوى يقول له الأولاد اليوم طايحين حبهم، والابن يتابع محتوى يقول أنه الآباء يعني عايشين في زمن قديم ومتأخر، وهنا تكبر الفجوة بدال ما تضيق. ومع ذلك لا يمكن ننظر إلى الإعلام الجديد صورة سلبية فقط. فقد ظهرت يعني في السنوات الأخيرة برامج مثلا بودكاست، قنوات أيضا ومنصات حوارية أتاحت مساحة كبيرة للنقاش المتزن واستضافة آباء وأبناء الحديث عن تجاربهم وتحدياتهم بعيدة عن الصورة النمطية التقليدية لهذه الإشكالية.
1: أنت ذكرتني في موضوع كيف تناولت وسائل الإعلام الاختلاف بين الأجيال. قبل 20 سنة في 2006 سويت تقرير لظاهرة كانت موجودة عند الشباب في ذيك الفترة اللي هو قصة شعر كان يسمونها كدش أو سبايكي. فأخذت استطلاع رأي للناس، كان معظمهم متحفظ ويشوف إنه هذا ما هو من عاداتنا ومن تقاليدنا، إلا شخص واحد لفت نظري، هو كبير في العمر كان، وكان يقول بالعكس من حقهم يعيشون جيلهم. احنا صرنا في 2006، فيعني تخيل قبل 20 سنة، فلازم الشباب يواكبون هذا التطور اللي احنا دخلنا فيه. هذا من 20 سنة. برأيك هذه العقليات في كبار السن اللي عندها تفهم لأجيال الشباب موجودة وزادت الفترة الأخيرة، ولا ما زال يعني أكثرهم أو أغلبهم يعني عنده نظرة متحفظة تجاه الشباب؟
0: شوف العلاقة يعني أنا أشوفها من وجهة نظري الشخصية إنه في أصبح نوع من الوعي، نوع من التفاهم، لكن في فجوة. نتكلم من ناحية التقنية، إذا نتكلم على الفجوة العمرية، الجيل السابق يعني ممكن فيه التقنيات صعبة عليه، لكن هنا نتكلم على العلاقة التكاملية بين الجيل الجديد والجيل ما بقول القديم، لكن الآباء والأبناء، إنه لازم الابن كمان عليه دور لأسرته. إذا كان هو متعلم متقدم تقنيا وعايش في الزمن الحالي لابد إنه ينقل هذه المعرفة لأسرته، وأساس تكون العلاقة أكثر نضجا وأكثر صحية.
1: طيب برأيك من اللي يجب أن يتغير؟ الأبناء ليسمعوا كلام أبنائهم، ولا الآباء يجب أن يتغيروا عشان يتفهمون التغيرات اللي يمر فيها أبنائهم؟
0: والله أعتقد أنه لسنا بحاجة إلى أن يتغير لا الأبناء ولا الآباء. المطلوب أنه يفهم كل طرف عالم الآخر. الأبناء يحتاجون أن يتذكروا أنه آباهم يعني انطلقوا من تجارب عاشوها، وأن النصائح اللي تبدو لهم يعني المقدمة لهم من أهاليهم من أبائهم يعني كأنها قديمة أو غير مناسبة لعصرهم، ترى وراها غالبا خوف وحرص وتجربة. هم لا يريدون أن يفرضون الماضي على أبنائهم قدر ما يريدون أنه يجنبوهم بعض الأخطاء اللي مروا فيها خلال هذه التجارب. في المقابل الآباء أيضا بحاجة للاقتراب أكثر من عالم أبنائهم، العالم اللي نعيشه اليوم واللي يعيش فيه الأبناء اليوم مختلف في الدراسة، مختلف في العمل، في حتى في العلاقات، وحتى في طريقة الوصول إلى المعلومات في اتخاذ القرارات. لذلك من الصعب أنه نطلب من الأبناء أنه يفهموا أبائهم، بينما لا نحاول نحن فهم الظروف اللي يعيشونها. وهنا لا يعني الاقتراب من عالم الأبناء أنه يتخلى الأب عن مبادئه أو أن يوافق كل ما يفعله ابنه، إنما يعني أن يسأل، يستمع، يحاول أن يعرف لماذا يفكر ابنه بهذه الطريقة، إيش اللي تغير في العالم من حوله. بالمقابل أيضا لا يعني تفهم الأبناء لأبائهم أن يتخلوا عن طموحاتهم واستقلالياتهم، وإنما يعني أن يمنحوا خبرة أبائهم التقدير الكافي اللي يستحقونه حتى لو اختلفوا معه. أعتقد أجمل علاقة بين الأجيال هي اللي تكون فيها الاحترام متبادل، التعلم متبادل، التنازل متبادل. الأب يتعلم من أبنائه شيء عن عالم اليوم، والابن يتعلم عن أبيه شيء عن الحياة اللي لا يمكن أن توفرها له التقنية والكتب وحدها.
1: إذا كبر ولدك خاوي، برأيك يمكن تكون هذه كلمة مفتاحية أو مثل مفتاحي لترتيب العلاقة بين الأجيال؟
0: نعم، هذا ما جاء من فراغ. المثل جاء من تجارب، وجاء من انتقال من بين جيل إلى جيل. إذا كبر ولدك خاوي، معناته انزل إلى مستوى، افهم طموحاته، افهم العالم اللي يعيش فيه عشان تستمر العلاقة.
1: نعم. طيب أستأذنك أستاذ الحجاز وأستأذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: التواصل بين الأجيال، لماذا لم نعد نفهم بعضنا البعض؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي والكاتب الصحافي. أستاذ الحجاز، وش أبرز الأخطاء اللي يرتكبها جيل الأبناء أو جيل الآباء عند الحكم على بعضهم البعض؟
3: السؤال مهم جداً، لأنه يكشف أنه المشكلة غالبا يعني ليست في اختلاف الأجيال بقدر ما هي في الأحكام السريعة اللي يطلقها كل جيل على الآخر. أعتقد أنه أكثر الأخطاء شيوعا أنه كل جيل يحاول أن يحكم على الجيل الآخر من خلال تجربته هو. يعني الجيل الأكبر أحيانا يقول نحن تربينا على الصبر وتحمل المسؤولية، وهذول الشباب مستعجلين وما عندهم صبر. في المقابل الشاب يقول الجيل السابق ما يفهمون التغيير اللي احنا اللي نعيشه، وكل شيء لازم يكون زي زمان. هنا يبدأ الخطأ، لأنك عندما تقيس يعني جيل كامل بتجربتك الشخصية، انت تفرض ان الظروف اللي صنعتك هي نفسها اللي صنعت الطرف الآخر، وهذا غير صحيح. ان الأخطاء ايضا التعميم، موقف واحد من شاب لا يعني انه كل الشباب كذا، موقف واحد من اب أو أم لا يعني أنه كل الآباء لا يفهمون أبنائهم. أحيانا نسمع عبارات مثل جيلكم ما يعرف المسؤولية، أو جيلكم ما يعرف يعيش. هذه الجملة قد تبدو بسيطة، لكنها تغلق باب الحوار من بدايته، لأنه الطرف الآخر يشعر أنك حكمت عليه قبل أنك تسمع. من الأخطاء كذلك أنه كل جيل يفسر سلوك الجيل الآخر بطريقة سلبية. الأب يرى أنه ابنه مثلا يستخدم الجوال لساعات، فيقول هذا ضيع وقت، هذا إهمال، بينما الابن قد يكون أنه جالس يتعلم، يعني ماسك الجوال جالس يتعلم، أو جالس يعمل، أو جالس يتواصل مع أصدقائه. هناك خطأ آخر أراه مهم جدا، هو أنه بعض الآباء يعتقدون أنه احترام الأبناء لهم يعني أن يتبع الأبناء كل ما يقولونه، بينما بعض الأبناء يعتقدون الاستقلال يعني رفض كل نصيحة تأتي من الجيل الأكبر. والحقيقة أنه الاحترام لا يعني الطاعة العمياء، والاستقلال لا يعني القطيع. أيضا لا يجب أن نقع في فخ مقارنة الماضي بالحاضر طول الوقت. عبارة نحن يعني في زماننا كنا كذا وكذا ممكن تكون صحيحة، لكن الظروف تغيرت. في المقابل عبارة أنتم ما تعرفون كيف إحنا عايشين اليوم ليست مبرر يعني لتجاهل خبرة من سبقون. أعتقد الخطأ الأكبر في النهاية هو أنه كل جيل يرى نقاط ضعف الجيل الآخر وينسى نقاط قوته. الكبير يرى سرعة الشباب وينسى مرونتهم في التعلم، والشاب يرى تمسك الكبار ببعض الأساليب القديمة. لو بدلنا السؤال من ما الخطأ اللي يرتكبه الجيل الآخر إلى ما الشيء اللي يمكن أن أتعلمه منه، سنكون قطعنا يعني نصف الطريق، لأن الفجوة بين الأجيال لا تكبر يعني بسبب اختلاف الأعمار بقدر ما هي تكبر عندما يتحول الاختلاف إلى أحكام مسبقة.
2: طيب بسألك عن شيء أصبح موجود بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وشعبيته بدأت تزيد، يعتمد على النوستالجيا أو الحنين للماضي. حسابات تحت مسمى جيل الطيبين تستذكر كيف كانت الحياة سابقا بالأدوات، بكل الماضي اللي عشناه سابقا. البعض يرى ذلك هروبا من الواقع، والبعض يذهب بعيدا إلى أنه اختلال نفسي، أنه أنت تعيش في الماضي بعقلك وفكرك وعاطفتك، وأنت موجود في هذا الجيل اللي يجب أن تتفاعل معه إيجابيا. والبعض يشوف لا والله هذا حنين عاطفي طبيعي لمرحلة جميلة عاشها الإنسان من حياته. أنت كيف تنظر لهذا الموضوع؟ ولما يمر عليك حساب من هذا النوع كيف يكون تعاملك معه؟
3: طبعا كل يعني حساب يعني شوف الذكريات الماضي، ما أرى أنها فيها عيب أو الحنين للماضي. بعض الحسابات تكشف يعني كل جيل له عالمه الخاص وكامل من الذكريات. اللي ما يستطيع الجيل الآخر فهمه إلا إذا قرب منه. فأرى إنه هذا شيء طبيعي. إحنا عندنا ذكريات سابقة والجيل اللي بعدنا عنده ذكريات سابقة، لكن الجاب والفجوة اللي بيننا هي اللي لازم يعني تقرب المسافة دي. للطيبين استعيد الماضي يعني عبر وسائل التواصل الحديث، وجيل الجديد يصنع ذكرياته بنفس الطريقة ولكنها بأدوات مختلفة.
2: طيب كيف يمكن للأسرة إنه تحافظ على لغة الحوار بين الأجيال دون أن تتسبب في حصول مثلا صراع أو تفكك حتى أسري؟
3: سؤال جميل، لأنه يعني يمكننا من حالة يعني تشخيص الإشكالية إلى الحلول العملية. أعتقد أنه أهم شيء في الأسرة هو أنه ما يعني تنتظر حدوث مشكلة حتى تبدأ في الحوار. أحيانا الأسرة تكون مجتمعة لكن كل واحد مشغول بشيء مختلف، الأب على جواله، الأم تتابع شيء، الأبناء كل واحد في عالمه. ثم بعد ذلك عندما تحدث أي مشكلة نقول ليش ما تتكلمون معنا. الحوار

0: يحتاج أن يكون جزء من الحياة اليومية وليس حلاً وقت الأزمات. أول خطوة في رأيي أنه خلق بيئة آمنة للحوار، الحوار المفتوح ما طبعاً ما يبدأ بالكلام، يبدأ بالإحساس بالشعور. كل فرد يحتاج في الأسرة أنه يحس أنه صوته مسموع، أنه رأيه مهم، أنه ما راح ينحكم عليه الاختلاف. يعني الأب لما يسمع رأي ولده يقول وجهة نظر جميلة، لكن خليني أقول لك رأيي برضه، شاركك رأيي، هذا تشجع الولد أنه يتكلم لما يسمع ويقول يعني لما كان يسمع ويقول يا ولدي كلامك غلط وانت لسه صغير. هنا يغلق الحوار. ثاني حاجة استخدام لغة نحن بدل أنت وأنا. كثير من الخلافات تنشأ لأنه كل طرف يتكلم بصيغة اتهامية. الأب مثلا يقول أنتم الجيل الجديد ما تفهمون، والابن يقول أنتم كبار عايشين مثلا في الماضي. هذه لغة تفرق ولا تجمع. الحل أنه نستخدم لغة توحدنا، نقول مثلا نحن في مثلا في هذه العيلة يعني ممكن نختلف، لكن نتفق على أننا يعني نحب بعض، ولذلك خلونا نفكر سوا. هذا التغيير البسيط راح يغير مسار الحوار بالكامل. أيضا تخصيص أوقات ثابتة مثلا الحوار العائلي، يعني في زحمة الحياة اللي نعيش اليوم والسرعة، ننسى أن الحوار يحتاج وقت. الأسرة هي اللي تكون متماسكة قوية، هي اللي تخصص وقت للنقاش والحديث مع أفراد الأسرة، مثل موعد غداء أو عشاء أو جلسة أسبوعية بدون جوالات بدون شاشات ذكية. الكل يحكي عن يومه وإيش صار، عن تحديات وأفكار، ويشاركها مع أسرة. والأهم أنه الكل يستمع. هذه العادة البسيطة يعني راح تبني جسر من الثقة يستمر مع الزمن. أيضا هناك يعني خطوة يعني نتعلم فن السؤال بدل الأمر. الأباء كثير ما يأمرون والأبناء يعني يتمردون، لكن لو الأب استخدم أسلوب سؤال مثلا وش رأيك في هالموضوع، وش رأيك نسوي الموضوع هذا، أو كيف تشوف الموضوع من وجهة نظرك. ها هنا نقل الابن شعور بالمشاركة، شعور بالمسؤولية، وراح نفتح للحوار طريق بدل الدفاع. وهنا وهذا ينطبق برضو على الأبناء، بدل ما تقول أنت غلط، تقول ليش تشوف الموضوع بهذه الطريقة. هنا نفتح حوار، يعني السؤال يفتح الحوار والأمر يغلقه. أيضا برضو لو نشارك الهوايات والاهتمامات، الحوار برضو ما يكون بس في المواضيع اللي تكون جادة. أحيانا الحوار يبدأ مشاركة هوايات، الأب يشارك ابنه في اهتماماته، في مثلا لعبته الإلكترونية اللي يلعبها، أو رياضة يمارسها. الابن يشارك أبوه مثلا في جلسة شاي مثلا، أو طلع معه رحلة بر، أو هذه اللحظات المشتركة يعني راح تبني جسر وتجعل الحوار في المواضيع الكبيرة أسهل.
1: طيب برأيك أستاذ الحجاز، في قضايا مشتركة تنال اهتمام مختلف الأجيال مهما كان الفارق الزمني أو العمري بينهم؟
0: نعم بشكل يعني أكبر مما نتصور. مهما اختلفت الأعمار هناك احتياجات، هناك مشاعر إنسانية عمرها ما تتغير. كل جيل يبحث عن الأمان، يبحث عن المحبة، يبحث عن الاستقرار، يبحث عن النجاح والشعور أنه له قيمة ومكان في هذه الحياة. قد تختلف صحيح الوسائل، لكن الغايات في كثير من الأحيان واحدة. الأب ربما كان يرى النجاح في وظيفة أنه وظيفة تكون مستقرة، بينما يرى ابنه أن النجاح أنه يبدأ في مشروعه الخاص أو يعمل تجربة مختلفة. لكن الاثنين يبحثان في النهاية عن حياة أفضل وشعور بالإنجاز. حتى في موضوع الأسرة نفسه قد تختلف طريقة التعبير. الجيل الأكبر ربما يعبر عن حبه بالنصيحة والتوجيه وتوفير الاحتياجات، بينما الجيل الجديد يبحث مثلا أكثر عن الاحتواء، عن الاستماع، عن الإصغاء، المساحة أيضا الشخصية. اللغة مختلفة لكن المشاعر واحدة. هناك أيضا قضايا تجمع الأجيال، مثلا مستقبل الأبناء، خدمة الوطن، استقرار الأسرة، الصحة، تحسين جودة الحياة، الرغبة في ترك يعني أنه نترك أثر طيب خلفنا. أعتقد أنه اكتشاف هذه المساحات المشتركة مهم جدا، لأننا عندما نبدأ الحوار من نقاط الاتفاق أصبح من السهل أنه علينا نتكلم مع بعض ونتحدث عن نقاط الاختلاف بكل هدوء. في النهاية قد نختلف، وتختلف الأجيال في اللغة وفي أدواتها وفي طريقة ممارسة الحياة، لكن هناك لغة واحدة يفهمها الجميع، هي الاحترام، الاهتمام، والشعور أنه هناك من يقف إلى جانبنا.
1: طيب وش دور الاستماع الحقيقي في تعزيز الثقة بين الأجيال؟
0: يعني أعتقد أنه الاستماع الحقيقي هو أول خطوة لبناء الثقة بين الآباء والأبناء. لأنه الإنسان عندما يشعر أنه الطرف الآخر فعلا يستمع إليه راح يشعر بأنه مهم، وأنه مشاعره وأفكاره لها قيمة. أحيانا نحن لا نحتاج يعني من الطرف الآخر أنه يحل مشكلتنا، بقدر ما أنه نحتاج أنه فقط يسمعنا دون أنه يقاطعنا أو يحكم علينا. الابن عندما

0: يتحدث مع والده ويجد منه إنصات يشعر بالأمان ويصبح أكثر استعداد أنه يشارك أفكاره ومخاوفه حتى الأشياء اللي قد يخشى الحديث عنها أمامه. في المقابل عندما يستمع الإبن إلى والده فهو لا يستمع فقط إلى كلمات، هو يستمع إلى تجربة حياة كاملة. قد لا يقتنع بكل ما يقوله، لكن مجرد الاستماع راح يشعر الأب أنه خبرته ما زالت محل تقدير الإبن، أنه كانت في حياة ابنه ما تراجعت. وهنا الفرق بين أنه نسمع ونستمع. السماع قد يكون مجرد أنه توصل كلمات إلينا، أما الاستماع والإصغاء هو أن نحاول أن نفهم ما يريد الطرف الآخر يوصله ويقوله، لماذا يشعر بهذه الطريقة وما الذي يقف خلف كلامه. لذلك من المهم أنه ما يتحول كل حديث بين الأبناء والآباء إلى نصيحة أو توجيهات. أحيانا يحتاج الإبن إلى أب يسمعه قبل أن ينصحه، ويحتاج الأب إلى ابن يستمع إليه قبل أن يختلف معه. في النهاية الثقة ما تبنى في في في موقف واحد، هي مواقف صغيرة تراكمية تتكرر كل يوم. عندما أسمعك دون أن أحكم عليك وأحترم رأيك حتى لو اختلفت معك وأشعر بأنه بإمكانك الحديث معي في في في أي ضرب، عندما يشعر الأب أنه ابنه يسمعه ويشعر الابن أن والده يفهمونه يصبح الحوار أكثر أمانا، يصبح الاختلاف أقل خوفا. هنا تتحول العلاقة من مجرد علاقة يعني تقوم على على على القرابة إلى علاقة تقوم على الثقة والمصداقية والاحتواء.
1: طيب لو طلبت منك أستاذ الحجاز أنه تلخص العلاقة المثالية بين الأجيال وتحديدا بين الآباء والأبناء في جملة واحدة، كيف يمكن أن تصفها؟
0: يعني أصف العلاقة المثالية بأن علاقة تقوم على الاحترام المتبادل، استند فيها الجيل الجديد إلى حكمة من سبقه، ويمنح الجيل السابق أبناءه مساحة لصناعة مستقبله.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقافي المختص الإعلامي والكاتب الصحفي.
0: شكرا، شكرا جزيلا لكم، شكرا.
1: ويبقى اختلاف الأجيال سنة في كل التاريخ البشري، بين الآباء والأبناء، بين المعلمين وطلابهم، لكن يمكن في زمن هذا ونتيجة لتسارع التغيرات أصبح الاختلاف بين أفكار جيل وآخر يقاس بسنوات معدودة ليس كما هو في السابق. لكن المهم أن نتذكر أن الاختلاف بين جيل وآخر ليس جدارا عازلا على المستوى الفكري والعاطفي، بل هو عبارة عن مساحة للحوار والاستفادة من الخبرات والاستفادة أيضا من حماس وانطلاق الشباب. والمهم كما ذكر الأستاذ الحجاز الثقفي أنه نبني لغة حوار واستماع حقيقي هي اللي راح تكون سبب في أنه يكون فيه ثقة، ونبني على هذه الثقة علاقة طيبة. وغالبا غالبا الأبناء بعد أن يكبروا يصيرون نسخة من آبائهم، ويقفون في نفس الموقف ويعذرون آبائهم على بعض الأمور اللي كانوا ينظرون إليها على أنها نوع من الرجعية أو القسوة أو النرجسية، لكن لما يصل إلى نفس مرحلة عمر والده أو والدته يدرك تماما أنه في تلك اللحظة أنه أبوه أو أمه اتخذوا القرار الصحيح في الوقت الصحيح، وأنه كان ينظر من زاوية مختلفة وأنه نظرته كانت خاطئة. وهذا يخلي الآباء، وهذه رسالة لهم، أنه رفقا بأبنائكم لم يمروا بنفس التجارب ولا بالحصيلة اللي مريتوا فيها، ويحتاجون إلى وقت لكي يصلوا إلى الفهم اللي أنتم تطمحون إليه. في الختام شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
6: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
5: ماما خليني شويه، بس شويه.
6: وبعدين معاكي صار لك اكثر من ساعه بتلعبي في الايباد.
5: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبه. بابا الله يخليك كلمها.
7: خلاص خلي معاها الايباد، المباراه الحين تبدا، تراكم ازعجتوني.
6: يعني المباراه اهم من صحه بنتك؟
7: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسه تلعب ومبسوطه. الا تبغيني ازعلها؟
6: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفه عليها. بالله عليك خليك من المباراه واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
8: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
6: سمعت ايش يقول؟
7: أوه كلام خطير.
9: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
10: خلاصة.
11: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: الحي الرقمي وجهة استراتيجية ترتقي بالرياض نحو مصاف أفضل 10 مراكز تقنية عالمية. مليون ريال من تركي آل الشيخ لصاحب التذكرة المليون لفيلم سيفن دوكس المعروض بفوكس سينما. أعمق مما ترى، حملة وطنية لتنظيم السياحة البحرية وتأكيد معايير السلامة والاستدامة. إطلالة سهيل تباشير الاعتدال المناخي في أجواء المملكة مع لطافة الليل وتيارات رطبة. دراسة حديثة، تحذيرات من تداعيات الذكاء الاصطناعي على التنوع اللغوي والتعبير الشخصي.
2: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مع مشوار برنامج في الزحمة نهاية الأسبوع الخميس الونيس كده من الآخر. أكيد حياكم الله وحيا الله الخميس الونيس، كلنا مبسوطين ومستانسين إنه وصلنا للويكند، ماكو أحلى من الويكند ويوم الويكند. في ناس بترتب، في ناس بتجهز. أتذكرون كنت دائما أقول لكم رتبوا للويكند، لازم ترتبون وتجهزون، وأنا من الناس اللي برتب حتى يمكن من الاثنين، يعني خلصت الويكند برتب حق الويكند اللي عقبه. صرت الفترة الأخيرة صرت صراحة ما رتب، زي ما تجي تجي، لأنك ساعات ترتب لقيت إن ساعات أرتب ويجيني شيء أفضل، وجيني تجي يعني عزيمة ترتيبة خرجة أفضل فأرجع أكنسل. فصرت أقول يا جماعة خلوها على الله، خلوها زي ما تجي تجي. حياكم الله وين ما تكون زحمتكم، يا أهلا ومرحبا فيكم. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا على جدة أفأل، يلا لقونا.

يلا أصدقائي، سواء أصدقائي اللي بدأوا يتصلون، أنا شايفة ما شاء الله الاتصالات بدأت تهل علينا، أو أصدقائي أيضا اللي من خلال طبعا الواتساب بدأوا يشاركوني، أو حتى أصدقائي من خلال منصة إكس اللي يسمعوني من خلال هذه المنصة، أو أيضا شاركوني على جدة أندرسكور راديو أيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا استماعنا من خلال سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح يكون عندنا سناكة، وسناكتنا اليوم مو سناكة مقرمشة، هي سناكة حيل سويت كده لذيذة. سناكة طبعا احنا العرب نعشقها ونموت فيها، وتعتبر من افضل انواع الأغذية. رح كثيرة هي، رح نعمل مقارنة ورح نشوف فوائدها من ناحية الصحية، وانتوا عليكم طبعا اصدقائي الاختيار شنو اكثر نوع تفضلونه وتحبونه من. ما رح أقول عقب الفاصل، ليش ألمح؟ منال كانت تقول أمون لمح، يلا عاد شيء سويت، شيء ينصحون فيه، شيء هو سويت وأيضا له فوائد، وبلس إن من زمان حتى يستخدمونه في أشياء علاجية، في منه يحطونه قطرة للعين بس أحتفي بهذا القدر، ويعطونه الأطفال لأنه مفيد أيضا للأطفال. في لو أقول كلمة رح تعرفون، المهم ساعات الثانية جبتيها. يلا على الواتساب ابدوا شاركوني على 8002442828. وساعدة الثانية أصدقائي رح نروح من خلالها نبدأ الويكند، نبدأ أكيد أحلى يومين أحلى دائما بننتظرهم بحب وشغف، الجمعة والخميس، والخميس والجمعة، الجمعة والخميس، وأيضا السبت، ثلاثة أيام ننتظرها. عموما رح نروح لساعة صح صوتك، هذه الساعة اللي بتكون منكم وفيكم ومن أصواتكم، فكل أصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، كل أصدقاء اللي بيمتلكون العضلات وأوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بمختلف طبعا اللغات، لغات العالم، الإنجليزي، العربي، الفرنسي، الأسباني، الإيطالي، الصيني، وين ما تكون جمال حقيقي صوتك حياك الله، شاركيني وشاركني أيضا لكل اللي بيكتبون الشعر بمختلف أنواعه بمختلف مجالاته، الشعر الحزين، الشعر الفصيح، الشعر العامي، الشعر النبطي، الشعر الهجائي، الشعر المدح، أنا ناطرتكم في هذه الساعة علشان تنثرون إبداعاتكم معي، بلس أيضا الفويس أوفر اللي طبعا فويس أوفر أصواتهم جميلة بالإلقاء، إلقاء الشعر، إلقاء الخواطر، إلقاء المقالات، وين ما كنتوا أصدقائي أيضا المراسلين حابين تجربون تجربة تكونون أنتم مراسلين حياكم الله، اللي حابين يجربون أيضا يكونون مذيعين ناطرتكم بأحلى بايلت معانا، رح نشوف نكتشف إن شاء الله مواهب صوتية إذاعية، الدبلاج وتقليد الأصوات، كل هذه الكوكبة حقيقي الجميلة اللي ذكرتها رح تكونون من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. يس أصدقائي ما شاء الله بدت المشاركات بدت صح صوتك، أنا بديت أشوف على واتساب إذاعة جدة FM يبغون مشاركات، أكيد كلكم كل الأرقام اللي رح ترسلونها من خلال واتساب إذاعة جدة رح دايركت تتحول إلى الكنترول. أحلى وأجمل المنوعات رح نبدأ معاكم المشوار مع أحلى وأجمل المنوعات الأغنائية اللي رح تسمعونا فقط هذا الحزة وهذا التوقيت من 4 ل 6 بمشوار برنامج في الزحمة ومع مخرجتنا مناهل دحمان.

0: على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: أولا أميك سهلا مرحبا فيكم كلكم. يا نورة يا نورة يا نورة البنورة تقول أمون لي أسبوعين بوي أسبوعين أسبوعين معودة تقول لي أسبوعين أحاول أحفظ رقم الواتساب منك عجز تركضي ركض. أنا أركض ركض أنت أنا لما أجي أقول الأرقام أنت مش مبطلة جوالك مو مبطلة موبايلك فعلشان كذا ما يمديك على بال ما تبطلين أكون أنا خلص. عموما تقول توني أخذتها من أمي معك نورة بنت أم نورة اللي تقول لك ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي وأنا أقول دبل ارحبي أنت وماما ويا هلا ويا مرحبا فيكم ارحبوا وارحبوا ثم ارحبوا. أوكي يلا أصدقائي رح نروح لسناكة اليوم.
1: سناك
0: اليوم مثل ما قلت لكم في بداية البرنامج رح نتكلم عن شغلة كثير الكل يحبها الكبار يحبونها حيل وبالذات الكبار حتى في السن ويحاولون صراحة حتى الصغار البيبز الأطفال الصغار الببينو زي ما بيقولون الإيطاليين يحبون إنها يعني يفرضونها عليهم ما يحبونها الصغار بس بيحاولون إنهم يخلونهم يحبونهم. اليوم رح نتكلم عن وشو رح نتكلم عن العسل يا عسل والله انكم عسل. احنا بنعرف اصدقائي ان العسل العسل انواع كثير صار جدا جدا كثير انواع وبنتعرف اليوم على افضل انواع العسل هي تقريبا من 9 الى 10 انواع انا رح اخذ منها بعضها رح اتطرق لها انتوا عليكم عاد تكملون الباقي. احنا بنعرف ان العسل الاصلي بيعتبر من اهم المنتجات الطبيعيه اللي استخدمها الانسان منذ القدم وليش لان لها فوائد صحيه متعدده. العسل عموما اصدقائي بيحتوي على العديد من الفيتامينز المعادن المهمه للجسم وبيعتبر العسل مضاد سبحان الله طبيعي للبكتيريا وايضا مصدر للطاقه. اليوم راح نتعرف على انواع العسل الاصلي يا اصلي وراح نتعرف على فوائد كل نوع وكيف ان احنا راح نميز ايضا بين العسل الاصلي والمغشوش. ولا اقول لكم هذه الاخيره العسل الاصلي والمغشوش بخليها عليكم انتم مهمتكم تعطوني شلون تقدر تفرقون بين العسل الاصلي والمغشوش. اشهر انواع العسل الاصلي واول انواع اعتقد الاغلبيه اي ثينك ان الاغلبيه منكم بيحبها حيل ولازم يكون موجود عنده يا في الثلاجة يا حاطة في دولاب المطبخ لازم. وفي ناس من شدة إنه بيكون هو غالي إحنا بنعرف العسل مرة حيل غالي بيحطه عنده في غرفة النوم بيخبيه في الكبت يمين ولا يسار ولا في التسريحة يعني كل واحد له يعني بيخبيه في مكان خاص فيه. أشهر من أشهر أنواع العسل اللي هو العسل السدر. عسل السدر أصدقائي بيعتبر من أغلى وأفضل أنواع العسل في العالم تخيلوا مو بس عندنا إحنا سواء في السعودية أو في الدول العربية لا بيعتبر من أفضل وأغلى أنواع العسل في العالم. طبعا بيتم استخراج العسل السدر من أزهار شجرة السدر وبيعرف هذا العسل بنكهته الغنية ولونه الداكن لونه الداكن سبحان الله صدقون أنا يعني لما قريت أنواع العسل حتى هو له مذاق العسل له مذاق الخاص وله لونه الخاص أنا ما أحب العسل الداكن ما يستهويني كثير ولا أحب العسل اللي مذاقه مرة حيل قوي وتخيلوا أنه في عسل مر إن شاء الله أني حطيته بعد في عموما العسل السدر بنكهته الغنية ولونه الداكن ويفضل تناول الأغراض الطبية للنظر لأن له فوائد حيل عديدة. طبعا فوائد العسل السدر أصدقائي من فوائد أنه بيقوي المناعة بيعزز صحة الجهاز الهضمي بيساعد في علاج التهابات الحلق وأيضا الجهاز التنفسي فعلا لما الواحد يمرض دائما يحطوا له بالحلق الحليب يحطون يسوون الحليب يحطون معاه قفشة عسل أو حتى السكر في ناس تحليه فأي حاجة بيحلون بالعسل السدر. إذا بيستخدم عسل السدر في علاج الجروح والحروق بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا على طول الشخص لما ينحرق يحطون عليه عسل. أنا ما جربت خفت صراحة بس كثير يقولوا لي أمون لا في حرق سبحان الله ترى مرهم بيعتبر مرهم جدا جيد لعلاج الحروق. العسل الثاني اللي اشتهر مرة كثير على نطاق واسع وكثير بيحبونه عسل المانوكا. عسل المانوكا أصدقائي بيجينا من نيوزيلندا مشهور هو يونز من نيوزيلندا نيوزيلندا أبوي أمون أيضا بيستخرج من رحيق شجرة المانوكا وبيعتبر هذا النوع أصدقائي من العسل من أفضل الأنواع ليش لأنه فيه خصائص علاجية

طبعا من فوائد حس المنوكا انه بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وايضا القرح، وبيستخدم في علاجات البشرة، وحلو صراحة علاجات البشرة، يعني ممكن نحط ماسك اي ثينك، ممكن يكون ماسك خفيف، يستخدم في علاجات البشرة، وأيضا بيدخل في صناعة المستحضرات التجميل الطبيعية، بيستخدمون عسل المانوكا، وأيضا بيعزز التئام الجروح ويمنع تكاثر البكتيريا. بعد كده عندنا النوع الثالث هو عسل الكشميري. العسل الكشميري كثير يا جماعة بيمدحونه. I think أنا بحب العسل الكشميري. ليش؟ يقول لكم إنه بيتميز بنكهته اللطيفة ولونه الفاتح. أنا قلت لكم ما أحب العسل الدارك اللي بيكون لونه حيل غامق، ولا أحب حتى اللي يكون طعمه مرة قوي حيل قوي. العسل اللطيف اللي طعمه أوكي حلو لونه فاتح، هذا أعتقد أنا عسل كشميري. يأتي من منطقة كشمير اللي بتشتهر بإنتاج هذا النوع من العسل الطبيعي، وعسل الكشميري بيعتبر من أنواع العسل الخفيف اللي بيناسب جميع الأذواق، جميع الأذواق. شنو فوائد عسل الكشميري أصدقائي؟ العسل الكشميري بيكون غني بالفيتامينز والمعادن اللي بتعزز الطاقة، وأيضا بيقوي النظام المناعي، وبيعمل كمضاد طبيعي للأكسدة. ممتاز، بيرفكت، سوبر بيرفكت. بيعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، أيضا بيحسن صحة البشرة بلس الشعر. تخيلوا البشرة والشعر، عليكم بالعسل الكشميري. النوع الرابع عندنا من أشهر أنواع العسل على مستوى العالم، عسل البرسيم. بيعتبر عسل البرسيم أصدقائي أحد أشهر أنواع العسل وأكثرها انتشار على نطاق جدا واسع. بيستخرج من زهور نبات البرسيم، بيستخرجونه من هذه الزهور. بيتميز لونه أنه فاتح وطعمه حلو، حلو خفيف. I think إن هذا بعد ناسبني. يستخدم في العديد من الأغراض الصحية، كثير الأغراض الصحية اللي بيستخدمون فيها عسل البرسيم. يقولكم هو مصدر طبيعي للطاقة ويعزز من أداء الجسم. روعة، قفشة يا جماعة، قفشة، اخذوا قفشة منه، لأنه بيعزز الطاقة وأيضا بيعزز أداء الجسم، ومصدر جيد للطاقة. يساعد في تخفيف السعال. العالم اللي عندهم سعال، بنعرف إحنا بالذات كبار السن بيصير عندهم سعال، سعال مستمر. ولدك عنده سعال، بنتك أنت عندك سعال، بالذات المدخنين السموكر، خذوا قفشة منه في تخفيف السعال وأيضا التهابات الحلق أيام الشتاء. أيضا بيحتوي على مضادات أكسدة بتحمي الجسم من الأمراض. أيضا عندنا عسل الزهور البرية، حلو اسمه الزهور البرية. يتم استخراج عسل الزهور البرية من أنواع مختلفة من الزهور اللي بتنمو

الله. طبعا شنو فوائد عسل الزهور البرية؟ انه بيعزز من صحة الجهاز المناعي، روعة. الجهاز المناعي بيقويه عندنا، وبيمنح ايضا الجسم الانرجي او الطاقه، بيستخدم في تحسين صحه جهازنا الهضمي، وبيساعد في ترطيب البشره، ويستخدم في علاج الجروح البسيطه. اخر نوع رح اتكلم عنه هو عسل الطلح. اعتقد مشهور عندنا في السعوديه عسل الطلح كثير. عسل الطلح والسدر، اي ثينك ان عسل الطلح والسدر هذه اشهر نوعين عندنا في السعوديه، في المملكه العربيه السعوديه. وفي عسل حبه البركه باي ذا واي يعني، وفي انواع كثيره. انا بس يعني حختم مع عسل الطلح اللي بيتميز بقوامه المتوسط. قوامه عسل الطلح عفوا متوسط، ايضا ونسبة الجلوكوز منخفضة فيه نسبيا، مفيد لتعزيز الصحة العامة ودعم النشاط. حختم بعسل الأكاسيا. عسل الأكاسيا بيعتبر من أفضل أنواع العسل، لونه فاتح، نكهته رقيقة، يمتاز بطعمه العذب والزهري، ويعتبر من الأنواع اللي بتذوب بسهولة على طول، بيذوب وبيجعله مثالي لإضافة نظيفة إلى المشروبات. الحليب بتحلونه مع أي شيء، مع الشاي، أنواع من العصير. يقولكم عليكم بعسل الأكاسيا، وأيضا وحتى تناوله مباشرة بيفضلونه. طعمه خفيف ويعني كثير بيكون جيد لهم. طبعا العسل الأكاسيا أصدقائي بيساهم في علاج حب أنواع الالتهابات، وأيضا حب الشباب، بينصحون الحب الشباب والالتهابات، وتسريع عملية التعافي من الجروح، بالإضافة إلى خواصه المضادة للأكسدة وأيضا المضادة للبكتيريا. أنواع كثير صراحة، حتى حبة البركة مضاد للأكسدة، بيساعد على تقوية المناعة، تخفيف السعال، وتحسين جودة النوم. عسل حبة البركة العالم، اللي ما بتنام في الليل أو بتنام ساعات قليلة ما بتاخذ كفايتها، عليكم بقفشة من عسل حبة البركة لأنه بيحسن جودة النوم. أبا أنواع كثيرة يا عمو، ترى من العسل والله أنواع حيل كثيرة يا عسل. This is our snack for today. دن دن، حلو حلو. قولوا لي أنتم يا أحلى عسل ببرنامج في الزحمة، شنو أفضل نوع من العسل أنتم بتفضلونه؟ وعطوني ليش تفضلون هذا النوع من العسل؟ وعطوني أنواع من العسل أنا ما ذكرتها بتشوفونها جيدة، وعطوني شلون تتعرفون على العسل الجيد من العسل الأصلي عن العسل المغشوش، وشلون تتفضلون وأنتوا شلون تحبون تتناولونه باي ذا واي. يعني تحبون تأخذون منه قفشة الصبح، ولا قفشة قبل النوم، ولا تحبون تحلون فيه العصير، تحبون تحلون فيه الشاي، الحليب. أعطوني، تكلمون بكثرة عن العسل. ابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. ويلا بينا يا عسل.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

من جد لما اقول انتو عسل، والله انتو عسل يا جماعه، انتو عسل، اروع متابعين واروع مشاركين واروع ناس حقيقي بتشاركي على مستوى كل البرامج، فقط اللي ببرنامج في الزحمه هذول احلى عسل اصلي. اليوم احنا بنتكلم عن العسل اصدقائي، ويعني سردت لكم مجموعه كبيره حيل من انواع العسل. رحنا على عسل السدر، عسل الاكاسيا، وفي عندنا عسل الملكي، في عندنا عسل الزهور، ورحنا على عسل الطلح والبرسيم والمانوكا كثير يعني، والسدر طبعا اكثر شيء. وفي انواع كثير ترى من العسل، باي ذا واي انا ما ذكرتها، في عسل الحمضيات صراحة، هذا أنا أكثر عسل استغربت لما قريت عسل الحمضيات. اللي عنده فكرة عن عسل الحمضيات لازم يكتبها الآن، لازم تكتبونها لي على الواتساب. عسل الحمضيات، في الهندباء، في عسل الميرمية، عسل شجر الكينة، عسل إكليل الجبل. أنا أعرف عسل إكليل الجبل، هذا زيت، صار إكليل الجبل أعرفه زيت، صار في عسل، عسل الحنطة، عسل الجامون، عسل حبة البركة ذكرت لكم، والعسل الجبلي. هذه أنواع كثيرة من العسل، أنا سردت لكم فوائد مجموعة منها. لكن اللي أبي منكم اليوم، أنتوا ابدوا شاركوني بأفضل أنواع العسل اللي بيتميز بالنكهة، أفضل عسل بالنسبة لكم بنكهته، بيتميز بنكهته. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أبيكم تقولوا لي أفضل أنواع العسل للاستخدام اليومي، بتشوفون الاستخدام اليومي شنو أفضل أنواع العسل للاستخدام اليومي. الشغلة الثالثة أبيكم تجيبون عليها، كيف تعرفون العسل الأصلي من العسل المغشوش، إن هذا عسل مغشوش وإن هذا عسل أصلي. إحنا بنعرف إنه في، ما أدري كاتبة كلام ما فهمت خطي، حطيت لكم سؤال ما عرفت خطي، يبي لي عسل. من جد شنو انا كاتبه؟ عموما شنو هذا؟ ولا خط الدكاتره. ارحم من خطي. عموما شلون تعرفوا العسل الاصلي من العسل المغشوش؟ وكيف انتم تختارون؟ اعطوني كل واحد فيكم شلون يختار.

العسل واللي أبوه واللي جده أبس قال أنواع أعطاه كيف إنه يعرف يميز العسل. كل واحد يعطيني طريقته وكيف تستخدمون شين استخداماتكم للعسل، تستخدمون على الجروح ماسك للبشرة للشعر الحروق. يلا عطوني في ترى حتى يقطرون بالعين. أنا أتذكر مرة عيني مرة حيل تعبت، تكلمت لكم مرة عن العيني فكان الدكتور قال لي أعطاني نوع من أنواع العسل قطري، قال لي قطري فيها مرة. طيب يلا أصدقائي بشاركوني يحرق بس على 800-24-42-88. أوكي اللي طالبين مشاركة في الساعة الثانية ابشروا، طبعا رح ناخذكم مشاركات. أسعد الله مساكم مساك المستمعين لإذاعة الفتية إذاعة جدة، تحياتي لك أستاذة مينا. أحلى برنامج عمر عبد الباسط، طبعا أحلى برنامج ما يبي هذا البرنامج العسل، العسل الأصلي عندنا حنا، البرنامج الأصلي ما يبي له حكي. أيضا نورة، يلا قلنا نورة أمون أعرف نوع من العسل يعطينا معلومات. إيه ماكو غيرها إيه يا أنا عاد قولي لي شنو النوع. يلا اوكي نروح لهذا السناك مازن الغانمي، حياك الله يا مازن. امينه مساء الخير انت ومناهل وايضا وحوش الزحمه، حياكم الله. خميسكم فل وخميسكم. يقول ابشر، يقول انا احب العسل الاسود، ما تكلمت انا عن العسل الاسود. يقول زي الاب وفي الابيض، في الاسود وفي الابيض كثير لأن دائما يقول طعمه جميل ورائع. بالعافية على قلبك خالد خرجاوي، ولكم يا خالد. يقول خالد أنا أسعى في بعض الأحيان أبحث عن عسل الطلح والعسل الكشميري، وأحب العسل على فكة الريق، شفتوه على فكة الريق، يقول مرتين صبح ومساء. هذا كان اسم برنامج عندنا صار عسل. زين يقول أسعى أخذ مرتين، مرة في الصبح مرة في المساء، أستخدمها مع الفطور والعسل عامة فيه فوائد صحية. أحب يقول العسل اللي من المحلات المتخصصة في استقطابه، صح في محلات عندنا بنعرف يعني متخصصة في أنواع العسل، ولا يمكن يقول إني أشتري عن طريق المواقع والتطبيقات لأن ممكن يكون عسل مغشوش، وأحب أخذه مع الحبة السوداء. عافية عليك يا خالد. شوف يقول أحب أخذه مع الحبة السوداء، ترى في ناس يحطونه مع البانكيك، أنا أحبه مع البانكيك بس ما يكون ثقيل، يكون خفيف أو شيرة البانكيك. في ناس يحبون يحطونها مع العسل في كيك، في كيكة العسل الآن، في كيكة العسل. أعطوني شو تحبون تأكلونه. يقول ما أشتري من التطبيقات والمواقع، صحيح هذا سؤال طرحه خالد. تثقون في المواقع والتطبيقات اللي بتحط العسل؟ أنا صراحة استغرب ساعات أبو عبد العزيز لما يشتريه، أقول له بوي عليك من جدك تثق فيهم عسل؟ وصل البيت انت دفعت الردي وبطلت خلاص، ماكو ما يرد. سؤال سعيد القحطاني، حياك الله يا سعيد من أبها. حاليا يقول زانت عصريتنا بأحلى برنامج ومستواه الراقي، ما أكيد مستواه الراقي والعسل بعد. يقول أنا أحب أكل العسل السائل لحالة ومع خبز البيت، تقصد على وجبة الإفطار. أفضل عسل عندي أمينة عسل السدر، عسل أعتقد أكثر عسل جيد يجينا من منطقة الجنوب، هو أفضل أنواع العسل من الجنوب يجينا. يقول أفضل عسل عندي عسل السدر، طريقة معرفة العسل المغشوش من الأصلي. شوفوا أعطانا الطريقة شلون نعرف هذا عسل أصلي ولا مغشوش. سعيد يقول أول شيء لحرقان بالحلق، والله عاد أنا ما أميز، أنا يمكن لو حرقني بالحلق أقول بوي هذا عسل مغشوش، العكس والله العظيم يا سعود يمكن لو يحرق أقول هذا عسل مو أصلي. له رائحة مميزة من جد يا جماعة، العسل له رائحة مميزة. يقول له رائحة مميزة عندي لما تمزجونه، يقول مع الماي ما يذوب ولا يختلط فيه، يظل يعني هو بروحه. لما تصبونه من إلى إناء ما يتقطع، ينزل بشكل سيدة خط على طول متواصل حتى آخر قطرة. موتش غراسياس يا سعيد. فهد العتيبي، حياك الله يا فهد. يقول أنا أشوف أفضل أنواع عسل جربته في حياتي عسل السدر. شوفوا كلكم رايحين على عسل السدر، أعتقد عسل السدر هو اللي رح يفوز. حسن الهلالي، ولكم يا حسن. حسن الهلالي يقول أمون أنا تخصصي عسل السدر. الله يا تخصص، جينا عند الشخص المتخصص في عسل السدر. يقول أعرفه من ريحته، شفتوا زي سعيد القحطاني، يقول من ريحته الظاهر عسل السدر له ريحة خاصة. يقول إذا كان أصلي أو مغشوش وحاطة عندي بالمكتب كل يوم الصبح أخذ
الملعقة وقتركم كل واحد مخبي العسل في عفوا مخبيه في مكان عنده معين. كل واحد قولوا لي انتم وين مخبين العسل. شوفوا حسن الهلالي يقول مخبيه امينه حاطه في المكتب عندي كل يوم اخذ ملعقه قفشه منه اخذ ملعقه بس متى اول ما تداوم. يقول اول ما تكلمتي عن العسل تذكرت شهر العسل. اويلا له له له له له يا حسن ده عسل من نوع اخر. هذا احلى عسل في الحياه والله رهيبين. ما قلت لكم انكم عسل. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الورد. مينا ابو إلاف يقول افضل عسل هو عسل السدر والعسل الدعاني. انا بسمع عن العسل الدعاني بس وحتى مغنين فيه يعني من شده جماله وطعم اللذيذ مغنين فيه بس ما جربته. عسل السدر جربته. خالد هلال ولكم يا خالد حياك الله يسلم عليكم. خالد هلال يسلم عليكم يا أحلى برنامج. معروف أحلى برنامج عسل سدر عسل طلح هو أحلى منبع العسل عندنا إحنا هنا مو النحل عندنا. مهيب محمد حياك الله يا مهيب يقول أمينة أنا أستخدم عسل أبيض يمني. هذا اللي غششتيني يا مناهل. يقول أنا أستخدم عسل أبيض يمني. صراحة العسل اليمني أخذ الشهادة يقول الأولى عالميا. العسل اليمني أنواع منه العسل العصيمي والعسل الشبواني والحضرمي. والعسل الأبيض تشتهر فيه محافظة إب في إنتاج هذا النوع. وهناك الكثير من الأنواع الأخرى ما يقول كثير من الأنواع. بالنسبة للعسل الأبيض إذا اختلط بحبوب اللقاح وغذاء الملكات هذا أقوى يقول عسل يكون مناعة طبيعية ممكن يكتسبها الإنسان. حلو المعلومة شكرا لك يا مهيب. يقول إذا العسل الأبيض إذا خلطناه مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات هذا بيعتبر يعني قوي للمناعة. بالنسبة للكشف عن العسل المغشوش يقول من الأصلي بيحتاج له شرح طويل. شكرا لك. أبو العسل يا جماعة عسلنا عطونا العسل السعودي. العسل يقول ما ينغش. حياك الله من هذا أول مشاركة. أوكي أوكي أوكي ما شاء الله. أبو أسامة حياك الله يا أبو أسامة. كلنا أمون يقول تعرفين عشان أقدر أخذ رقمك التليفون صابة جلطة. إيش فيك أنت ونورة اليوم اليوم جايين علي. سجلت النص كتاب علشان سريعة بالرقم. سجلوا صوتي. يقولون شلون تتعرفون على العسل الجيد من العسل الأصلي من العسل المغشوش وشلون تفضلونه وتحبون هذا أنا الكلام أنت كلامي أنا أبوي قاعد أقرأ كلام. سجل لي. أوكي يفضل العسل أن ينأكل للأمانة بالأصبع لأن له يقولنا له لك أفضل من أنكم لما تأخذونه بالقفشة. بالقفشة أنا عارفة في ناس هذه سمعتها يقول لك لأنه يتأكسد مع الملعقة سواء كانت الملعقة حقيق أو ملعقة بلاستيك. لا حتى هذه سألت عنها ملعقة بلاستيك. كل بياكله بطريقته. وأعتقد الأوليين هم اللي كانوا بيفكون مثلا شو تحطونه في برطمان حديد تذكرون البرطمان الحديد كانوا هم بيفضلون أجدادنا بياكلونه بهذه الطريقة. يقول أول مشاركة لي أمينة أنا بتابعك من 4 سنوات حياك الله أيها الصامت. العسل ما ينغش أبدا. يقول النحل يوصل لمرحلة ذبلان ويموت لأنه ما يلاقي شيء يتغذى عليه يحطونه مع السكر أو أي شيء زي هيك يقول ينتج عسل. وجهة نظر عموما. هشام من جازان حيا الله أهل جازان يقول مساء الورد. في العادة يا أمينة ما أحب أكل العسل سنجل لكن أحب أكله مضاف مع كوكتيل مثلي. أنا ما أحب أكله كذا صراحة يعني بالقفشة كذا لازم يكون في شيء يحفزني أني أكله. يقول أحب اسمه ساكالانس. في ساندويتش جبار ومجرم اسمه ساكالانس. ومجرم أبي شنو هذا؟ يقول عبارة عن حلاوة طحينية وقشطة طازة كريمة نوتيلا زائد رشة عسل. هذا مو أي مجرم هذا أي جبار. هذا قنبلة يا رجل. هذا يعني أنت تعديت الخطوط الحمراء. حلاوة طحينية وقشطة وكريمة نوتيلا ورشة عسل. ارحم معدتك ارحم بنكرياسك يا معود. بس قلت شغلة حلوة قشطة. أنا الجيمر ما أكل إلا مع العسل. الجيمر ما ينأكل بالنسبة لي إلا مع العسل اللي هو القشطة. ما أحبه كثير كنت أول مع السكر الحين مع العسل مستحيل. صدقوني اللي جربه بينسى كل همومه ويسدد كل ديونه

ويدخل فيه نوبة هستيريا وسعادة unlimited. أبا يا من جديد سجلوها الوجبة، سجلوا الساندويتش وعطوني يوم الأحد شنو صار فيكم مع هذه القنبلة. حلاوة طحينية وقشطة وكريمة نوتيلا ورشة عسل، ويلا وقولوا لي فعلا نسيتوا همومكم وسددتوا ديونكم ولا لا. شكرا يا هشام. يقول أفضل عسل عندي اسمي شوعي، حياك الله. يقول أفضل عندي العسل أبو زهرة، عسل جيزان مع المرسى. الله يا المرسى. أبي مناهل قامت تصفق، صفقولها صفقولها عشان مناهل. يقول أمينة أفضل عسل عسل جيزان مع المرسى. جربتوها يا أهل جيزان واللي من خارج جيزان، إيش رأيكم مع المرسى؟ تمام التمام، طمنوني. مرحبا أمون، أنا والله اللي يجي أستخدمها ولا أعرف الفرق بينهم، والله مثلي تمثلني تمثلني يلي أول مشاركة كاتب أول مشاركة تمثلني. مرحبا أمينة، أول مشاركة لي معاكم. أنا هنو، آه هنو، حتى أنا لما أعرف أفرق تبين الصج. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، العسل حاخذ آخر، حاخذ آخر صراحة يمكن معلومة عن العسل من مهيوب العمري. حياك الله يا مهيوب. الرائحة والطعم للعسل الأصلي رائحة زهرية عشبية خفيفة تشبه مرعى النحل. شوفوا هذا هذا هذا هذا هذا هذا اللي تكلموا عنه، شلون تعرفوا ريحة العسل؟ تكلم عنه سعيد القحطاني وحسن الهلالي. يقول ريحة العسل الأصلي رائحة زهرية عشبية خفيفة تشبه مرعى الروح مناهل مرعى نحل أنود. يقول حلاوته متوازنة مع لسعة خفيفة في الحلق، بينما المخشوش بتكون حلاوته شديدة مثل الشيرة السكر بدون رائحة مميزة. يقول ماكو رائحة في أمينة. القوام والتنقيط، يقول عند رفع ملعقة من العسل الطبيعي بينزل على شكل خيط متصل مثل ما قال سعيد، وبينما العسل المخفف بينسكب بسرعة مثل المشروب السكري، يعني مثل الشيرة بسرعة ينسكب. عافية عليك يا مهيو، والله أنك مهيو مشكور. شكرا، قمت تقلدون نورة ومنورة. ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي وارحب ثم ارحبي، ويكن سعيد عليك. أنا أفضل عسل عندي عسل السدر، بس اليوم مع أمينة وبنتي نورة وصرت محتارة، وواضح أن العسل مو بس ينأكل بعضه ينسمع بعد. أوه يا بعد قلبي، الله يسعدكم أمينة كلكم، شكرا لك ونيابة عن مناهل بعد شكرا لك كلكم عسل، بس نورة لها حلاوة خاصة عندي. ش دعوة يعني الحين مدحتينا بعدين قلتي نورة عسل. عسل خاص عندك أمبي. إنزين شكرا لك عموما، الله يخلي لك نورة يا رب، الله يحفظها لك. أحلى عسل في الدنيا، كل واحد عنده عسل خاص فيه، عسل جميل وعسل رائع. عسل لما يذوقه يقول هذا لازم يكون متواجد عندي بشكل استمرار، سواء بياخذه جرعة أو جرعتين. لكن تخيلوا في عسل في الدنيا موجود، عسل من أجمل وأروع أنواع العسل، له طعم مميز ما تذوقونه في حياتكم، ولما تسمعونه أو تقرونه تقولون هذا العسل هو بيعتبر من أفضل أنواع وأفخم وأرقى وأجود أنواع العسل اللي هو أنتم. شكرا لكم، شكرا لكل جروب زحمة الساعة 4 اللي شاركوني بأفضل أنواع العسل لليوم يا عسل. قبل لا أطلع الفاصل أصدقائي رح أذكركم بساعة صحصاتك لكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات وأوتارهم الصوتية، سواء بالغناء بالشعر بالفويس أوبر بالمراسلين أو حتى حابين يجربون تكونوا مذيعين تقليد الأصوات والدبلاج. رح نطردكم على أرقام إذاعة جدة FM على 64771054، أيضا على 64951054 بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بالمفتاح خطات في جدة على 012.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة

0: عالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: يا هلا

5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا طبعا الثانية رح ومثل ما تعودنا بنهاية الأسبوع دائما بنروح لأصواتكم، بنروح لمشاركاتكم، بنروح حقيقي لإبداعاتكم، ومن خلال حناجركم بننطلق للويكند، بننطلق للأيام اللي احنا دائما بننتظرها بكل شغف، خميس وجمعة وسبت. فكل أصدقائي حقيقي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بأي لغة بالعالم، يعني بالصيني حتى، حياكم الله في هذه الساعة. أيضا لكل اللي بيمتلكون الأقلام الجميلة اللي بتبوح نبض حروفهم وكلماتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، لكل الشعراء ولكل من يلقي صراحة الشعر ويوصل لنا أحاسيس هؤلاء الشعراء، الفويس أوفر عندنا اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مراسلين، أو حابين تجربون تجربة المذيعين، إحنا حنعمل لكم بايلت صغير وسريع من خلال البرنامج، وبالتحديد من خلال صح صوتك، بالإضافة إلى الدوبلاج وتقليد الأصوات. كلكم رحب بيكم من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية: على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012. طيب أنا رح نبدأ الأصوات في كمية كبيرة جدا اليوم، كبيرة حقيقي. يعني أنا حسب مناهل في أرقام قاعدين نتصل عليها ما بترد أو الجوال أغلق، حنعملها يعني في محاولة ثانية بعد كذا، ما رح نحاول، رح نعطي فرصة صراحة للي موجودة أرقامه. طيب يلا نبدأ مع منو؟ امتنان خالد، احنا متصلين عليك ترى متصلين عليك، جوالك مقفل. يلا نبدأ مع امتنان، صح؟
1: أهلين.
0: يا أهلا مرحبا، شلونك امتنان، شخبارك؟
1: أهلا بك، الله يسعدك. تمام، كيفك أمونك؟
0: تمام. ها يا امتنان، ننطلق معاكي؟
1: الله يسعدك، يلا ننطلق.
0: يلا يا امتنان.
1: يقول على الزعل والضيق حنا كبرنا،
0: والله
1: ما عاد فيه أشياء تستاهل الضيق، وإذا اعتزلنا الكل محدا جبرنا، العزلة أصدق من وجيه المخاليق، حتى على صد الحبايب صبرنا، الحلم لولا الصبر ما في التحقيق، من كثر خيبات الحياة اعتبرنا العزل، من كثر خيبات الحياة اعتبرنا العمر لحظة والليالي توافيك.
0: شنو هذا؟ ما عرفتك يا امتنان. شنو اولا، شنو هالابداع، شنو هالقصيدة الحلوة؟ انا اول ما سمع أول ما سمعتها ما عرفتني وقاعدة أركز على الكلمات، حلوة.

0: حلوة في هذا المجال، حلو القوة وحلو للإنسان. إنسان قال لي ثانك يو، قفل الباب، لف، أعطاني كتفه، ثانك يو سو ماتش، الدنيا ما راح توقف.
1: مع السلامة. مع السلامة. الله معاك.
0: أيوة أنا قوية، أنا قوية. ثانك يو سو ماتش امتنان، شكرا لك يا حبيبتي.
1: أميزنج. الله يسعدك
0: ويسعدك. أميزنج كالعادة حقيقتي، شكرا لك.

0: طيب ناخذ طيب تتصلون لا تتصلون على الواتساب، شكرا لكم. طب مبدعة، صحيح صح لسانها، مبدعة مبدعة امتنان، امتنان مبدعة أمينة، لازم الضحكة تختمها في الأخير. إيه لأنها عارفة التعليق، عارفة التعليق اللي رح يجي مني يا أماني، عارفة التعليق. هي دائما تروح الخانة وميلة دائما في خانة ثانية، وأنا بقول لهم يا جماعة شوية يا امتنا، بس اليوم أعفي عليها غيرت. الفقرة اللي ننتظرها طوال الأسبوع أمينة طالب المشاركة من الساعة الرابعة، لا تنسونا أبو خالد. ابشر يا أبو خالد، ناخذ أبو خالد، ناخذ أبو خالد. أجل ممكن دوري، قاعدين ندق عليكي. يلا ناخذ عايشة، ناخذ عايشة يا جماعة.
1: يا هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عايشة، شلونك؟
1: أهلا أهلا، سعيدة جدا أنا معك اليوم
0: صراحة. وأنا أسعد كثير، وكذا يعني أول مرة تتصلين، أول مرة مشاركة معنا.
1: أول مرة.
0: طيب قولي لنا كذا، فويس أوفر ولا غنى ولا شعر؟
1: لا، أي تعليق صوتي.
0: تعليق صوتي، الله.
1: بس حابة أقدم اثنين، وثائقي ودوبلاج
0: بعد. أخيرا دوبلاج، أخيرا لقينا أحد دوبلاج. أنا من أول هذه السنة، هذه السنة الخامسة يا عايشة، وأنا بدور على
1: دوبلاج.
0: إنزين، بما أنك فويس أوفر، الدوبلاج فيه أصلا موجودين عندنا ولا عددهم مرة قليل عايشة؟
1: والله يعتبر قليل، والإقبال عليه مرة قليل يعني.
0: ليش؟ مش مطلوب يعني مثلا؟
1: ما أدري والله، بس إنه يبغى له تكنيك خاص جدا يعني. الأصوات الثانية مثلا عندك الوثائق والإخباري تدريب معين.
0: أوكي.
1: لكن الدوبلاج طبقات صوت يعني، تنزلي تطلعي تتقمصي تعيش الوضعية بيدك بعيونك، فاهمة؟
0: يعني الدوبلاج معناته أصعب من الوثائقي والإخباري؟
1: والله بالنسبة لي أنا أحس اثنينهم حلوين، بس إنه الناس اللي ما تعرف إيه يعني، المعلق الصوتي ما قدر يصير مدبلج، لكن المدبلج يقدر يصير معلق صوتي.
0: عارفة ليش سألتك هالسؤال عايشة؟ لأنك لما وصفتيها الإخباري والتعليق، هو حيروح على رتم واحد، على رتم واحد، طبقة واحدة ورتم واحد. لكن الدوبلاج زي ما قلتي أنت، لازم يعني حتى مو بس صوتها، مشاعره وأحاسيسه، وقلتي ملامحه، عيونه، طبقات، لازم يطلع وينزل بطبقات. وأنا بشوف هذا أصعب، هذا فعلا هذا أصعب بيكون. يلا ننطلق معاكي.
1: يلا بسم الله،
0: يلا
1: نبدأ بالوثائقي.
0: نبدأ بالوثائقي.
1: في قلب أمريكا الجنوبية تمتد أعظم غابة استوائية على وجه الأرض، غابة الأمازون. كثيراً ما يطلق عليها اسم رئة الأرض الخضراء، لأنها تنفست للحياة في غلافنا الجوي لأكثر من 50 مليون سنة. إنها ليست فقط أكبر غابة في العالم، بل أيضاً أغنى موطن للتنوع البيولوجي على وجه الأرض، حيث تعيش ملايين الأنواع، كثيراً منها لا يوجد في مكان آخر. تعمل الأمازون كخزان طبيعي للكربون، تمتص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام. هذه العملية أساسية لمواجهة تغيير المناخ، إذ تحفظ الكوكب من حرارة قاتلة. تحت مظلتها الخضراء، كل نبتة، كل كائن حي يلعب دورا محوريا في شبكة الحياة المعقدة، شبكة تمنحنا لمحات نادرة عن تنوع الحياة وروعتها التي لا تقدر بثمن.
0: الله الله الله عليك يا عايشة. لا صفقة صفقة عايشة،
1: الله يسعدك.
0: بقول لك شغلة، كثير كثير بيشاركوني في الإلقاء الفويس أوفر. خليني من الشباب، أنا راح أروح على البنات، وعندي ملاحظة كثير عليهم، في استعارة صوتية مش طبيعية، يعني مو نفس الصوت. أنت اللي أنا توقعتك حتستعيرين صوت آخر، حسمع صوت ثقيل مرة، وخاصة في إلقاء الشعر. أنا أنت صوتك كثير عجبني، لأن استعارتك لصوتك هي يعني يمكن استعارة خفيفة، جدا خفيفة. يعني لما أسمعك أعرف أن هذه عايشة حتى لما تكلمني بالتليفون.
1: صحيح، هذا أكبر غلط أنك تستعيري صوتك.
0: أيه.
1: بس أنا غيرت الوضعية وغيرت الجلسة والتنفس بس.
0: أيه. قلت لك أنت شيء بسيط، بس شيء بسيط، لكن لما تكلمين عادي عارفة نفس الصوت، وصوت جميل، إلقاء رائع، وإلقاء متمكن، إنسانة واثقة، حتى المحتوى كان جيد، الوثائق كان رائع صراحة. حسبتها افتح يا سمسم، صوتها يشبه سناء يونس في برنامج افتحي السمسم خالد خرجاوي.
1: الله.
0: أيضا سعود من خالد إن شاء الله راح تكون معنا ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف من ذكرى أمينة عايشة رائعة. أنت مالك منافس، حلو صوتك، حلو صوت أنثوي. أنا ليش ما أحب الاستعارة؟ لأن أحسهم البنات بالذات لما يستعرون الأصوات يروحون للخامة الذكورية، للطبقة الذكورية أكثر من الطبقة الأنثوية. صوتك جميل ورقيق. يلا وخلينا نروح على الدوبلاج.
1: يلا. حينما أسمع قصصا أو أقرأ كتبا أشعر دائما كأنني أصبحت من بطلات القصة، ولكن أظن أن أفضل ما في القصص أو الكتب هو أن يجعلونا نشعر هكذا.
2: هذا صحيح، يا ليتني أحب الكتب أكثر.
1: يمكنك ذلك أرمينغارد، يجب أن تشعري أنك بدأت تحبين الكتب فعلا.
0: لماذا يا عائشة؟ لماذا لم تدعيني معك كي أقرأ الكتاب؟ أنت تعرفين يا عائشة أني أحب القصص، أليس ذلك؟
1: هيا ننطلق.
0: ننطلق إلى أين يا عائشة؟ عائشة هل تحبين القصص؟ بأي لغة تجيدين قراءتها؟
2: إن شاء الله بكل الأنواع، يعني أقدر أزيدها.
0: مرة حلو، حبيت، مرة حلو. أتمنى لك التوفيق. أتمنى عندنا جماعة بنت سعودية رائعة، سواء بالدوبلاج، يعني خاصة بالدوبلاج، أتمنى لك حقيقة التوفيق. أتمنى فعلا أني أشوف في أفلام، في صناعة الآن صار عندنا صناعة أفلام، أتمنى أني أشوفك حتى في صناعة الأفلام سواء الوثائقية تكونين كصوت، أو حتى في صناعة الأفلام الكرتون. نسمع بناتنا وشبابنا السعوديين في مثل هذا المجال.
2: وياك.
0: شكرا. يلا صوت عايشة، صوت فخم. يا سلام، كلهم بدأوا قاعدين يعبرون عن حبهم لك. مبدعة أمينة كثير، رائعة عائشة، وتنقلها بين الأصوات جدا رائع يا أمينة. حقيقة شكرا لكم كلكم، شكرا عيوش، يومك جميل إن شاء الله. شكرا يا أهلا ومرحبا فيك. محمد عسير أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن، رائعة أمينة فعلا. الروح قيسي، ناخذ قيسي. بونسوار مسيو قيسي، شلونك؟
3: الحمد لله طيب أخت أمينة.
0: يا هلا مرحبا فيك يا قيسي. شعر، غنى، شنو
3: شعر
0: بالضبط؟
3: شعر يا الله. قبل لا نبدأ في أي شيء حاب أسلم عليك وعلى أخت مناهل وعلى الشباب الجميل بالبرنامج، يعطيكم العافية والله.
0: تسلم. تسلم يا قيسي، تسلم، ممنونة لك حقيقة كثير، ممنونة أنك بتشاركنا هالدقائق. يلا انطلق يا قيسي.
3: لا تزعلني تحكم علي أني زعول، تدري مستحيل أزعل لا من بلا. أحيانا ما يلقى قبول، في وسع صدري يتحمل زعلي لين امتلأ. مشكلة غلطتك ما تقبل انصاف الحلول، المصيبة لك معزة تقديرين وغلا.
0: الله الله.
3: تسامحني وانا صدق مدري وش اقول، خايف اسامحك مرة تاخذها حلا.
0: حلا، الله عليك يا قيسي، الله عليك صراحة. الله، كثير نسبني وكثير عجبني اول واحد يتصل علي يقول الشعر بهذه الطريقة.
3: لا
0: والله العظيم طريقة يعني مختلفة وطريقة مميزة، انا اهنيك. شكرا لك يا قيسي، شكرا لك انك شاركتني، ممنونه لك. الله، شفت انا احب كذا لما يكونوا مميزين، كل واحد له خانته، ما في زي ما قلت لكم الاستعارات الصوتيه، وكل واحد تحسونه بنفس نفس نفس الشيء نفس الشيء. طيب اتصال معانا. الروح للعراق، والروح الصوت جميل، الروح الميسوب. ميسوب، بونسوار مسيو ميسوب.
4: بونسوارين، منورين جميعا. الله،
0: يا أبا الصوت الفخم، يلا لك تحية. من وين؟ من العراق ميسوب.
4: من بغداد.
0: من بغداد، حيا الله أهل بغداد وحياك الله. وسعيدة صراحة بهذه المشاركة إن من العراق وبتحديد من بغداد. ميسوب فويس أوفر، واضح من الصوت.
4: أكيد أنا فويس أوفر، مذيع قناة MBC سابقا، ومدبلج أصوات إذاعية وكوميدية وكرتونية أيضا.
0: أبا لحظة، أول شيء أنت كنت من ضمن ستاف MBC
4: سابقا.
0: اوكي، والان اعطني قلت لي كرتونيه وفويس اوفر.
4: فويس اوفر، نعم.
0: وايش كمان في شغله بعد قلتها؟
4: يعني دبلجه صوت اذاعيه وكوميديا وكرتونيه.
0: يلا اجل ابيك تبحرنا في ثلاث شغلات. ميسوب راح تبحر لي بثلاث شغلات.
4: انا اكيد اول شيء تحيه طيبه على اكيد اذاعه جده FM وكل الكادر الجميل، الله يحفظك يا استاذه. حاليا راح شيء اسمه سديم النور في عوالم الخيال سعادة الأم.
0: الله، هذا وشو؟ هذا شعر ولا خاطرة ولا وشو بالضبط؟
4: هاي يكون خاطر وحي الخيال.
0: حلو، الله، يلا ننطلق معاك.
4: التي أبعد ركن من أركان الكون الخيالي، حيث تصنع النجوم من حنين وتنسب الغيوم من داويت صامتة. توجد مجرة فريدة لا تشبه باقي المجرات، إنها مجرة الأمومة. في هذا العالم السحري لا تقاس المسافات بالسنوات الضوئية بل بنبضات القلب، ولا تدفأ الكواكب الباردة بضوء الشموس بل بحنان أم في الفضاء فيزر الكون أمام. إنها الأمة يا سادة. الله يحفظ جميعا.
0: الله يا رب الله يقطع عندك الصوت.
4: والحين الصوت واضح ولا
0: لا؟ الحين الصوت جيد. الله يرحم من مات والله يحفظ الجميع والداتهم. طيب ميسوب، هذه خاطرة من وحي الخيال، عطنا أفلام كرتونية ولا عطني الإذاعي، عطنا يلا. ما شاء الله تبارك الرحمن، الصوت فخم، الصوت رائع صراحة.
4: الله يحفظك. الصوت الكرتوني يعني أكيد الكل المستمعين الكرتون المعروف عليه هو سبونج بوب والأخير في قاع الهامور.
0: حلوة. أوكي.
4: بس يعني شفيق إلى هالشيء هذا يقول بسيط أيها المثلث في البحر الغبي، أني نشفي وعزبك للناس الوحيدة في قاع الهامور.
5: ماذا تريد يا شفيق؟
0: كمل. كمل والله يا حلوة. المفروض عارف ميسوب، المفروض حطيتك مع عايشة، والله المفروض أنت وعايشة حطيتكم سوا. حطيتكم سوا وقاعدين وإحنا نقعد نستمع لكم، نشوف أنت وياها كل واحد فيكم ياخد شخصية وتردون على بعض. طيب عطنا في المجال الإذاعي.
4: السلام عليكم، أسعد الله مساكم جميعا في كل خير.
0: لحظة ميسوب أمطر، بعطيك البرنامج تقدمه. أوكي يلا. أوكي. يلا مناهل، يلا 1 2 3 يلا.
6: الزحمة على جدة اف ام.
0: ابدأ.
4: السلام عليكم المستمعين المتابعين، أسعد الله مساكم جميعا في كل خير. أنا وأنتم في حلقة

0: الموسيقي من بغداد، رائع حقيقي، من الأصوات الجميلة. هذا سلطان بن محمد، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، أمين عن عليه باردة. إي والله يا جماعة، اليوم أصوات جديدة وما شاء الله أمينة، كل واحد صوته إبداع أكثر من الثاني. حقيقي أنا سعيدة وفخورة فيك ميسو.
1: والله أنا يسعدك جميعا، حلو ناس والله، الله يحفظكم.
0: وشاكرة لك هالدقائق حقيقي، وأتمنى أنها ما تكون أول وآخر مرة، أتمنى أن هذه تكون البداية، ولو أنا شايفتها بداية جدا بسيطة يعني وسريعة، لكن أتمنى الخميس المقبل أيضا يكون لك مشاركة أكبر ومساحة يكون أكثر معنا يا ميسو، تعطينا مساحة أكثر
1: إن شاء الله. والله أكيد، تحية طيبة لجميع المتابعين وحياكم الله، شرفتوني وأنا اللي شرفكم فضلت هذه الإذاعة الجميلة والعريقة نجد أف أم.
0: شكرا لك ميسو، يومك جميل إن شاء الله، موتش غراسة، شكرا لك. قبل لا أطلع الفاصل رح أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركوني في هذه الساعة أصدقائي، وأتمنى أتمنى حقيقي التليفونات تكون جاهزة خاصة هذه الساعة على 64771 54، أيضا على 64951 54، بالإضافة إلى 64785 44. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800 244 2828.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الزحمة على جدة اف ام. اخترتك من الناس للقلب خلى، اخترتك من الناس للقلب خلى، يا حيثك مرادي وكيفي وذوقي، ما جيت ادور كل زول تحلى، لولاك تسوى ما عطيتك خفوقي. شكرا. طبعا هذه القصيدة للشاعر صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، الله يطولنا بعمره، ومن نورة، من أم نورة، أنا متأكدة كتبتها أنت إهداء لنورة، بس تستاهل نورة ونستاهل بعض إحنا هنا. عموما أصدقائي حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم الجديد بصح صوتك وصح صوت مليار، يعني الكل اللي شاركوني في اللينك الأول. نروح أيضا لمجموعة جميلة ورائعة معانا في هذه الساعة، وراح نروح لي خالد. خالد بونسوار خالد، شلونك؟
1: اهلا وسهلا امينه، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا مساء الجمال. المعلق الرياضي، تذكرتك صح؟
1: طبعا، وجاي من اجل الزعيم.
0: اوبا
1: بكره
0: بكره صح؟
1: لا، الان الهلال
0: اليوم. الهلال ولا بكره؟
1: اعلق لك بكره الهلال، بس انا اعلق لك على ما فعله الزعيم.
0: اخ تفضل،
1: كيف؟
0: انطلق وخذ راحتك بعد يا معود. يلا
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: الكرة لمصلحة الهلال، سمرفيل يلعب العرضية، واتكنز، هكذا يجب عليك ان تبدأ معهم، فارتداء شعار الزعيم مسؤولية كبيرة، وطموحات جمهوره العظيمة لا حدود له. رسالتي للمنافسين، في أسوأ أيامه كنت تخشونه، فما بالكم إن عاد هذا الكبير، فما بالكم إن ضرب هذا الزعيم. احذروا البحر الهائج، فالجميع معرض للغرق.
0: الله عليك يا خالد، الله عليك خالد. خالد ترى في ناس زعلانة بس علشان جاء طاري.
1: لا لا لا، أنا الأسبوع اللي راح علقت للنصر والأهلي.
0: إيه
1: هذه عندي أسرة يعني.
0: شكرا جزيلا. إحنا دائما يعني بنعدل مع جميع الأندية. صح، الأسبوع اللي طاف كان
1: النصر والاتفاق،
0: أي،
1: والأهلي وأوكلاند،
0: أي، واليوم الهلال. عد من حق الزعماء
1: اليوم فخر.
0: أيوة. أماني مبسوطة قاعدة تحطك صفقات. عاش خالد.
1: الله يعشتوا جميعا، عشتوا جميعا.
0: تسلم يا خالد، أنا ممنونة لك.
1: عندي إضافة بس أخيرة.
0: يلا تفضل.
1: يمكن أنا والله ترى دخلت في التعليق علشانك، لكن عندي مقولة حب أقرأها.
0: تفضل.
1: تمام. طيب، يقول محمود درويش: أنت أعلنت القوة وأنا أعلنت الكبرياء، أنت بدأت التجاهل وأنا قررت الانسحاب، أنت قلبت الصفحة وأنا غيرت الكتاب.
0: الله الله عليك، يعجبني اللي يغير الكتاب مرة واحدة، خير شر.
1: لا رجع، أنا غيرت كتب كثير.
0: أبوه شديد أجل. بس في المعلق الرياضي رائع، تبي الصدق؟ والله رائع رائع يا خالد، أنا ممنونة لك كثير، ممنونة لك يا خالد إنك بتعطينا هالدقائق من وقتك. شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله. هفا نايس ويكند خالد، باي باي. ميسوب من العراق، نسيت أقول لك هفا نايس ويكند من السعودية للعراق. شكرا لك. يلا ناخذ سعود، نروح لسعود.
4: هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا سعود، من خالد صح؟
4: ايه نعم.
0: والنعم والنعم
4: مرزول.
0: حياك الله، شلونك؟
4: مسي خالد
0: بخير. من وين تكلمني؟
4: من الشرقيه الخبر.
0: من الشرقيه الخبر، مو اول مره سعود صح؟
4: لا اول مره، ده جدا
0: اول مره. حياك الله، عموما انا سعيده انك بتشاركنا، وواضح من الصوت شعر انت دازلي سعود. لحظة وين؟ والله لو تشوف أبي الشعر من كتاباتي، ما شاء الله أنت شاعر، أنت الشعر من كتاباتك أنت.
4: صحيح.
0: غيمة ومطر.
4: لا، هذه أغنية، هذه أنا أصدرتها، بس لا بقول شعر ثاني.
0: لحظة يا معود، هذه أصدرتها، هذه من موجودة ألاقيها في اليوتيوب ولا؟
4: تلاقينا في يوتيوب، سبوتيفاي، أبل ميوزك، كل المنصات
0: نشوفها ونعطيها قسم، عندنا قسم الموسيقى، ونجيزها إن شاء الله لك، وتنزل إن شاء الله بالبرنامج.
4: الله
0: إن شاء الله. يلا يا سعود ننطلق معك. تفضل.
4: لعنب وشوق لا غدا منك دباح أجلس وهوجس بك وأتمنى كلني صويب بسيوف ورماح لا شفت زولك غيب ويتجلى يا حي عيني لا شافتك ترتاح حي قلبي من الفرح غنى عانكت همي وبحمده انزاح وحده الذي كلمته ما اتثنى أنا أحبك يا دنيتي وارتاح يا ما حاول الحسود وتعنى ما عند غيرك أبد مفتاح قلبي يا فرحتي لك تسنى عشقي دخيل الغلا اجتاح عشق الكهوب الخيل تهنى بعيش رايق البال مرتاح جنبي خليلي والبعد ولا سلامتكم.
0: الله الله صح صوتك مليار صح صوتك مليار رائع صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. الصوت والإلقاء بس إنك بتركض شوي يا سعود ما أدري تركض شوي تركض شوي بحاول ألم معاك كثير الأبيات بس رائع وجميل وأنا جدا شاكرت لك إنك صراحة اتصلت وشاركتنا.

0: هذا اللي أتأمله منك، أتأمل
1: زين
0: حقيقي
1: أبدا.
0: إنك وما تكون بس أول مرة، وبعدين خلاص إنسان لا إن شاء الله الأسبوع الجاي هم بعد ناطرينك، ونكون كمان الأغنية هذه أنا يعني أجزناها ونطلعها لك إن شاء الله مع صوتك
1: بإذن الله. يعطيك
0: بإذن الله.
1: العافية.
0: شكرا لك يا سعود، شكرا. نروح الهم بعد للشعر، نروح لأبو خالد. مساك الله بالخير يا أبو خالد، شلونك؟
2: يا مساء الخير، أمس عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة جدة.
0: يا أهلا مرحبا فيك.
2: سعيد بالأصوات الجديدة اللي اليوم سمعتها.
0: رائعين صراحة. كثير مع أن ميسوب يعني ما أدري، أنا يمكن فرق عشان هو من في بلد ثاني، ما حسيت أن أعطيناه حقه يعني بشكل. راح أحاول أن نستضيفه الأسبوع الجاي، يعني واضح المواهب اللي عنده رائعة، صوت جميل رائع
2: جدا
0: صراحة. طيب يلا يا أبو خالد ننطلق مع قصايدك.
2: يلا نبدأ.
0: يلا تفضل.
2: أقول كنتي كل خميس تحرصي تسمعيني، واكتب لك من القوافي كل ما لد وطاب، واليوم غبتي أرجوك سامحيني، بقولها بحروف فيها قصة غياب، سلامتك يا نط قلبي وعيني، يا أغلى البشر والحبايب والأصحاب، يا زارع أحبك في مجرى شراييني، ومتربعة ما بين جفني والأهداب. انت العمر، انت الفرح، انت اجمل سنيني، انت العوض وانت دعائي المستجاب، يلي بكلمه منك قادره تسعديني. لو كان الحزن واقف ينتظرني على الباب، يلي بكلمه منك قادره تسعديني، لو كان الحزن واقف ينتظرني على الباب. انا عشقتك جد وانتي تعرفين، ما كان حبي زيف او مشاعر اعجاب، من بين خلق الله قدرتي تاخذيني. يا غيث ما جابك فرق وسحاب، من هالعيون يا بنت لا تحرميني، مهما كانت العوائق والاسباب. سلامتكم.
0: الله الله الله الله، الله يا ابو خالد، الله يا أبو خالد، إيش هالإبداع يا أبو خالد، ما شاء الله أنت وسعود. وصراحة اليوم الشعر بقمة الرومانسية، بس في بيت قلتها مؤلم جدا.
2: الله
0: اللي دعوت، صح دعوت
2: إيش
0: في دعائي، في حاجة قلتها على الدعاء، كلمة كانت
2: اللي هي دعائي. أقول أنت العمر وأنت الفرح وأنت أجمل سنيني، انت العوض وانت دعائي المستجاب.
0: دعائي المستجاب، هذه صراحه الكلمه
2: الله
0: رائع صراحه يا ابو خالد، مره شكرا لك انك دائما بتشاركنا وبتخلينا نستمتع حقيقي في وسط هذا الضجيج اللي بنعيشه. شكرا لك، احنا اللي نتشرف فيك. شكرا لك، شكرا لك. صح لسانك ابو خالد، ما شاء الله صراحه اماني، والكل قاعد يكتب سواء لسعود والخالد ولك وللجميع حقيقي. شكرا لك يا ابو خالد. طيب ايش رايكم نروح للطرب؟ تبون تطربون مسامحكم؟ اليوم في عندنا اثنين مطربين رائعين، يعني لازم يكونوا متواجدين هما بالبرنامج، لكن لما نقول مطربة وصوت راقي وصوت جميل وصوت فخم، فأكيد هي المقصودة سمعتني الآن فاتن. بونسوار يا الرائعة، بونسوار فاتن، شلونك؟
3: يا هلا
0: مرحبا فيك، شخبارك؟ تمام تمام، انت كيفك؟ بوم زي ما قلت له. يلا يا فاطمه، شوفي كلهم قاموا اكتبوا فاتن. يلا يا فاطمه، يلا حبيبتي.

0: أوقف كتم تجمح قلبي يعصيها.
1: الله الله الله، مبدع، اميزنج، رائعة، جميلة. يعني انا لو الحين رائعة صراحة فاتن. الله الله يا فاتن، يا جماعة اكتبوا لي اسماءكم لاني ما اقدر اقرا، اقعد ادور على الاسماء. الكل قاعد صراحة يثني، الكل قاعد يثني. ام صالح من الطائف، يا هلا ومرحبا فيك يا ام صالح، رائعة فاتن، حقيقي ابدعت يا فاتن. شكرا لك يا حبيبتي، شكرا على هالدقائق، شكرا لك، الله عليك فعلا. الله يا فاتن مازن، والله العظيم مبدعة رائعة، بنتنا رائعة. يسعد لي مساكم جميعا، احب امسي على فايز وطلال، يلا ان شاء الله ان شاء الله يوصلهم السلام مالك. طيب نروح لي اللي غاب عننا، اللي غاب عننا فتره، اللي محمد عسيري، للصوت الجميل محمد عسيري، مساك الله بالخير يا محمد.
2: اهلا حياكم الله،
1: يا هلا مرحبا، شلونك يا محمد، شو اخبارك؟
2: الحمد لله، اخباركم طيبين؟
1: تمام التمام، منور من جديد، منور معانا
2: بوجودكم، بوجودكم،
1: يا هلا مرحبا فيك. يلا يا محمد ننطلق معاك،
2: يلا
1: يلا، يعني فاتن وبعدين محمد.
2: بين يدنا

0: أحلى طعم حبك بين إيديا.
1: الله.

0: يكون لحوايج أحلى طعم الحب أكيد. سلامتك.
1: الله الله يا محمد، الله يا محمد، أبدعت
0: الله
1: أبدعت،
0: يسلمك.
1: يعني إحساس رائع وراقي وجميل حقيقي. شكرا لك يا
0: الله
1: محمد،
0: يسلمك.
1: أميزنج
0: الله
1: بمعنى الكلمة، شكرا لك، ممتنة لك على
0: الله
1: هذا
0: يسلمك.
1: الجمال.
0: الله
1: شكرا
0: يسلمك.
1: شكرا،
0: يعطيك
1: ويسعدك
0: العافية.
1: إن شاء الله، يسعدك على

خالد المولد، مساك الله بالخير يا خالد الخميس الونيس، ابتهج ولا تكون تعيس، الله عليك يا خالد. انا ام اجري وذ يو صح، يقول الخميس الونيس ابتهج ولا تكون تعيس، واعطي نفسك اجمل احاسيس، واذاعتنا اكيد احلى ونيس. الله عليك، الله يا خالد المولد، شكرا لك يا خالد. طيب فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل راح نبدأ نتواصل، ابقوا معنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: مستمعين أصدقائي، مثل ما قال صديقنا خالد المولد، يعني الخميس الونيس ابتهج ولا تكن تعيس، وأعطي نفسك أجمل أحاسيس. وإذاعتنا أكيد أحلى ونيس، فعلا إذاعة جدة أصدقائي دائما ودوما أحلى ونيس. طيب خلينا نروح أصدقائي لصوت الجميل أيضا اللي دائما يتحبنا بأحاسيسه وبمشاعره وباختياراته الرائعة. لما أقول منه بصوت غنائي جميل معناته عمار. حياك الله يا عمار، يا هلا ومرحبا فيك.
1: أهلا والله،
0: يسعد مساك ومساك أسعد
1: عمار. اليوم الثلاثة ورا بعض،
0: الثلاثة كلكم المبدعين صراحة، يعني أنت وفاتن ومحمد، إن شاء الله أني ما نسيت أحد، أنتم الثلاثة أيقونة البرنامج، أيقونة الساعة صراحة. أنا بعتبركم أيقونة الساعة في الغناء أكيد، بس في الغناء أنا قلت بالغناء يا عمار.
1: يلا يا عمار،
0: ها
1: لا يسأل فؤاد بعدين.
0: أبوي لا سمعنا أكو في مكان ثاني فؤاد. ما تسمعوني نهاية الحلقة، حعلق على هالموضوع. يلا يا عمار ننطلق مع ساعتك.
1: لخبل كل

يا قلبي ابتسم، هالزمن طبعا كده فرحة.

0: لملمي جروحك وخل ما فيك يومي لك يا قلبي وين عشرة عليك يومي لك يا قلبي وين عشرة عليك من جديد الوقت والدنيا كبه
1: الله
0: الفرح مكبوده ينبل الأسى

0: عشرانك
1: الله.
0: من كده الوقت والدنيا كده.

0: الله.
1: يومي لك يا قلبي وين عشرالي.
0: الله
1: سلام.
0: الله يا عمار، الله الله على الأغنية والاختيار
1: سلام.
0: الراقي. تسلم، صح
1: الله
0: صوتك،
1: يعطيني
0: صح
1: بالف
0: صوتك.
1: مبروك الدورة الجديدة، والله سيدي مالك لك ألف مبروك الدورة
0: تسلم،
1: الجديدة.
0: شكرا، ممنونة لك، أنت من أهل البرنامج عموما يا عمار. شكرا
1: الله
0: لك
1: الله
0: على هالجمال وهالرقي صراحة، شكرا لك، يومك جميل، إن شاء الله have a nice weekend. أوكي، نروح لي شعر مختلف، نروح الشيء جميل ورائع ودمه كذا خفيف. لما اقول كذا معناته لازم تحفظونها. او تميم، حياك الله يا مسيو احمد، ازيك؟ اهلا
1: يا
0: وسهلا.
1: هلا.
0: انا تمام التمام، يلا بقى نبدا معاك.
1: انا عايز اقول لك ان انا يعني لسه دلوقتي سامع اول حد كان بيغني من شويه،
0: اوكي،
1: لسه لحد دلوقتي في المكتب ما روحتش، فما سمعتش اي حاجه في الحلقه النهارده، وانا
0: لا
1: زعلان جدا.
0: فاتك كتير النهارده عندنا
1: اكيد
0: من
1: اسمع على اكس اكس على تويتر ان شاء
0: اي
1: الله.
0: اليوم عندنا صوت جميل كان من العراق صراحه، صوت من
1: الله.
0: اضافه كانت كبيره حقيقه، ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يا ابو تمين، نبدا مع شعرك الحلمنتيشي.
1: لا خلينا الاول نعرف الدخله بتاعنا.
0: يلا
1: والان مع برنامج في الزحمه مع امين العبد الله، انتم على جده
0: اف ام. يس يس يس، يلا يلا يا ابو تميم نقول القصيده بتاعتنا. القصيده
1: بصي، انا اسيبك من موضوع القصيده، انا هحاول نقدم برنامج في الزحمه بطريقه مختلفه.
0: يلا، عاوز تقدم يعني فوز، تبغى تجرب انك تكون مذيع
1: بطريقه مختلفه؟
0: طيب بطريقه مختلفه. لحظه، حنعطيك البدايه وبعدين ادخل على طول دايركت بعدها، تمام؟
1: اوكي
0: يلا يلا مناهل.
2: الزحمة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اصدقائنا ومستمعينا في كل مكان اينما تكونوا، فاهلا بكم. اليوم حلقة جديدة وبرنامج جديد، برنامج في الزحمة مع الجميلة المتألقة دايما امينة العبد الله على اذاعة جدة اف ام. بنقول إن كل حكاية رواية، والكل رواية برضو حكاية، وكل الحكايات والروايات والحلويات تلاقيها مع جميلة الجميلات ومذيعة المذيعات وبوب المذيعات أمينة العبد الله. وننطلق بكم
0: أكبر
1: إلى كابتن مدحت شلبي. أقسم لك بالله يا أبو تأمين، أمينة العبد الله دي روعة الروعة، جميلة الجمالات، برنامج ولا في الحلويات. يعني عايز اقولك ان انا ليا قفشات كتير، زي مثلا فعلول حفظ الزجلون، حاجه كده مثلا يا ليلى رد على المستبد. بس دلوقتي بنقول ولا تقول لي نيلي ولا زينه،

0: احنا معانا امينة.
1: الله اكبر.
0: ولا ايه يا رؤوف يا خليل؟ شكرا كابتن مدحت جلبيع جنرال التعليق العربي، برنامج في الزحمة على جدة اف ام مع مذيعة المذيعات امينة عبد الله. يا سلام يا امينة، شنو هذا يا امينة؟ لا لا لا، كل هذا امينة عبد الله.
1: لا ايه ده، ايه ده يا ابو تميم؟ صراحة انا منهل بالاستديو.
0: انا كان نفسي اعملها لك بشكل
1: رائع
0: اكتر من كده، ولكن كل ده ارتجال دلوقتي. انا والله لسه شغال في المكتب.
1: والله العظيم انك مبدع.
0: انا بحبك وبحب البرنامج بتاعك، فلازم اشارك كل يوم.
1: واحنا نحبك كثير، ومشاركاتك دائما مميزة وبنسعد. بالعكس احنا انت يعني احنا في ناس كمان متصلين احنا بننتظرهم، لان انا بعرفهم انهم دول بيكونون صراحة علامة فارقة في برنامج في الزحمة، وانت واحد منهم.
0: ربنا يخليك يا أمينة. أنا بالمناسبة عايز أشكر أبو ركان امبارح بعد ما أنا قفلت معاكي، هو كان اتصل وانتوا جبتوا سيرتي واتكلمتوا عني بشكل كويس. أنا مبسوط جدا بالكلام ده والحمد لله. يعني
1: جليل في حقك صراحة، يقول لك مبدع جليل في التقديم، والأحلى المذيعات والحلويات خالد خرجاوي.
0: أوعدك يا أمينة، لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بالوقت اللي انا ارجع اشتغل في الفن وابقى حد مشهور، ان شاء الله لازم اعمل حلقه معاك ان شاء الله.
1: لا ما تنسناش بقى.
0: اكيد طبعا.
1: انا هقول لك عموما، انا قابلت مجموعه من الاعلاميين الكبار، وكان لي استضافه في مسبيرو في احد البرامج في مصر، وصدف انا عشان ان الوقت حتكلم فيها ان شاء الله الاحد، اقول لك اسماء المذيعين الفطاح.
0: انا نفسي بس يا امينه في حاجه اتمنى اللي انت تعمليها. بعض البرامج عندكم بتبقى فيديو، يعني صوت وصوره على تويتر اكس، يعني
1: موجوده.
0: انما انت تقريبا البرنامج تقريبا الوحيد
1: ما احنا أوديو. هنبدا نقي بقى ابو تميم. ميرسي خالص، هاف نايس ويكند. ميرسي خالص. يا معود زين، نختم مع مين؟ أماني كلها الدنيا أماني، مع العذبة والرائعة والراقية ببرنامج الزحمة. حياك الله يا أماني، شلونك حبيبتي؟ تمام. أنت شخبارك؟
2: مبروك الدورة الجديدة وفارك من التوفيق إن شاء الله حبيبتي.
1: تسلمي. لا خلا ولا عدم، تفضلي يا أماني.
2: من وجودكم إن شاء الله. أمون، في بعض العلاقات العاطفية بعض الأطراف يعتمدون على التعبير بالمشاعر بالكلام، يعني وإذا صار فراق أو خلاف أو كذا يقول يا ما قلت لك كلام حلو، يا ما سمعتك كلام حلو، الأبيات راح أقولها تضمن هالموضوع. لك منن بالمشاعر وانت مالك عندي منا، وش عطيت أكثر من اللي لك من الخافق عطيته، ما عطيت إلا كلام وقلت لك مستغني عنا، كيف أرده لك وأنا أصلا رفضت وما خذيته. أنت يمكن صادق يمكن صادق بس صدقك ما كأنه، انت يلي ما تشابه حرف واحد لي حكيته، مو مهم اللي تقوله قد وش بتسوي منه، مو مهم اللي تسوي قد هل فعلا نويته، كل خير جات مني لا تظنه جات لأنه يحتري ردك، قسم بالله ما عمر احتريته، جعل عمرك ما ترده بس حس وقدر إنه جاك من طيبي، وحتى الشكر منك ما رجيته، يا حسافة بس قلبي هذا تالي حسن ظنه، بعد كل اللي زرعته هذا كل اللي جنيته، ما هي منه ولا تدري ليه ما هي منه، عطني كل اللي خذيت وخذ ولا شيء عطيته. سلامتك أمور.
1: الله صح صوتك.

صح، صوتكم مليار حقيقي. أولا شكرا أماني، شكرا على يعني ختامها مسك، فعلا ختامها مسك مع إبداعك، مع صوتك وجمال إلقائك حقيقي الراقي. مهما أتكلم ومهما أشكرك أنا عارفة أني ما رح أوفيكي، لا أنت ولا كل اللي صراحة صنعوا حلقة اليوم. هذا الإبداع وهذا الجمال حقيقي أنا بفتخر فيكم كثير، ومهما أشكركم أنا عارفة ما رح أوفيكم ورح أعطيكم حقكم. كفاية أني قاعدة أشوف برامج في إذاعات أخرى بدأت تنهج نفس منهج صحصو.

0: تنهج نفس منهج برنامج في الزحمة، وأصبحت هذه الفقرة اللي اليوم إحنا في السيزن الخامس، في السيزن الخامس البرنامج في الزحمة مستمرين فيها بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل منكم أنتم ومن جمال مشاركاتكم. أصبحت الآن وأنا بالسيارة بالراديو بسمع صح صوتك في أماكن أخرى، فشكرا لكم على هذا الانتشار الكبير لفقرة صح صوتك. ممنونة لكم على المشاركات في الساعة الأولى والثانية. شكرا أيضا صراحة للجندي المجهول والقوي والرائع ببرنامج في الزحمة مناهل دحمان من الإخراج، واللي اليوم أدري أني أتعبتك كثير، لكن حقيقي جمال الساعة هذه وجمال حلقة برنامج في الخميس دائما بتكون بهذا الصبر والإصرار. شكرا أيضا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية برامج، أتمنى لكم بقية برامج ممتعة وجميلة مع إذاعة جدة اف ام. وهاف ا نايس ويكند، باي باي، التقيكم الأحد المقبل.
1: في الزحمة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
4: خلاصة. تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 على جدة اف ام.
7: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
8: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة، أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة، أو الارتباك في الزمان والمكان، علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام، جديدة وجديدة أيضا مع انطلاق الجولة الخامسة من دور الروشن للمحترفين اللي تنطلق اليوم بثلاث مباريات، الفيحاء والخلود ونيوم والخليج والدرعية والقادسية. هذا ما هو داخل الملعب. خارج الملعب، الاتحاد هو أكثر أندية دوري روشن حركة الساعات الماضية. ريوس أصبح لاعب اتحادي رسمي قادم من بنفيكا بالإعارة حتى نهاية الموسم. أيضا في ظل العمل الاتحادي المتواصل، عمل الإدارة أقصد، توصلت إلى يعني نقدر نقول شبه اتفاق مع الجزائري أنيس حاج موسى حتى يكون أحد خيارات تعويض موسى دياب الراحل إلى الدوري الألماني. الجمعة تنتقل الأضواء إلى مباراة الشباب والهلال اللي أعلن معاناة أو اللي يعاني فيه خلنا نقول لا جامي علي من إصابة في العضلة الخلفية، وثيو هرنانديز أيضا في العضلة الضامة، وما زالت استمرارية الإصابات في عناصر الخطوط الدفاعية. كتشيك التركي يعني عنده ألام في الركبة. في المقابل على الطرف الآخر في الجانب الشبابي، توماس عادل تدريبات الشباب وشارك القادم الجديد القديم علي البليهي في استعدادات فريقه لهذه المواجهة. في الأهلي أحداث في صباح اليوم أو المصادر تقول أن النادي اقترب من ضم كابرال لاعب وسط موناكو بعد ما حسم أيضا الساعات اللي قبلها قدوم سعيد بعطية من نادي الفتح رسميا. في جانب آخر أيضا هذا حديثنا عن تطورات اللحظة. في جانب النصر اللي يدخل إلى الجولة الخامسة بأربع انتصارات من أربع مباريات سابقة، المصادر تتكلم عن أنه تجديد عقد عبد الرحمن غريب هو الإجراء التعاقدي الوحيد حتى الآن المسموح به للنادي في ظل القيود المالية المستمرة. كل هالملفات في كل هالأندية تتحرك أمام موعد يعني نهائي، نتكلم عن 6 سبتمبر القريب جدا، نتكلم عن 3 أيام من اليوم نهاية فترة تسجيل أندية دوري روشن للمحترفين. ما في شك أنه ستزداد هذه الحركة أيضا كل ما اقترب هذا الموعد أو اقتربنا من الحد النهائي 6 سبتمبر. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. في دوري روشن للمحترفين الجولة الخامسة تبدأ الليلة، الدرعية والقادسية في صدام المقدمة، والخلود يريد تمديد بدايته بلا خسارة. الاتحاد يعيد تشكيل قائمته قبل النصر، وريوس رسميا بالقميص الاتحادي. الشباب والهلال إصابات تضرب دفاع الأزرق، وبارتي يعود والبليهي أمام مواجهة خاصة أمام فريقه السابق. الأهلي بعد خسارتين بعطية أهلاوي رسميا، وكابرال يقترب. أخيرا النصر علامة كاملة داخل الملعب وقيود مالية خارجه قبل كلاسيكو الاتحاد وإغلاق فترة التسجيل.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام،
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة مرة أخرى، أجدد الترحيب بكم وأجدد أيضا أو أرحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة، العزيز محمد السراح، المهندس محمد السراح الناقد الرياضي. حياك الله أبو ريان، مساء الخير.
3: يا هلا والله، مرحبا أبو أحمد، أمسي عليك بالخير ومسي على السادة المستمعين ومسي أيضا على ضيفك في الجانب الآخر أستاذ عاطف.
2: حياك الله وحيا الله أيضا أبو رايف زميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي. حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
3: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك وشريكنا في هذا الحلقة أبو ريان وجميع المستمعين الكرام،
2: حياكم الله. الجولة الخامسة اللي ستنطلق الليلة ما في شك أنه عين على الملاعب وعين على حالات الأندية، أقصد الحالة حالة يعني لملمة الأوضاع سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة، تنشد حالة مثلى قبل 6 سبتمبر. هل أجواء عندك تعليق عليها أو آخر تعليقك عليها أبو ريان، خاصة وأنه في كل الأندية وكل مشغول باللي عنده، يعني يناظر أوضاعه، يناظر لاعبيه، يناظر أجهزته، نتائج اللي حققها حتى الآن، وستة سبتمبر تعرف مثل جرس الأفران، ولا يعني المهمات اللي يجب أن تنتهي قبل هالساعة.
3: والله يا أبو أحمد، شوف الدوري هذا من أعجب، يعني أنا أرى من أعجب يعني المواسم اللي مرت علينا صراحة، يعني في تباينات كبيرة يا أبو أحمد بالمشهد، ولذلك أنا أعتقد هذه التباينات الموجودة بالمشهد ما تحيل إن في تكافؤ فرص بين الأندية، لا سواء الأندية أتكلم المملوكة للصندوق ولا كذلك الأندية الأخرى اللي ما عندها خطة. يعني أنا أقول الأندية اللي يعني مرتاحة أو إن عارفة يعني وش وضعيتها أمورها يعني واضحة بشكل كبير، اللي هو يمكن نادي الخلود، نادي الدرعية، نادي أتكلم القادسية،
2: هذه الشركات برضه،
3: هذه الشركات لكن شركات مستقلة يعني فلذلك أنا طالما أن هذه شركات مستقلة، أنا أعتقد أنها هي أكثر الأندية ارتياحا نوعا ما، يعني ما في انتظار موافقات يا أبو أحمد، ما في انتظار أتكلم تأخير في العمل في عملية الإنجاز. أما يعني في أندية أخرى يعني لما تريد يعني الإدارات تتحرك أي تحركات معينة، يعني ما تجد أنها تعامل مثل ما تعامل الأندية الأخرى، ولذلك هنا يعني يكون فيه عدم تكافؤ فرص بين الأندية. ولذلك أنا أستغرب، يعني بضرب مثل بسيط، أنا يعني نادي التعاون عنده لاعب، يعني تعاقد هما 6 لاعبين، عنده لاعب واحد ما كان على المستوى اللي تطلع له نادي التعاون، طيب أنا بحول اللاعب هذا للآسيوية، وبعدين أثناء تحويل الآسيوية ممكن يجي أي نادي آخر يعني، أو ممكن نتخلص معه، يعني الوقت ما هو بصالحي. مع ذلك لا، أندية تسمح لها أن يعني تضع لاعبين بالآسيوية، وأندية ما يسمح له. يعني استغربت أنا أني قريت خبر أنا قبل يومين أنه ما سمح النادي التعاون أن يضع بالآسيوية، طيب الأندية الثانية اللي يسمح لها كيف؟ يعني فأنا استغرب صراحة من التباينات هذه الموجودة يعني. ولذلك طالما أن الدعم غير أتكلم غير واضح يعني لنا جميعا، طريقة دعم الأندية، ولذلك يعني تجد أنك أنت يعني في جانب آخر أيضا يعني عدم المرونة، يعني تكون المرونة مع أندية معينة وعدم المرونة مع أندية أخرى. أنا استغرب صراحة هذا الشيء.
2: وين لاحظت هالنقطة، مرونة مع أندية بخلاف أندية أخرى؟
3: اي انا اتكلم الانديه الان، احنا يا ابو احمد ما نسمح لنا في النادي الاهلي والنادي الاتحاد والنادي ان بعض اللاعبين حولهم للاسيويه. طيب هذه الانديه مسموح لها تحول للاسيويه، الانديه الاخرى اللي انت ما دعمتها وتعيش اوضاع ماليه صعبه جدا، الحقيقه انا استغرب انه ما يسمح لها ان تحول اللاعب للاسيويه. هذا جانب.
2: الجانب الاخر بين مشاركه فيها ابو ريان، ابسطها يعني اذا ما هي مشاركه فيها.
3: إيه يعني هذا أنا أقولك، شوف أنا أقولك يا أبو أحمد، أبسط الحاجة إيه؟ أبسط الأشياء اللي أمامنا. والنقطة الأخرى يعني أنا لما شاهد نادي الشباب، والله يدعم آخر الموسم الماضي 120 مليون، ودعم الآن 45 مليون، هو نادي ما هو مخصص يا أبو أحمد، ما عنده تخطيط. وشاهد نادي الاتفاق يجلب أقوى اللاعبين وأقوى يعني وأقوى الصفقات، وشاهد نادي التعاون يعني وضعه يعني سيء للغاية، يعني الحقيقة أقولها بكل صراحة. يعني لذلك إذا أنت هذا النادي يعني أموره أتكلم في الحوكمة ممتازة، أموره مالية ممتازة، ما عليه ديون، ما عليه مشاكل خارجية، هذا النادي اللي ما عليه أي حاجة من هالأمور هذه يعمل الحقيقة وفق إمكانياته المتاحة له. طيب. وأنا ما ساعده ولا أقف معه، هذا مو منطق يا أحمد. أنا مو منطق أني أنا ساعد الأندية اللي عندها هدر مالي واقف ضد الأندية اللي عندها اللي مرتبة ووضعيتها يعني جيدة ممتازة. ولذلك هذا التباين أبو أحمد طبيعي، أنا أقول لك الآن طبيعي جدا إن ممكن نادي التعاون يكون أول الهابطين، عادي يعني هذا الشيء، مع أنه نادي يعني تسعى إداراته على مدار الإدارات الماضية أتكلم إنه يعني تكون يعني تكون بشكل يعني ملتزمة بجميع اللوائح والأنظمة الموجودة وملتزمة بالمرمانية وكل حاجة. لكن مستغرب يا أبو أحمد مثل هذه الأشياء. يعني أنا أنا أنا أقولها يعني وأنا واحد متابع أبو أحمد، فمن بالك الناس اللي على رأس العمل واللي عليهم ضغوط جماهيرية وضغوط إعلامية. فأنا يعني أستغرب مثل هذه الأشياء والتباينات هذه الكبيرة. طيب. وحنا بالوسط الرياضي يعني كل حاجة تصير داخل الوسط الرياضي تصير اليوم بكرة موجودة تلقاها في جميع وسائل الإعلام، فلذلك ما في شيء يخفى.
2: طيب أنا وأنا أسمعك مهندس محمد، أنا بس أخذ أيضا رأي أبو رايف عاطف الأحمدي. هالمعاناة اللي حكى عنها وصفها حقيقة بي بي بي بالنبرة اللي حكى فيها أبو ريان، معاناة مجددة عام بعد عام. يعني ترى أنا يمكن هو قال إن هالموسم كملاحظة، لا هي حتى الموسم الماضي، حتى الموسم اللي قبل، حتى الموسم ما قبل الموسم الماضي ما في شيء تغير أبو رايف، ولا أنا تصوري مختلف؟
4: أبو أحمد لا في اختلاف. يعني لما في اختلاف أيام كانت الأندية،
2: لا أنا أتكلم على الثلاث مواسم على الأقل الأخيرة فقط.
4: والله يشوف أنا أتفق مع أبو ريان في كثير من الذهاب، اليوم نحتاج أنا شفافية في كثير من الأمور. يعني ليش نصل لآخر نقطة في عملية التسجيل وإحنا في حالة الشك إنه هل اللاعب هيتم عليه الموافقة من الاستدامة المالية، هل يمكن تسجيله أو عدم تسجيله. في لاعبين يمكن كثير من الأندية رفعت في عملية التغيير وجابت لاعبين بدلاء في انتظار عملية الموافقة. في أندية تحصل على موافقة، في أندية لم تحصل على موافقة، وللأسف المسببات المنع أو القبول ما نعرفها. يعني كثير من الوسط الرياضي ما بيعرف إيش المسببات الحقيقية وراء القبول والمنع. أنا أتفق مثلك مع بريان في كثير ما ذهب، نتمنى يكون فيه شفافية.

0: اتمنى انه يكون في مؤتمر، يكون في بيان واضح بكل تفاصيله لكل نادي، كم عملية الدعم اللي حصل عليها، ايش المشاكل اللي واجهها، ايش اسباب المنع في عدم القبول، ايش اسباب القبول لبعض اللاعبين، حتى تكون الامور واضحه ونبعد عن عمليه تداول الاخبار الغير صحيحه، واللي ممكن في اي حال من الاحوال ممكن تصير لغط كثير في الشارع الرياضي ويؤدي لامور احنا في غنى عنها.
1: طيب لا بسيط انا ابو احمد،
2: تفضل.
1: يعني انا ب ب ب يعني بقول هي ترى يا ابو احمد صحيح كلامك انه من 3 سنوات مضت، لكن هي زي كره الثلج يا ابو احمد. هي الان بدات تكبر وبدت تتخذ قرارات. انا بضرب مثل بسيط، يعني النادي الاهلي لما يعني يتم غربلة النادي الاهلي بهذا الشكل يعني اللي شاهدناه احنا بالاستغناء عن مجموعة من اللاعبين من اهم اللاعبين،
2: قرارات الاداره التنفيذيه
1: مهما كان يا ابو احمد وين مجلس اداره؟ وين وين وين وين يعني حتى منطق العقل ما يحيل يا ابو احمد ان هذه الاجراءات تتم قبل بدايه انطلاق الموسم، يعني شيء المدرب النادي الاهلي
2: وبعد المعسكر الاعدادي.
1: يعني انا اتكلم ابو احمد مو بس نادي، انا اتكلم انه زي كره الثلج هي كانت يعني كانت قرارات بسيطه وزي كذا، الان كل ما لا تكبر. لذلك شوف يعني احنا نتمنى ان جميع الانديه، يعني الان في انديه مخصصه تعمل على راحتها يعني تلتزم بالتعاقدات على راحتها ولا تشاور لجنه الاستقطاب ولا تشاور اي شيء ويتم كل حاجه، وفي انديه لا لازم تشاور لجنه الاستقطاب. طيب انت وضح للناس كل هذه ميزانيتكم، ترى انتم الى الان ما تم تخصيصكم هذه ميزانيتكم، والنادي لما يحول لاعب مثلا لاسيا ولا يحول لاعب لا يتحمل مسؤوليته هو كمجلس اداره، مجرد ما يتحمل مسؤوليته خلاص انت مالك علاقه فيه، هو يتصرف. احنا يعني استقلاليه تتكلم الانديه مهمه جدا، يعني انا اشوف يعني الان لما انت تمنع تسمح ازاء وتمنع عن النادي هذا مشكله كبيره صراحه، يعني ما في تفسيرات. ولذلك انا اتمنى صراحه يعني الوضع الموجود الحالي يعني مقلق لجميع الانديه، وشاهدنا ان المدرجات بدا يعني عزوف كبير من كثير من المدرجات. ليش؟ لانك انت ما يعني ما تواضح في عمليه الدعم. انا ما اتكلم ترى عن انديه الهلال والاتحاد والاهلي، لا انا اتكلم عن الاتفاق والشباب والتعاون. يعني في تباين بالدعم رغم انهم هم الثلاث انديه، يعني يمكن التعاون اكثر نادي يعني قاعد يمثل الوطن في اسيا 2 يعني مرتين ورا بعض، فلذلك انت ما تدعمه ولا تقف معه. النقطه الثانيه وهذا الكلام يعني الان شائع في وسائل التواصل الاجتماعي، والله مصيبه اذا كان مثلا حمد الله مفروض على التعاون، مشكله كبيره هذه. انت تفرض عليه لاعب وتاخذ يعني ريجيرو،
2: لا انت عندك مصدر معلومه في التعاون، ما تقول وسائل التواصل اللي تقولها، بس انت عندك المعلومه.
1: لا لكن في جزئيه بسيطه، يعني ريجيرو تاخذ تروحوا للشباب وهذا يجي للتعاون، يعني شيء ما انا ما ما ما ما فاهمه صراحه. ولذلك انا
2: انت في حلقه ماضيه كنت تخطي اداره التعاون في طريقه تغيير الجلد التعاوني، تكلم عن عدد
1: صحيح
2: كبير.
1: صحيح هذا الكلام. والى الان انا اقول اهلك النادي التعاون، صراحه اقولها بكل صراحه، نادي التعاون في لاعبين استغنى عنهم حتى الان، انا ماني مستوعب كيف استغنى عنهم. يعني لا لما اجي مثلا ريجيرو كيف يستغني عنه، جيروتو كيف يستغني عنه، انا مستغرب. يعني في لاعبين مستغرب يعني قاعدين يؤدون اداء مميز بشكل كبير، بس انا اشعر ان في ضغوط خارجه، لان الدعم طالما يجي من برا فلذلك يعني جاي اتكلم من جهات معينه، فلذلك في ضغوط، في شيء معين مو واضح يعني حقيقه. ولذلك انا مستغرب فورجيني من اميز اللاعبين اللي لعبوا مع التعاون الموسم الماضي، كيف يروح للخليج، كيف يروح بارو للخليج، يعني في اشياء انت ما تستوعبها. يعني
2: والله إذا هذا المشجع الجمهور التعاوني اللي في المدرج ممكن يستغربها، بس انا الى الان مصر على انه انت عندك معلومه. ابو بريان اكيد عندك معلومه.
1: انا عندي معلومه، لكن معلومه ما هي مؤكده يا ابو احمد، ما تقدر انت يعني
2: تستند
1: عليها. ولذلك عندي المعلومه مؤكده، تاكد اني انا عندي الشجاعة والجرأة أن يتكلم
2: أكيد
1: فيها.
2: أكيد أنا واثق.
1: لكن أنا طالما المعلومة مين مؤكدة ما تقدر تبني عليها. لذلك أنا أعتقد أنه في تباين كبير بالدعم، مثل ما نشاهد الأهلي والاتحاد والنصر مثلا يقول والله

0: يدعم أكثر منا. نفس الشيء إحنا في التعاون
1: خارج أندية الشركات
0: نواجه نفس القضية.
1: والله حتى الشباب يقول والله التعاون ماخذ أفضل منا والفيصل يعني أنا أقول لك هل الأمر ما هو جديد؟
0: لا بس محمد جيب يعني بصريح العبارة العام الماضي دعم الشباب 120 مليون أمام الناس والسنة هذه دعم 45 مليون. يعني أنت كنت سمعت أبو أحمد أن التعاون دعم بهالمبالغ ذي؟ ما كنت دعم زين. التعاون يعتمد دائما على بيع على تسويق اللاعبين وأنت تعرف الكلام هذا.
1: صحيح يعني صحيح. كلنا نعرف مو بنس
0: هو كيف يستغني. يعني أنا لما استغنيت عن مندش لما استغنيت عن محتري لما ليش القادسية أبو أحمد تقول أنا ما عندي لاعب يبي ينباع؟ ليش؟ لأن عنده الملاءة المالية. فلذلك هذا أمر طبيعي جدا. لكن أنا في التعاون مضطر أني أنا أبيع بعض اللاعبين على أساس أني أنا ما أتحمل ديون ولا تكون عندي مشاكل تصل للفيفا.
1: صحيح
0: يعني فلذلك أنا لما أكون يعني أنا يعني أتكلم لما أعمل باحترافية وأعمل وأنا أتنازل عن بعض اللاعبين وتنازل عن يعني بعض المكتسبات بالنسبة لي يا أبو أحمد يعني هذا على اساس
1: اني ترجع في النهايه قرارات عمل اداري قرارات هو يتخذ القرار اللي جنبه مخاطر سواء مخاطر ماليه او مخاطر تهدد يعني استقرار الفريق. طيب عشان نروح لمواضيع احنا ذكرنا الاستهلاليه واستهلاليه طويله فيما يتعلق بالدوري حتى الان حتى اللحظه كقراءه مشهد
2: ابو احمد
1: انا عند المحاوره ببدا فيها القادسيه مباراه اليوم

0: تجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا، أعود الترحيب بكم وبضيفين العزيزين المهندس محمد السراح وأيضا الأستاذ عاطف الأحمدي ناقدان الرياضيان. مواجهات اليوم مثل ما ذكرنا في انطلاقة الجولة الخامسة، عند 6:55 تنطلق مواجهة الفيحاء والخلود، بعد ذلك أيضا عندنا مواجهتين أخريين، نيوم يستضيف الخليج والدرعية يستضيف القادسية. وخلنا نبدأ الحقيقة بمواجهة الثقيلة على يعني أثقل مواجهات الليلة، هي الدرعية والقادسية. الدرعية صاحب الفوز بثلاثية على اتفاق الجولة الماضية الجولة الرابعة، والقادسية الذي فاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. 9 نقاط للدرعية. القادسية عند من هالمواجهات أيضا ذات أو الدرعية 7 نقاط وتسع نقاط القادسية. خلنا نبدأ بالموضوع الدرعية. الاختبار الحقيقي للدرعية خاصة بعد فوزها الأخير على الاتفاق برائف هو أنه يكرر ما, ما, ما حقق أمام الاتفاق الثلاثية النظيفة، ولا يكون أكثر ثباتا في, في, في, في أداء على الأقل.
4: والله شوف أبو أحمد، الفريق الدرعية يمكن خلينا نقول هو استمرار على العمل الجيد اللي كان مقدم في في في في دوري، حتى لو انه الفريق تاهل عن طريق الملحق، لكن كان في في في في عمل مميز كان بيصير في فريق الدرعيه. يمكن حتى مع بدايه الدوري، حتى لو شفنا ضراهم على مستوى الصعود سواء ابها الفيصلي، ما كانوا بنفس المستوى اللي بيقدمه فريق الدرعيه. فريق الدرعيه عنده مستهدفات قاعد يشتغل عليها، يمكن ما عندهم عمليه الاستعجال في الظهور او في المنافسه بشكل كبير على البطولات. عمليه تثبيت الفريق في هذا الموسم في دور روشن، ثم عمليه التطوير في تحصل في المواسم المقبله. الفريق بيقدم اداء جدا رائع، اسماء حتى على مستوى الاسماء والعناصر اللي موجوده، فريق رائع. استفاد من خبرات بعض اللاعبين اللي كانوا مشاركين في المواسم السابقه في دوري روشن، استعان فيهم. لا، الفريق قاعد يسعى او قاعد يسير بخطه ثابته لتحقيق المستهدفات. اعتقد المباراه حتكون صعبه اليوم، يعني حتى لو قدم الفريق مستويات كبيره في الجولات السابقه، لكن لا زي ما قلت انت، اختبار حقيقي اليوم، تلعب مع يمكن اهم المنافسين على البطولات المحليه، الفريق القادسيه اللي بدا يكون الشخصيه. يمكن لما صعد القادسيه كل الناس تكلموا انه القادسيه حيحقق، لا كان قاعد يصير في خطه ثابته من موسم لاخر. يمكن في هذا الموسم يحقق بعض مستهدفاته، فاعتقد المباراه صعبه جدا. ورغم اني انا اشوف انه يمكن فريق القادسيه بسبب الشخصيه، بسبب الخبرات التراكميه اللي موجوده عنده، ممكن يكون هذا حافز اكثر له لتحقيق هذه النتيجه.
3: طيب الدرعيه بعد اي تفضل كمل العباره.
4: لتحقيق نتيجة مباراة اليوم
3: أقصد. طيب مهندس محمد، الدرعية بعد الفوز الأول له في دوري روشن الثلاثية اللي حققها على حساب الاتفاق، بيواجه فريق قوي. احنا عارفين ما يقدم القادسية رغم التعثر اللي حصل له على مستوى النتيجة أمام الاتحاد الجولة ما قبل الماضية والجولة الثانية في دوري روشن، قوية ما فيها كلام بين الفريقين. ترشح استمرارية للقادسية أم استمرارية للدرعية بعد الفوز التاريخي الأول لها في دوري روشن؟
5: والله شوف، يعني درعية فريق جالس يعني يتقدم في المستوى يعني من مباراة لأخرى، ولذلك أنا أعتقد إنه يعني استعد بشكل جيد، استقطب لاعبين مميزين. يعني الدرعية يعني عندهم إمكانيات المادية ساعدته على إنه يعني يكون مطمع لكثير من اللاعبين، اتكلم حتى على المستوى المحلي. لذلك انا اعتقد نادي الدرعيه بيكون يعني اعتقد انه بيكون افضل من يوم في الموسم الماضي. ولذلك من الطبيعي جدا انه اليوم يقف ند للقادسيه، لكنه بالتاكيد القادسيه كقيمه فنيه ما في شك، ما في مقارنه بين الفريقين. القادسيه اقوى والقادسيه اكثر استقرار واكثر يعني خبرة بالنسبة للاعبي القادسية، ولذلك أنا أعتقد أن مباراة حتكون فيها أهداف. وليش؟ جودة اللاعبين الموجودين بالفريقين وللقوة الهجومية عند كل فريق، فلذلك أنا أعتقد

0: اعتقد انه مباراه ستكون
1: فرق يعني فرق فرق الاستقطابات الاخيره اللي اتكلم عن بولبينا ونونيز و
0: ما في شك نونيز اضاف شيء كبير بالنسبه للدعيه. ولذلك انا اعتقد انه اليوم حنا امام صراحه يعني مباراة أنا أتوقع تكون جميلة جدا من الناحية الفنية ومن الناحية التكتيكية، لأن الفريقين كلهم يملكون حقيقة جودة لاعبين مميزين. لذلك أنا أعتقد أنه وخط الهجوم الحقيقة لا في القادسية ولا في الدرعية خط هجوم ضارب، لذلك أنا بيكون العبء الأكبر على دفاع الفريقين. أنا أعتقد أنه مباراة حتكون يعني مباراة قوية. إحنا شاهدنا يعني الدرعية كيف كان قدام النصر، كيف كان قدام اتفاق يعني كيف كان قدام الحد الفجر. كان أعتقد أنه الدرعية مؤهل، أنا أقول صراحة يعني أنه يحدث على أقل تقدير التعادل في هذه المباراة رغم الفروقات الفنية الكبيرة بين الفريقين. يعني
1: طيب خلينا نروح للمواجهة الأخرى اللي يستضيف فيها الفيحاء الخلود. وأبقى معك أبو ريان. الخلود اللي جمع 8 نقاط من 4 مباريات حتى الآن هو بلا خسارة، طبعا فوز على الأهلي الأخير 3-1، يعني عطى انطباع أنه الخلود مختلف تماما عن ظهور الأول الموسم الماضي. قادر إنه في مواجهة الفيحاء يستمر على هذا الرتم، بالتالي يمضي في تحقيق فوز على فريق أقل على الأقل خطورة فنية من باعتبار فوز على الأهلي الجولة الماضية، ولا الفيحاء بيكون له موقف في
0: لا أنا أعتقد يا أبو أحمد شيف، أنا أعتقد إن الخروج يعني تحسن وضعه بشكل كبير جدا بعد يعني الحقيقة وصوله لنهائي الكأس العام الماضي. يعني أعطت لاعبين الخروج ثقة، أعطت الإدارة ثقة بأنهم قادرين بأنهم يصلون إلى يعني نقطة أبعد من يعني
1: النتائج الإيجابية ما عاد يصير نطلق عليها مفاجآت.
0: ما هي مفاجآت، لا بالعكس يا أبو أحمد، هو نادي وقف على النهائي مع الهلال، ولذلك وشاطر الهلال بالنهائي حتى يعني. ولذلك انا اعتقد انه يملك امكانيات ومقومات صراحه جدا رائعه. يعني لاعب يكفي لاعب الخلود كلهم سنهم تحت 30 سنة، وهذا شيء يعني ايجابي بالنسبه لنادي الخلود. والحقيقه اداره نادي الخلود عملت يعني حقيقه بالفتره الماضيه يعني عمل جبار وعمل مميز الحقيقه، استطاعت ان تثبت الفريق بشكل جيد. ولذلك من طبيعي جدا ان الخلود فاز على التعاون. يمكن المفاجاه الكبرى اللي كانت يعني حقيقه فوزه على النادي الاهلي، وهذا شيء يعني حقيقه كان يعني وضع اكثر من عام استفهام. لكن الوضع العام بالنسبه للاهلي يعني اتاح للخلود حقيقه ان يحقق فوز كبير على النادي الاهلي، ولذلك هذه هي المفاجاه. لكن مباراه الليله مع الفيحاء لا، انا اعتقد انه في فروقات فنيه كبيره بين الفيحاء والخلود، والروح المعنوية الموجودة الآن يعني والدافعية بالنسبة لنادي الخلود يعني قد تكون أكبر بكثير من الموجودة لدى نادي الفيحاء. حتى بعض المراكز تتكلم يعني في نادي الفيحاء ما زال بعض المراكز عندهم فيها يعني حقيقة ضعف
1: احتياجات.
0: فلذلك أنا أعتقد مدرب الخلود مدرب ذكي يعرف يعني يقرأ المباراة بشكل جيد. شاهدناه مباراة التعاون مباراة الأهلي كان الحقيقة يعني مميز، استطاع أنه حقيقة يظفر ب6 نقاط ثمينة جدا مع انطلاقة بداية الدوري. فأنا أعتقد أنه الحقيقة يعني أرجح كفة لفوز الخلود على الفيحاء.
1: طيب الخلود اللي فاز على الأهلي على السريع أبو رايف، مش ممكن تكون مواجهته أو نتيجة أمام الأهلي فخ له أمام الفيحاء، خصوصا أن الفيحاء أيضا عنده حالة انتشاء وده يستمر في الناحية الإيجابية بعد فوزه على أبها الجول الماضي.
2: صحيح أبو أحمد، بالنسبة للفيحاء يمكن أول جولتين ما وفق في أول جولتين، يمكن بدأ عملية العودة أتكلم، والبداية الحقيقية من الجولتين الأخيرة فوز وتعادل مع التعاون وفوز مع أبها. لكن هذا الأمر ما يعطي يعني الحافز الكبير اللي عم تتكلم على الخلود. ما أعتقد أنه فخ بقدر ما هو نتائج تراكمية من بداية الدوري، والخلود بعد يقدم نفسه الموسم الماضي. الخلود كان من الفرق اللي يمكن توصل لمرحلة ما تقدر تقيمها، حتى في عملية وصوله لنهائي كأس الملك، لكن ما تقدر تقيمه. في مباراة يفوز ب6 ومباراة يخسر ب6، كان في عدم توازن. لكن اليوم مع الانطلاقة، مع العناصر اللي موجودة، مع التناغم اللي موجود حتى على مستوى العناصر والثنائيات والثلاثيات اللي قاعد يسويها الفريق، لا الخلود مختلف. حتى لو حتى يمكن في هذا الموسم أنا أرى أن يمكن من أهم المستهدفات عند الإدارة هي تعزيز ما حصل في

0: الموسم الماضي، نتكلم عن النواحي الإيجابية والبناء للمواسم المقبلة. ما عندهم مستهدفات السنة هذه كبيرة كمنظومة كرة قدم بشكل عام، لكن بالتأكيد هم في عملية بناء. يمكن من أول ما تم نقل الملكية وكان في تصريح من من من من الإدارة إننا إحنا نسعى لعملية التدرج في عملية صعود الفريق وتكوين شخصية الفريق، وهذا اللي إحنا قاعدين نشاهده في هذا الموسم تحديدا. لاعبين مميزين أنت بتشوف في عملية الاستقطاب حسب الإمكانيات، مدرب قاعد يلعب بنفس الإمكانيات اللي موجودة عنده، ما عنده الاندفاعية، بيلعب بتوازن مميز، وأعتقد إنه الخلود حيكون له دور كبير في هذا الموسم.
1: طيب إذا كانت مباريات الليلة الثلاثية اللي افتتاح الجولة، لكن أعين الجماهير الحقيقة تترقب مواجهة السبت اللي بيكون فيها الاتحاد مستضيفا للنصر، واللي واضح من الاتحاد على الأقل الأخبار اللي مش مكتفي بس بالعمل داخل الملعب، لا قاعد يحاول يستعد الحقيقة لهذا المواجهة الكلاسيكو، ويحاول يعيد ترتيب أوراقه إلى مواجهة الكلاسيكو.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الاتحاد لمعالجة احتياج خط الوسط، اعلن الاتحاد تعاقد مع الكولومبي ريوس قادما من بنفيكا بالإعارة حتى نهاية الموسم. في مسألة ملف الجناح، المصادر تتكلم عن وجود اتفاق او شبه اتفاق مع انيس حاج موسى، لكن الصفقة الحقيقة ما زالت في مرحلة ما قبل الاعلان، لذلك احنا نقول يعني اقتراب. ريوس ابو رايف، ما في شك انه استهداف تعزيز خط الوسط حتى وان كان بنظام الاعاره حتى نهايه الموسم.
0: الاتحاد
1: ايش الوظيفه اللي يحتاجها من هاللاعب تحديدا ريوس، انه يعني فنيا نتكلم، خاصه ما قبل مواجهه ثقيله ولهفه الاداره الاتحاديه انه يكون يعني يخدم المنظومه في مباراه الكلاسيكو.
0: شوفوا أحمد، يمكن ما قبل بداية الموسم الجميع توقع من خلال كل المؤشرات اللي ما كانت فترة الإعداد أو فترة الاستقطابات أو كثير من الأمور في البيت الاتحادي، كان يتوقع أنه هذا الموسم حيكون موسم كارثي لنادي الاتحاد. حتى إحنا في حديثنا في بداية الجولات كنا نتكلم أنه الاتحاد
1: هذا بسبب التحركات المتأخرة مثلا؟
0: نعم، لا شوف، في غير التحركات المتأخرة، المدرب ممكن أنا في الحلقة الماضية تكلمت عن مدرب الاتحاد مدرب جيد، عارف إيش يحتاج من الفريق، وقاعد يصير بخطة ثابتة مع فريق الاتحاد. ما بدي التفاصيل الكثيرة، لكن مدرب بيلعب بالتحفظات كثيرة، بيلعب الهجوم المباشر. وشفنا وضع الاتحاد بكل أمانة، أتكلم عن الناحية الفنية، وضع الاتحاد في هذا الموسم مع المدرب الألماني اختلاف تماما عن وضع الاتحاد في الموسم السابق. لا، الاتحاد بدأ داخل الملعب ثقيل، بدأ يعرف الأدوار، بدأ يعرف حتى اللاعبين انسجموا للتشكيل، وشفنا كيف بيقدم نتائج كبيرة. مباراة القادسية أفرزت لنا إفرازات غير طبيعي من الاتحاد في ظل الظروف اللي كان بيعاني من الاتحاد، انك تروح في مباراه صعبه امام القادسيه وترجع منتصر في تلك المباراه. لا، اعطتنا مؤشرات جيده لنادي. حتى في المباراه الاخيره امام الفتح، الاتحاد قدم كل ما يمكن تقديمه في تلك المباراه، ما وفق في عمليه تسجيل، ما وفق في عمليه حصد النقاط، لكن في النهايه الفريق قدم مباراة ثقيلة فنيا. هذا الأمر قد يشفع للاتحاد، قد يرسل رسائل اطمئنان لجماهير الاتحاد، قد تكون التعاقدات الأخيرة هذه محل تعزيز لكثير من القطع اللي يحتاجها نادي الاتحاد. اليوم تتكلم على مشكلة كبيرة كانت موجودة في وسط الملعب، تتكلم على محور الارتكاز وعملية الارتكاز وعملية البناء للخطورة الاتحادية. أنا أتوقع أنه بعد 6 سبتمبر هنشوف اتحاد، ما أقول لك الاتحاد اللي قادر على تحقيق طموحات الجماهير الاتحادية، لا، لكن هي بداية أو نواة حقيقية لاتحاد قد يكون في المستقبل فريق شرس.
1: طيب عموما هو الاتحاد تحت ضغط كبير، خصوصا يمكن قياسا بعمل الإدارة وحالة المزاج العام المدرج الاتحادي في التعامل مع قرارات أو القرارات اللي اتخذ إداريا في الاتحاد، ويمكن أيضا إضافة على ذلك هو مسألة النتيجة اللي انتهت لها مواجهة الفريق الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام الفتح. الاتحاد تعني له كثير نتيجة هالمواجهة أبو ريان.
0: ما في شك الاتحاد تقع معاناته من الموسم الماضي يعني من الفترة الشتوية في الموسم الماضي بعد يعني ذهاب كانتي وبعد ذهاب بنزيما بالتأكيد يعني بدأت معاناة الاتحاد بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد أنه عدم تعويضهم حقيقة لاعبين يعني مميزين يعني فلذلك كان أمر طبيعي جدا الاتحاد يعني تستمر هذه المعاناة معه مع بداية الموسم الحالي. لكن أنا يعني أقول أنا بالعكس يعني أتوافق مع الأستاذ عاطف بالنسبة للمدرب الفريق. أنا أعتقد أن مدرب الفريق إذا أنا أعتقد أنه من أفضل المدربين اللي تم جلبهم خاصة بالفترة الأخيرة بالنسبة للنادي الاتحاد لأنه مدرب واقعي الحقيقة ما يحاول أنه يعني يلعب على حسب إمكانياته ومدرب حتى ما تقدر تقول أن هذا مدرب دفاعي لا لكن مدرب بالتأكيد أنه مدرب متحفظ ما يحاول بقدر إمكانه أنه ما يكون عليها جماعته وما يوصل مرمى بشكل يعني مستمر. ولذلك مباراته الأخيرة أمام أتكلم أنا الفتح يعني قدم الفريق كل ما لديه الحقيقة لكن استبسال حارس الفتح كان هو اللي يعني جير النتيجة بالتعادل بين الفريقين.
1: طيب أنا الخلفية الإدارية عندك أنا برجع أسألك لكن بعد الفاصل عن تقييمك للعمل الإداري خصوصا هل أنه في تساؤلات أنه الاتحاد بدأ موسمه بقائمته الحالية وبعدين بدأ يجري التعديلات يعني خصوصا أمام ثنائكم على المدرب أو على الأقل قراءتكم أنه هل المدرب جيد. أنا برجع لك بس بعد الفاصل مهندس محمد سراح فاصل مستمعين ونعود لكم في تيكي تاكا. يقوم على فضلك

0: يا رب سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي سبحانك يا من إليه مصير عبادي سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك سبحانك يا مانح الخير بإنعامك سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، مجدد الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين عاطف الأحمدي ناقد الرياضي وأيضا محمد السراح الناقد الرياضي. بريان، كنا توقفنا عند الاتحاد وأنا يعني قلت قبل الفاصل ان برجع لك على خصوصا على عمل او قرارات المتخذه في الاتحاد. الاتحاد مثل ما قلت لك بدا موسمه بقائمته بدون اي تغييرات، بعدين اجرى التعديلات الحاليه والعمل الحالي اللي احنا يعني ريوس اخرها ونتابع ايضا ما يستجد هالتحركات. انت كيف تقراها؟ يعني

0: نشوف انه كان نقص معروف من الصيف من وقت المعسكر الاعدادي، ولا المباريات واداء اللاعبين في الاربع جولات الماضيه هي اللي كشفت حاجه الفريق اللي لاعاده تقييم خلينا نقول للعناصر؟
1: لا يا ابو حسين، بالعكس يعني احنا نعرف ان الاتحاد عنده المعاناه، قلت لك انا من من من فتره شتويه في
0: ليش ما بدت من قبل يعني التحركات؟
1: انا مثل ما قلت لك انا مستغرب هذه الاشياء، في اشياء معينه احنا ما نعرفها، لذلك ما نقدر يعني احنا نلوم الناس اللي قايمين على العمل يعني، واسباب اتكلم ليش انتم ما تعاقبتم بوقت مبكر. لذلك كل الاشياء هذه انا اعتقد انها في حلقه مفقوده امامنا، ما نقدر احنا نحكم ونقول او نلوم الاداره ان الاداره والله ما استطاعت يعني او ما تعاقدت يعني مع لاعبين. طيب ليش الهلال يتحرك ويتعاقد مع لاعبين يعني قبل الاتحاد والاهلي والنصر؟ يعني
0: وضع مختلف الهلال، بيقول لك هلال ما بيقول لك، وضع الهلال مختلف عنده شريك مالك جديد، وبالتالي يعني الامر مختلف في الهلال.
1: ممتاز احنا نقول هذا الشيء، هذا الامر ممتاز جدا، لكن الادارات هذه وش سبب يعني عدم التعاقد يعني والتاخر في التعاقد؟ الان الاتحاد يعني اقول بكل صراحه تعادل مع الخلود وتعادل مع الفتح، يعني مباراتين فقد اربع نقاط. احنا نعرف انك لما تفقد النقاط بدايه الموسم من الصعب جدا انك انت بالتاكيد تنافس على بطوله الدوري، ولذلك انا اعتقد انه كل هذا التفريط في النقاط، وكذلك بالنسبه للنادي الاهلي نفس الشيء، ما يحصل في الاتحاد هو يحصل في الاهلي، يعني عدم التعاقد المبكر. يعني احنا عارفين سيستي مشى، وعارفين المحرز مشى من ايام كاس العالم. طيب التعويض بالنسبه لهم وتعويض المدرب ايضا ما جاء وقت مبكر. انا كل الاشياء هذه الموجوده انا اعتقد انها كانت مشكله كبيره بالنسبه للناديين، وتفريط التفريط اللي حصل بالنقاط بدايه الموسم يعني، ولذلك التفريط هذا ممكن تعويضه صعب جدا اثناء الموسم، لاننا احنا في موسم اقولها بكل صراحه يا ابو احمد موسم ساخن، والانديه يعني اول كانت في نوع من التساوي بين الانديه في الدعم، الان مختلف، الان دخلت عمليه الخصخصه في فرق كبير بين نادي ونادي، لذلك من الطبيعي جدا نشوف ان نادي الخلود كيف يتعاقد مع لاعبين ويرتب وضعه بشكل مبكر، لانه ما في عوائق ولا يصير اي جهه معينه في عمليه التعاقدات. لذلك لما نجي للفتح والتعاون ونتكلم انا والانديه الاخرى نجد انهم عندهم معاناه في عمليه اخذ الموافقات، ولذلك هذا شيء يعني مؤلم. انا اللي
0: اعرفه واضح موضوع الاتحاد يرجعك ايضا للمساله الاساسيه اللي هي الاختلافات، انت ما تجد الاداره الاتحاديه عذر وتقول شلون الحال في الانديه الثانيه. صحيح، شوف
1: اتحاد الترميم الان اللي قاعد يصير فيه هو حيفيد الاتحاد في الاسيويه، انا اقول لك بكل صراحه حيفيده في استحقاقات يعني المسابقات الاخرى مثلا كاس الملك يعني، لكن ما حيفيده على مستوى الدوري، لان الدوري اي تفريط قلت لك ابو احمد في صعوبه يعني،
0: صعوبه التعويض
1: مباراه النصر والاتحاد اذا النصر يعني تغلب على الاتحاد حيكون الفارق اكبر يعني، واحنا نعرف هذا الشيء. والنصر يمتلك حقيقه جميع المقومات يعني اتكلم مقومات الفوز، لكن احنا نعرف نادي الاتحاد انه يعني قدم مباراه جميله جدا امام القادسيه، فلذلك انا اعتقد انه يعني انا اقوله يعني نقطه الدعم بالنسبه للاتحاد هي مدرب الفريق اللي يستطيع يتعامل مع مثل هذه المباريات بشكل جيد، وسبق تعامل مع مباراه النهائي في كاس اسيا 2 امام النصر، وعرف يعني يعرف النصر بشكل كبير يعني، ولذلك يمكن اكثر فريق كان يعرفه قبل ما يجي المملكه العربيه السعوديه هو نادي النصر.
0: طيب في جانب الاتحاد، وانا بسال هنا عاطف، هل عمل ريوس مثلا القادم من بنفيكا ووضعيه الاتحاد، وخلنا نتجاوز حتى اللاعب، المباراه من هالنوع من هالثقل الفريقين، الاتحاد وسط الملعب بيكون بعد وصول ريوس طبعا بيكون هو الاختبار الأهم، ولا الانتظار للطرف المعوض لديابي؟
2: شوف قبل وبعد القدوم أبو أحمد، يعني أنت تخيل الاتحاد من فترة شتوية، خروج بنزيما، خروج كانتي، مشاكل فنية، عدم رضا من الجماهير، سخط كبير على العمل الإداري في نادي الاتحاد، كل هذه المكونات يمكن أدت طاقة سلبية كثير في منظومة الاتحادية، حتى الاتحادية ما كان عندهم أي نوع من التفاؤل مع بداية الدوري. فمن اللي كسر كل هذه الأمور؟ مدرب الفريق أبو أحمد. اليوم

0: مدرب حتى في عمليه الرضا على مدرب الفريق ما كان في رضا للتعاقد مع هذا المدرب. وسمعنا كثير من الاصوات الاتحاديه انه عمر المدرب كلها 6 شهور، المدرب ما دخل في تحديات كبيره على مستوى القياده الفنيه، كان مساعد مدرب، كثير من الكلام.
1: هذه بتكون اول اختبار حقيقي.
0: لا مو اختبار حقيقي. هو قدم، هو المدرب قدم. اليوم نشوف على مستوى العمل الفني لا في تباين كثير ما بين الاتحاد اللي قاعدين نشوفه الان في ارض الملعب وبين الاتحاد اللي كنا نسمع عنه. ما كنا نشوفه، كنا نسمع انه الاتحاد لا ما حيكون الفريق القوي، حيكون في مشاكل، ممكن هذا المشاكل تؤثر على فريق الاتحاد وممكن يتوصل لمرحله او مربع كان يعاني منه في الاتحاد من السابق وتجاوزه. لا، انا بشوف ان الاتحاد مع هذا المدرب قاعد يقدم عمل فني حتى على مستوى اكتشاف قدرات لاعبين او اعاده تاهيل لاعبين. اليوم بتكلم على فارس عابدي على مستوى الظهير الايسر، شفنا فارس عابدي كيف بيقدم مستويات كبيره. مختار علي اللي ما وفق مع كثير من الانديه، بنشوف انه نقطه ارتكاز قويه قدمها المدرب، الفكره، الاسلوب، كثير من الامور. شوف حتى مساله الاضافات اليوم المشجع الاتحادي ما قبل بدايه الدوري اختلف، حتى نفسيته اختلفت عن ما يشاهده الان في الاتحاد. بدا يعود التفاؤل، بدا يعود الطموح انه لا حتى الاضافات هذه حتكون اضافات داعمه ومساعده للاتحاد، فريق الاتحاد فنيا جيدا، وحيكون اختبار حقيقي ايضا لمدرب النصر. مدرب النصر
1: خصوصا النصر يعني فريق ما اهدر ولا نقطه، متصدر بفارق يعني كان متصدر.
0: انا ببعد عن النتائج، ببعد عن النتائج، بتكلم على الامور الفنيه. اليوم انجي في الفكره

0: في ملعبه، شفناها في كثير من المباريات واتت اكلها مع فريق النصر. لكن هل هذه الفكره حتنجح مع الاتحاد؟ الاتحاد اللي بيلعب بالفكره وبالمدرسه الالمانيه، عمليه الاستقبال وعمليه التحول السريع والهجوم المباشر، هذه الامور هل هتكشف انجي ولا انجي هيعرف الاسلوب اللي بيلعب فيه مدرب الاتحاد وهيغير الفكره؟ تفاصيل كثيره حنشوفها في الملعب، سواء على مستوى العناصر او حتى على مستوى القراءه الفنيه والاسلوب لكل المدربين.
1: لكن
0: انا اشوف انه المباراه حتكون ممتعه. اتوقع ان الاتحاد حيفاجئنا اكثر واكثر في هذه المباراه. النصر احنا عارفينه وشفنا شراسته مع بدايه الدوري. فاعتقد ان المباراه حتكون صعبه، حيكون لها تفاصيل مختلفه وقد يكون فيها نوع من المفاجاه.
1: طيب معناها انا ما دام انت قلت ختمتها بهذا، انا بنقل السؤال المهندس محمد. نجاح القائمة ونجاح المرور بالنسبة للنصر، الحصول على النقاط، تلو النقاط إذا كان على توقع أو يعني تنبؤ أبو رايف قبل شوي أن المواجهة هذه مختلفة بالنسبة للنصر، معناها يعني سيتوقف سلسلة نجاح المرور بالقائمة الحالية وسط المصاعب اللي يعيشها النصر.
2: يعني انا اقول انضمام ريتشارد ريبوس، انا اعتقد انه يعني انضمام بيعطي وسط الملعب يعني قوة
1: للاتحاد.
2: ايه الاتحاد اكيد بالنسبة للقوة البدنية، الافتكاك، الانتقال من الدفاع للهجوم، كل هذه الاشياء بالتأكيد اضافة ترى لاعب يعني يصنع الفارق يعني مختلف تماما يعني عن اللاعبين الاخرين، بالتأكيد له قيمته وقيمته الفنية الكبيرة. فانا اعتقد انه يعني بالعكس اضافة كبيرة جدا. لكن مباراة اتكلم القادمة حتكون امتحان حقيقي لمدرب نادي النصر الجي، أنا متأكد يعني، لأنه هو كاد، كان بنقول حنا يا أبو أحمد، كاد أن يخفق أمام التعاون وكاد أن يخفق أمام الاتحاد. فلذلك القيمة الفنية الموجودة في الاتحاد بالوقت الحاضر وتكلم والفكر التكتيكي العالي الموجود في نادي الاتحاد الآن مختلف تماما عن الاتفاق والتعاون. فأنا أعتقد أنه امتحان صعب بالنسبة للمدرب. أنا أعتقد أنه مباراة حتكون مباراة يعني كبيرة جدا، حتكون يعني مكثرة الظروف. وأنا أقولها بكل صراحة يا أبو أحمد، ربما يكون الأقرب لها التعادل، لأنها كل الفريقين بحاجة هذه النقاط، لكن التعادل بالتأكيد ما يخدم أي فريق منهم.
1: أكيد.
2: لذلك أنا أعتقد أنه مباراة صعبة جدا. المدرب يتكلم يعني الاتحادي يعني يمتلك حقيقة يعني معرفة يعني كبيرة جدا في الفريق النصراوي، ولذلك يعرف كيف يتعامل معه. فأنا أعتقد إنه مباراة زي هذه والروح المعنوية بالتأكيد بالضمام دائم، ترى انضمام اللاعبين أو حتى التحركات انضمام لاعبين تعطي حقيقة معنويات كبيرة بالنسبة أتكلم للاعبين، وتعطي معنويات كبيرة بالنسبة للمدرب والأجهزة الفنية. فأنا أعتقد إن الاتحاد يعني مقبل يعني بالأيام الجاية على يعني ترتيب صفوفه بشكل جيد. هذا اللي يشوفه. ولذلك مباراة صعبة بالنسبة على النصر، ما هي مباراة سهلة، لكن تبقى اختبار حقيقي يعني بالنسبة للاتحاد أمام النصر.
1: طيب إذا كان الاتحاد يعني أحاول علاج احتياجاته بهالإضافات اللي ثبت منها حتى الأريوس ومنتظر الإعلان الباقي، ومن الكلاسيكو هنا في جدة إلى الديربي تاريخي إنجاز التوصيف اللي بيكون بين الشباب والهلال، واللي قائمة الحقيقة يعني أو في حالة معاكسة الهلال يدخل إليه، قائمة كانت ممتلئة بالجودة خصوصا بعد نتيجتين متواليتين، واحدة بالخمسة والأخرى في كلاسيكو أمام الأهلي بالثلاثة، لكن الإصابات بدأت تضرب وتضرب خط واحد من خطوط الفريق، خاصة الخطوط الدفاعية للهلال. نروح إلى موضوع مباراة الشباب والهلال.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: مثل ما قلنا الديربي التاريخي بين الشباب والهلال اللي بيكون أيضا عودة مرة أخرى إلى هذا الديربي، محفوف بإصابة لاجامي وإصابة ثيو هيرنانديز واستمرارية إصابة أكتشيك، هذا على مستوى الأزرق الهلالي. على مستوى اليوث الشباب في حالة من العودة لعناصر افتقدت، على الأقل بعض أو عنصر واحد توماس وقادم جديد قديم، تكلم عن علي البليهي الذي ستكون أولى مشاركاته رسمية مع فريق الجديد أمام فريقه السابق الهلال. أي غياب برائف على السريع يغير شكل الهلال بعد نموذج أسعد الهلال؟

0: حاليا على الأقل المواجهتين الأخيرة، غياب لاجامي داخل العمق ولا ثيو بإضافات الهجومية والدفاعية؟
1: شوف ممكن حتى الغيابات كانت حاصلة أمام الأهلي، ممكن البودلة قدم مستوى كبير، تكلم على حسان طبق، تكلم على متعب الحربي. ما أعتقد أنه الهلال بالتشكيل أو بالتركيبة اللي موجودة الآن هيعاني معاناة كثيرة، لأنه عنده قوة هجومية ضاربة، فبالتالي يمكن من زمان يقولون أقوى وسيلة للدفاع هي الهجوم، فبالتالي ما أعتقد أنه الشباب حيشكل أي نوع من الخطورة، خصوصا أن الشباب ما زال في حاجة لاكتشاف نفسه. حتى هذه اللحظة ما وصل الشباب للمرحلة اللي ممكن يأثر فيها ويكون ذو قوة ضاربة أمام الهلال أو أمام أي فريق. لسه الهلال الشباب في حالة اكتشاف، تعاقدات بنسمع عن تعاقدات، تركيبة مختلفة، ممكن الشباب يظهر بعد 4-5 جولات بالتركيبة الجديدة. لكن أنا أشوف أنه لا، الهلال ما حيتأثر بغياب أي لاعب في الفترة الحالية لوجود البديل الجاهز.
0: الشباب مهندس محمد، عودة توماس ما في شك أنه يعني مطمئنة لمدرب نادي الشباب الآن القادم الجديد علي البليهي، إلى أي مدى هالعنصرين كافية لمواجهة زخم هجومي بان أثر على الأقل في الجانب الهلالي المواجهتين الأخيرة؟
2: والله يا أبو أحمد، شوف الهلال مختلف تماما عن جميع الأندية. الهلال يعني يلعب بثبات حقيقة، وبعدين الهلال يعني جالس يقدم نفسه بشكل تدريجي. يعني حتى الإصابات، يعني إحنا نشوف حتى كولوبالي ما قدم المستوى المطلوب. حتى الهلال عنده مشاكل بالدفاع، لكن الهلال يعني
0: واضح إنه مقبل على زخم يعني من الإرهاق عنده بعد 3 أيام بعد مواجهة الشباب عند نيوم.
2: إيه، لكن يعالج هذه الأمور بالقوة الهجومية أبو أحمد. يعني عنده قوة هجومية صراحة ضاربة، لذلك القوة الهجومية الموجودة في الهلال هي يعني تخفف الضغط وتخفف يعني الأخطاء اللي دائم ممكن ترتكب. أتكلم في خط الدفاع، فأنا أعتقد أنه يعني يعني وجود علي بليهي الآن حيكون يعني كبديل، أتكلم للجامي بخط الدفاع، أنا أعتقد أنه يعني الهلال ما راح يعاني، ما في معاناة كبيرة. الهلال دائما يستحوذ على منتصف الملعب، الهلال دائما يلعب على الأطراف ويضغط على الأطراف بشكل كبير. لذلك أنا ما أعتقد الشباب يعني في كامل جاهزية أبو أحمد. حتى لو انضم له لاعب أو لاعبين، الشباب ما زال يعاني حتى الآن، يعني يعاني، أتكلم من يعني قدرة الجهاز الفني على يعني تفجير طاقات اللاعبين، ويعني يعني تقديم مستويات مختلفة تماما عن السابق. لذلك أنا أعتقد أنه في يعني حتى الآن الشباب عنده مشاكل، ما هو قادر إنه يطلع من الدوامة اللي هو موجود فيها. رغم أتكلم التعديلات اللي صارت أو الاستقطابات اللي صارت الأخيرة واستثناء بعض اللاعبين، لكن ما يقارن بالهلال. الهلال متى ما سجل يا أبو أحمد في بداية المباراة تأكد إنه سيد المباراة وجاير المباراة في صالحه. النقطة الثانية، خلنا نكون صريحين، الشباب عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا في ظل وجود هذا الهجوم الضارب في نادي الهلال. فأنا أعتقد أنه يعني الأقرب لها نادي الهلال، ولا راح يعاني كثير نادي الهلال. ممكن يكون في ندية نوعا ما، ممكن يكون يعني بحكم دائما نشاهد يعني مباريات اللي أمام الفرق الكبيرة دائما يعني الأندية يعني اللاعبين يقدمون كل أكثر مما لديهم. فأنا أعتقد أنه يعني مباراة زي هذه ممكن نشوف يعني شخصية للشباب مختلفة، لكن بالأول والأخير بالنسبة لنتيجة المباراة أنا أعتقد أن الهلال قادر بأنه يجير النتيجة لصالح.
0: طيب أنا بأخذ منكم بس توقع لنتيجة مواجهة الأهلي والرياض، فقط توقع للنتيجة. الأهلي اللي جريح بستة أهداف خلال مواجهتين فقط وخسارتين متتاليتين، مع القادم الجديد بعطية من صفوف الفتح، سيواجه فريقا منتشيا بالفوز على النيوم بهدف مقابل لا شيء، وإن كان بهدف مقابل لا شيء الرياض. الأهلي والفتح كنتيجة برايف توقع؟
1: الأهلي والرياض
0: عفوا،
1: تعادل
0: استمرارية لمعاناة الأهلي. مهندس محمد،
2: لا فوز الأهلي
0: بعطي بيكون أحد حلول تعديل الوضع في الأهلي. ها
2: والله مو بعطية، الإحساس بالمسؤولية. يعني أنت لما تخسر مباراتين ورا بعض ونادي بقيمة نادي الأهلي، مستحيل يخسر المباراة الثالثة، مو من البساطة أنه يخسر المباراة الثالثة. يعني ما أعتقد أنه هذا الأمر، يعني حتى اللاعبين بالنسبة للاعبين أنفسهم لا يمكن يخسرون مثل هذا الشيء.
0: طيب أنا شاكر ومقدر العزيزين المهندس محمد سراح ناقد الرياضي، وأيضا الأستاذ عاطف الأحمد الناقد الرياضي. شكرا لكما، شكرا للمستمعين على كرم طيب المتابعة، نلقاكم على خير، متعة متواصلة بمتابعة دوري روشن المحترفين. تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
3: جوري أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم مزعجتوني.
3: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
4: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
3: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت إيش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
0: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية، من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن.

0: وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: خلاصة.
4: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
3: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء البدايات الجميلة. أولى حلقات استوديو 20 في بداية الويكند، يا هلا ومرحبا فيكم. ساعتين رح نقضيها معاكم، كونوا معانا على السمع.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في استوديو 20، راح يكون معكم ان شاء الله في هذا البرنامج يوميا على مدى ساعتين ان شاء الله، من الثامنة وحتى العاشرة مساء. عندنا الكثير من الفقرات المتنوعة، وعندنا كمان موضوع الحلقة التفاعلي، لابد انكم تشاركونا اكيد من خلال الهاتف او من خلال الواتساب او من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
1: طبعا استوديو 20 الخميس والجمعة والسبت راح نكون برفقتكم من أمام الميكروفون، أنا لولو العبد الله وزميلي خالد مستور، عفوا وزميلي أسامة الغريبي لسه إعادة التفعيل
2: لسه أنت على الماضي،
1: على التحديث الماضي. وأكيد في الويكند حنكون أنا وأسامة في هذا البرنامج، وأكيد اليوم إخراجنا يزين ويتألق مع مخرجتنا خلود لبني.
2: يا هلا ويا مرحبا لولو عبد الله،
1: مساء الخير وسام الغريبي،
2: كيف حالك، ايش اخبارك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: والله تمام الحمد لله. كيف الخميس وبدايه سبتمبر وخرجنا من اوغست، ويقال انه الصيف ذهب ارصاديا،
1: هو ذهب ولكن الواقع يقول انه لسه
2: الواقع غير
1: الواقع اكيد غير ومختلف. اكيد مستمعينا يعني ان شاء الله باذن الله في هذا البرنامج عندنا فقرات مختلفه وجميله ومتنوعه، واكيد حتكون بنكهه ويكنديه مختلفه معي انا واسامه. ان شاء الله تكونوا متحمسين مثل ما احنا متحمسين في هذا البرنامج. اكيد تفاعلكم مهم مثل ما قال زميل اسامه، تقدروا تتصلوا علينا على 012-649-5154 012-647-7154
2: أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. طبعا احنا عندنا في برنامجنا كثير من الفقرات راح ناخذها ان شاء الله على مدار حلقتنا طوال السبعة ايام، لكن يعني الوقت ما راح يسعفنا انه نشرح هذه كل الفقرات، لكن بقول الفقرات اللي اليوم عندنا اليوم موضوع الحلقة أكيد. بالأغلبية عندنا اكيد رأيين، وراح نشوف الأغلبية تروح مع أي رأي فيهم. وعندنا بوكس أوفيس، وعندنا ليفل أب، وعندنا كمان خذ العلم،
1: خذ العلم
2: ونكهة
1: إيه؟
2: وسالفة. وعندنا تستاهل الطيب، يستاهلون الطيب مستمعينا
1: أكيد طبعا. يعني فقراتنا كلها متنوعة وحلوة وجديدة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الساعتين هذه إحنا نوعدكم أن تكونوا معانا وبصحبتنا تستمتعوا. كل اللي عليكم تكونوا معانا دائما على السمع، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الفقرات كلها تنال على إعجابكم. بصراحة إحنا عدينا الحلقة بحب
2: صح.
1: صراحة الانطلاقة مختلفة، انطلاقة جديدة. طبعا خلينا نقول انه الاتصالات اللي حاب كمان يشاركنا اكيد يقدر يرسل رقمه على الواتساب على 800-244-28-28، وكمان أسامة تطبيق الإذاعات السعودية لا تنسوا ساودي راديو بلاس، إذا ما حملتوا التطبيق حملوه وأكيد تقدروا تتفاعلوا من خلال هذا التطبيق.
2: حنروح لأول محطة غنائية مع خلود، ما في محطة غنائية،
1: ما في محطة غنائية عارف مستعجلين
2: بعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تغيروا الموجة على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.

0: جوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: لا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: متشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
8: ورجعنا لكم

0: مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السماع، وإن شاء الله بداية ويكند سعيد عليكم وين ما كنتوا تسمعونا، وين ما كنتوا متجهين، وين ما كنتوا رايحين. إن شاء الله نكون بصحبتكم خلال هالساعتين وانتوا في متعة. وخلينا نبدأ على طول بفقرتنا الأولى أسامة، فقرة بالأغلبية.
1: طيب بالأغلبية اليوم عندنا موضوع يخص الشباب ويخص السوشيال ميديا ويخص المعرفة والمهارات اللي يمكن يستفيدون منها الشباب في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام. هل تعتقدون أن الوقت اللي يقضيها الشباب على السوشيال ميديا بيصنع معرفة وبيصنع مهارات، ولا يغلب عليها الترفيه واستهلاك الوقت؟
0: طبعا احنا خلينا نقول في البداية انه حياة الشباب الان اصبحت بنسبة كبيرة قضاء يمكن اكثر من 7 ساعات لاكثر، يمكن كمان
1: اي
0: في السوشيال ميديا. يعني انت تتوقع انه دائما استهلاك الانترنت في السعودية صار يعادل 3 أضعاف العالم، فبتلاقي الشباب دائما حياتهم في السوشيال ميديا واستخدام الانترنت. يعني هم قاعدين يتابعوا السوشيال ميديا، هم قاعدين ياكلوا، هم قاعدين مع في وسط أهلهم، هم خارجين في المطاعم والكافيهات الجوالات بإيدهم، وهم للأسف حتى بالسيارة. فبتلاقي هم بشكل كبير وقت كبير من حياتهم قاعد بيروح في السوشيال ميديا. يعني أنت بتتخيل لو أنه بس قلنا 6 ساعات، فهذا وقت طويل جدا، فمعناته هي ما صارت جزء من حياتنا، إحنا اللي أصبحنا جزء منها.
1: صح.
0: السوشيال ميديا يعني والإنترنت بشكل عام. فاليوم إحنا نقول طبيعي إنه الأمر هذا راح يأثر عليهم.
1: صح.
0: في ناس يعني راح يستفيدوا بشكل كبير جدا، لأنهم بيشوفوا محتويات كثيرة. ودائما سبحان الله الآن يعني بتشوف الشباب لما يبحث عن أشياء معينة كل شيء يبدأ يظهر له على الشيء اللي بحثه. فتلاقي مثلا تلاقي واحد يفتح التيك توك حقه كله موضوعات الرياضة زي كذا. فأنت إيش تتابع هنا حيكون النتاج.
1: هو أصلا التطبيقات أول ما تنزل التطبيق هو بيسألك أنت إيش اهتماماتك.
0: صح.
1: رياضة، فن، صحة، اقتصاد، أيا كان.
0: صحيح.
1: وأيضا الخوارزميات اللي موجودة في هذه التطبيقات طبعاً. يعني هي بتتابع كل شيء أنت تتابعه، فأي أول ما تدخل بيجيب لك الأشياء اللي أنت تهتم فيها.
0: صحيح.
1: المجال اللي أنت تحبه
0: فعلا.
1: فأنا من وجهة نظري ممكن أقول إنه الشباب أو السوشيال ميديا بشكل عام يعني حاليا يمكن نقول أكثر الشباب يعني أصبح باب للمعرفة والمهارات، لأنه المنصات الحين صارت أدوات تعليمية ممتازة
0: طبعا.
1: يعني إذا عرف الشخص يستغلها
0: أكيد.
1: منصات زي يوتيوب، زي التيك توك، في مقاطع بتشرح لغات برمجة، تصاميم، طبخ، وتوصل المعلومة يعني بشكل سريع.
0: صحيح.
1: في مهارات برضو يعني مهارات ثانية، الاستخدام المستمر، استخدام منصات التواصل المستمر يخليهم يتعلمون أشياء كثيرة، زي مثلا التسويق الرقمي، صناعة المحتوى، المونتاج، هذه الأمور التقنية تقدر. صحيح. تتعامل معها بشكل عام وتتعلمها من خلال هذه المنصات. وفي يعني زي مثلا اللينكدين، اكس، ايوه، تخلي الشباب يتواصلون مع ناس خبره، وكلها بلمسه زر لولو.
0: فعلا. يعني خليني اقول انت اليوم مثلا ابسط الامور في الحياه، اليوم تبغى تتعلم شغله جديده، مثلا واحده اليوم ودها تتعلم طبخه جديده، تبغى تعمل حاجه مثلا، تلاقي دخلت التيك توك طريقة عمل كذا وطلع لها 1000 طريقة وهي تختار وتتفن.
1: مقطع أيوه.
0: حقيقي. وفي شخصيات ثانية بصراحة أسامة هي ما أخذ السوشيال ميديا عبارة عن إيش؟ عبارة أنه إن نعيش وقت مضحك، أنبسط فيها، أتفرج أشياء، مقاطع، يعني بالذات كمان الآن مع أدوات الذكاء الاصطناعي بتلاقي ما شاء الله كثير من الأعمال تكون إنتاج جميل ورائع. فتلاقي الناس تقول لك أنا أجلس 9 ساعات في عملي وأرجع ثاني كمان لبيتي، فهو يأخذ الوقت 6 ساعات هذه كلها، وبالذات كمان ويكند بما أن إحنا الآن في الويكند. فبتلاقي بعض الناس بشكل كبير ماخدين السوشيال ميديا عبارة عن ترفيه فقط. يعني في شباب بنسبة كبيرة أنا أشوف أنه
1: الترفيه السلبي، أنت قصدك
0: بالضبط،
1: لأنه في ترفيه حلو، ترفيه إيجابي
0: طبعا. ممكن أنت بالترفيه تتعلم أشياء كثيرة، مهارات،
1: مثلا الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية كثيرة
0: طبعا،
1: مفيدة يعني جدا
0: فعلا، وأثبتت الدراسات كثيرة أنه هي لها
1: عوائد ذهنية
0: فعلا. فأنا بقول أنه في فئة من الشباب اللي هو رأينا الثاني، أشوف إنه هم ماخذين السوشيال ميديا أغلبها ترفيه، وممكن جات عليهم بطريقة سلبية إنه ما صاروا ينموا مهاراتهم في أشياء ثانية. في أشياء كثيرة في الحياة لابد إن الإنسان ينمي.

0: هي كلها ضحك وسوالف ودراما يعني
1: الناس ما شوف
0: نادرا يعني ما تنفع الشخص يعني سواء الآن ولا مستقبلا
1: آخر اللي هو اللي يقول إنه قضاء الوقت الطويل في السوشيال ميديا ممكن هو اللي خلى بعض المهارات أو ضيع وقت الشباب أو خلينا نقول إنه هو اللي خلى الشباب يفقدوا كثير من المهارات اللي مفترض إنهم يستخدموها ويحتاجوها في حياتهم اليومية.
0: أنا أشوف إنه لا يعني الشباب بيقضوا على السوشيال بيقضوا وقتهم على السوشيال ميديا من باب زيادة المعرفة وزيادة المهارات.
1: حقيقي
0: وفعلا. يعني أنتوا مع مين يعني أنتوا مع لولو ولا مع أسامة؟ وكمان موجود الاستفتاء ترى
1: هو الموضوع كده
0: أيوة لا ويقولون أنا ليش كمان يعني أيوة. مو يقولون أنا مع فلان لا ليش يعني أيوة. أعطينا سبب
1: تبغوني أصعبها أكثر
0: لا لا لا لا تصعبين إيش تصعبين ترى في رأي محايد في الأخير
1: أكيد طبعا أيوة
0: حيطلع لنا رأي محايد عاد نشوف كيف طريقة ظهور الرأي المحايد هذا حنفكر فيها إن شاء الله
1: أوكي.
0: بس برضو الاستفتاء موجود على منصة تيكس على حساب إذاعة جدة جدة أندرسكور راديو اللي حاب كمان يشاركنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28 وضروري تقولوا لنا آراءكم على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 عندك تعليق؟
1: كنت بقول كمان إذا شفت الخطوط مشغولة تقدروا على الواتساب ترسلوا لنا أسماءكم وأرقامكم وإحنا راح نتصل عليكم أهم حاجة أنكم تكونوا مبسوطين ومستمتعين معانا في استديو 20

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم في كل اللي انضم معانا على السمع براثير جدة FM واستوديو 20.
4: طيب، على طاري تطبيقات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا بشكل عام، راح نتكلم عن التطبيقات اللي يفضلها المستخدمون هنا في المملكة العربية السعودية. في تقرير أظهر تصدر تطبيق واتساب القائمة بمعدل 92.7%، ثم سناب شات ب 83.6%، وفي المرتبة الثالثة جاء تطبيق التيك توك بمعدل 77%، ثم اليوتيوب ب 75.8%، وانستغرام، وهذا اللي فاجأني حقيقة، في المركز الخامس بمعدل استخدام 40.8%. تفوق الشباب أو الرجال في معدلات استخدام تطبيقات واتساب ويوتيوب، محققين نسب استخدام بلغت 94.4% و 81.1% على التوالي، بينما تتفوق النساء في معدلات استخدام سناب شات وتيك توك وانستغرام بمعدلات استخدام بلغت 88.2% و 77.6% و 42.2% على التوالي. تعليقك؟
3: يعني خلينا نقول دائما انتم حتشوفوا هذه الارقام اللي بصراحه الخاصه ب التطبيقات واشياء كثيره في فقره بوكس اوفيس اللي نكون فيها دائما احنا معاكم بهذه الارقام الغريبه. خلينا نقول انه مثل ما احنا ذكرنا انه اصلا السعوديه تفوقت عالميا او بنسبه استخدام الانترنت 3 أضعاف يعني
4: عن بشكل عام يعني.
3: ايوه الانترنت بشكل عام. يعني بس خلينا احنا نركز، لو تيجي تلاحظ ان النساء، وهذا اللي لفتني، سناب شات تيك توك انستغرام
4: تيك توك انستغرام
3: وانستغرام. طيب. التعليق انه خلينا نقول يمكن هذه اكثر الاشياء اللي تخلي
4: سناب شات اول طبعا ب 88.2%.
3: يس ايوه. فهذه لو تيجي تلاحظ الان انا ما استغربت من تراجع الانستغرام ترى، لانه من بعد ما ظهر التيك توك صار الاقبال عليه بشكل كبير وجنوني بصراحه. تطبيق التيك توك، خلينا نقول كمان المشتريات نتيجه اعلانات السناب شات، فبتلاقي الناس دائما بتروح بناء على الاعلانات اللي يقدمها صناع المحتوى والمشاهير في السوشيال ميديا بالذات في السناب شات. فما انت ملاحظ كده انه التطبيقات اللي استخدموها النساء اغلبها فيها صرف فلوس
4: والله
3: فيه.
4: فيه.
3: يعني انت بتفتح
4: شوف الشباب على اليوتيوب مثلا 81.1%. فهم قاعدين يتعلمون مهارات وقاعدين يزيدون معرفتهم،
3: هذا مو بكذا،
4: هذا الموجود قدامي على حسب النسب،
3: مو عشان بتفرج اليوتيوب.
4: والواتساب، شوف الواتساب 94.4%.
3: الواتساب هذا عشان بيشتغل على صارت وسيله الواتساب هو انعكس اقل يعني اقرب
4: ترى في كثير من الشباب لولو ترى ما يستخدمون الا الواتساب. أنا أعرف صديق لي مقرب ويمكن عادي شباب في الثلاثينات من عمره،
3: أوكي.
4: عندك سناب شات؟ لا. عندك تيك توك؟ لا. انستغرام؟ لا. إيش عندك؟ قال أنا ما عندي إلا واتساب.
3: أوكي.
4: وواتساب كمان عشان العمل.
3: أوكي. فهذا يقول لك الواتساب صار مهم بشكل كبير في العمل، فيعني زي ما يعني سهل الأمر بدل إيميل وادخل على إيميلك وكذا.
4: أيوة. يكون أسرع
3: كذا، صار هي وسيلة للعمل. أنا أقول جالسة بقول الشباب ترى لا تتوقع إنه عشان يوتيوب هو الاختيار عشان مثلاً تعلم أشياء، هم عشان صناع المحتوى بالذات الرياضيين والألعاب الإلكترونية لما يبغوا يتعلموا لعبة فدائماً يدخلوا على اليوتيوب. إحنا البنات دائماً نحب الأشياء الحلوة، يعني نحب نشتري، تلاقي إعلان عن مثلاً محل ميك اب عطور، أشياء زي كذا، محل يعني محلات زي كذا حلوة تكون. يعني اليوتيوب ندخل لما نبغى نتفرج أشياء معينة.
4: شوف أنت ذكرت نقطة مهمة، إنه الشباب في اليوتيوب بيتابعوا أشياء معينة، ويمكن أهمها اللي هو صناع المحتوى الرياضيين وصناع المحتوى الألعاب الإلكترونية.
3: هذه يعني يتعلموا.
4: طبعا طبعا، وما شاء الله تبارك الله مشاهدات بالملايين.
3: أيوة طبعا،
4: صناع المحتوى اللي في اليوتيوب خصوصا في هذه المجالين بالذات مشاهداتهم بالملايين. وحتى أنت ما تكلم، يعني ما تكلم على مستوى المملكة، لا على مستوى العالم العربي بشكل عام.
3: صحيح.
4: إيه؟
3: فعشان كذا يعني، وكمان ممكن صناع المحتوى اللي هم حقين السفر اللي بيتنقلوا من دول ويصوروا زي كذا.
4: بس هذا يعني تميل أكثر شيء برضو يعني في سناب شات والتيك توك.
3: أيوة. بشكل كبير. فيعني عشان كذا المرأة دائما.
4: بس الانستغرام ليش؟ ليش معدله جدا يعني قليل 40؟ أنت لما تتكلمين بشكل عام 40.8%.
3: شوف زمان إحنا كنا نعتبر الانستغرام عبارة عن متاجر جداً. عبارة عن متاجر نشتري منها بصراحة. يعني أي حاجة ادخلي على حسابه في الانستغرام، روحي شوفي وتشوفي تراخيصة ودنيا وروحي اشتري من عنده والأمور حلوة وطيبة. الآن دخل السناب شات، دخل التيك توك، فالأمور شوية يعني قلت عن أول. يعني الآن من غير بعض الدول اللي تستخدم مثلا الفيسبوك على سبيل المثال، شوف ما ظهر عندنا هنا الفيسبوك.
4: لا لا، الفيسبوك عندنا في السعودية
3: خلاص انتهى.
4: انتهى تماما. أنا ماني محمله أصلا حتى على جوالي، مع أنه عندي حساب يعني قديم وفي متابعين كثير، لكن خلاص أهملته. حتى الرقم السري ناسي.
3: أنا بس للتواصل للناس اللي من المغرب، تونس، هذه الدول العربية.
4: أوه الدول العربية ما شاء الله.
3: ما شاء الله تبارك الله. فيعني هذه أول فقراتنا في، يعني بصراحة إحنا نقول يعني يمكن الموضوع وفقرتنا هذا وخبرنا هذا في بوكس أوفيس مرتبط بموضوعنا اليوم والسوشيال ميديا. فإحنا ترى ساعات طويلة قاعدين نقضيها في السوشيال ميديا. الكلام أنت كيف قاعد تقضيه؟ هل أنت مع رأي أسامة اللي رأيك وش يقول اليوم؟
4: يصنع معرفة ومهارات.
3: وأنا أقول إنه ضيع كثير من الشباب، إنهم فقدوا كثير من المهارات عشان الساعات الطويلة اللي يقضوها بس للتسلية والترفيه بدون اكتساب أي مهارة. يا ترى أنتوا مع مين من الرأيين؟ رأي أسامة الغريبي ولا لولو العبد الله؟ راح نعرف لما نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 012-649-515-0012-647-174. كمان اكتبوا لنا أرقامكم اللي حاب اتصل أو نتصل عليه، اكتب لنا اسمك ورقمك على الواتساب وإحنا راح نتصل عليك.
4: على فكرة على الواتساب بإمكانكم أنكم تعطونا آراءكم كمان يعني في الواتساب على 800-244-28-28. واللي حاب كمان يقدر يشاركنا على منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو، ويشاركنا كمان في الاستفتاء، استفتاء الحلقة بالأغلبية زي ما قلت. أنا رأيي قضاء الشباب ساعات طويلة على السوشيال ميديا يوسع مداركهم، يفتح لهم مجالات جديدة للتعلم ويكتسبون مهارات متنوعة. يمكن لولو تروح للرأي الآخر،
3: ينفع صوت لنفسي،
4: فنشوف الأغلبية تروح مع مين.
3: ينفع صوت لنفسي في إكس؟
4: صوت لنفسك، ليه ما تصوت لنفسك؟ تصويت مفتوح للجميع أكيد.
3: أوكي.
4: احنا متواصلين معكم، حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين مكملين مشوارنا معكم في استديو 20. لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: هل تعتقدون أن الوقت الذي يقضيها الشباب على السوشيال ميديا بيصنع معرفة ومهارات أم يغلب عليها الترفيه واستهلاك الوقت؟ هذا موضوعنا في فقرة بالأغلبية. طبعا أنا قلت أنه قضاء الشباب ساعات طويلة في السوشيال ميديا يوسع مداركهم ويفتح لهم مجالات جديدة للتعلم ويكتسبوا مهارات متنوعة. ولولو قالت
3: أنا أقول إنه الوقت الطويل اللي يقضوه في السوشيال ميديا استهلك من طاقتهم كثير وفقدوا كثير من المهارات كان ممكن إن هم يتعلموها أو يكتسبوها ويستفيدوا منها في حياتهم اليومية.
2: طيب نأخذ اتصالات.
3: خلينا أكيد قبل ما نأخذ اتصالات نعيد ونذكر الأرقام لكل اللي انضم معانا الآن. أكيد تقدر تتصل على 012-649-5154 و012-647-7154.
2: يا هلا ويا مرحبا عمار.
4: مساك.
2: كيف حالك؟
4: يا ربي لك الحمد ما شاء الله. أسامة والدكتورة تجمع مع بعض.
2: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: هلا مرحبا.
4: أصدقوا أشتري الإذاعة ولا كيف؟
2: لا إن شاء الله إن شاء الله على طول يا رب.
4: لا لا أحلى اتحادين يا شيخ.
3: هلا مرحبا.
2: شوف عمار عمار لا دخلنا في موضوع الكورة بنتشعب
3: جدا.
2: ايوه عمار ادخل في الموضوع على طول.
3: تقول لي
4: علمك ترى والله في كاس العالم افتقدتك والله بعد كاس العالم.
2: الله يسلمك.
4: ما تفقد غالي.
2: شكرا يا عمار على هذا الاطراء الجميل.
4: شكرا. بالنسبه للموضوع والله اروح مع الدكتوره لولو.
3: الله عليك.
4: لانه النت اوكي النت ممكن يجيبك اما سوشيال ميديا بالذات ما للاسف ضيع ناس كثير وخلى ناس تدور الرزق السهل. خلاص ما حد براسها اي شيء بس بتقلد الناس تاخذ رزق سهل.
3: وجهة نظر يعني. انت معي عمار
4: معاك الى اخر.
3: كفو يعطيك العافية عمار. شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
2: هو عمار معاك على طول يعني ولا بس معاك في الرأي هذا يعني؟
3: لا اكيد في الرأي هذا واتوقع على طول ان شاء الله.
2: طيب شكرا يا عمار يعطيك العافية.
4: حبيبي الله
2: يسعدكم دول
4: ان شاء الله.
3: حياك. احسب الاصوات. اكتب نكتب لولو.
2: لا انا حاسبها عندي.
3: فين؟
2: في دماغي.
3: لا انا شك في دماغك. انا حكتب والله. لا حقي يروح.
2: طيب من معانا يا خلود؟
5: ألو.
2: سليم يا هلا ومرحبا سليم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ورحمة الله وبركاته.
5: مساء الخير أستاذ أسامة الدكتورة خلود المستمعين. هلا وسهلا.
2: مساء الأنوار. حياك الله.
3: هلا ومرحبا.
5: صراحة أنا مع أستاذ أسامة لأن الشباب طبعا فئتين لكن أغلبية أستاذي دكتورة استفادوا وطلعوا وطوروا طبعا من أنفسهم. هذا شيء ملحوظ أشوفه في البيئة.
2: يا سلام.
5: طبعا كلهم ياخذ استشارات ما هو من ولي الامر اغلبهم ياخذ من الانترنت من الذكاءات الاصطناعيه.
3: الله عليك.
5: اي شيء قدامه معتم فهو ياخذه من الشبكه وينهل على زي ما تقول من هذا البحر على مدار 24 ساعه ما يحتاج انه ينتظر السين ولا الصاد يعني يسترشد منه فهو بالتالي ينهل من هذا البحر الالكتروني الرقمي هذا من جهه. ايضا الاجمل من هذا بعضهم حديث عهد في السن عرف كيف يستخدم صح التعبير هذه السنارة ويواكب الانترنت والذكاءات الصناعية والتوليدية وعرف كثير وسبق سنه في المعرفة وقرأ الكوكب وثقافاته وبالتالي أصبح يدرك الشيء الكثير.
3: الله عليك. كلام
2: يا
3: جميل
2: سلام
3: ورأي
2: عليك
3: جميل
2: يا سليم.
3: والله
5: سلمك الله.
2: الله يعطيك العافية. شكرا على هذا الرأي الجميل اللي أضفته.
5: هلا
2: واستفدنا منه أكيد. شكرا.
5: أهلا.
2: موفق إن شاء الله.
5: أهلا.
2: طيب رأي
3: تعادل.
2: إيه رأي عندي ورأي عندك.
3: يمكن
2: كلام سليم يعني
3: جميل جدا.
2: إيه جميل. وفعلا ترى حتى إحنا لما نتكلم عن الشباب ترى مو في سن معين.
3: أكيد.
2: إحنا نتكلم عن الشباب ترى في شباب الآن يمكن تحت سن 18 سنة.

0: نتكلم 12 و13 و14 سنه
1: حتى في مرحله الطفوله. والله حقيقي
0: ومرحله أسمع. الطفوله ومرحله الطفوله هي اهم شيء يعني. اذا انت عودت الطفل على هذه انه يستفيد من البحر اللي تكلم عنه سليم
1: مع مراقبه الوالدين
0: اكيد طبعا
1: عشان الطفل يعرف ايش يتعلم ويبني مهارات بدل ما انه يكتسب بعض العادات والسلوكيات اللي لا تمثل
0: احس في التقنيه الاطفال

0: غيرهم او طبعاً. اكثر من الاجيال اللي قبلهم،
1: لان هم ولدوا مع التقنيه. يعني هم يعني في آن واحد ولدوا مع التقنية.
0: نعم.
1: ما كانت دخيلة عليهم إلين ما يبدأوا يستوعبوها، إلين ما يبدأوا يتمرنوا عليها، إلين ما يبدأوا كمان يتقبلوها.
0: صح.
1: يعني فهم ولدوا معاها.
0: وفي يعني نقدر نقول عليهم أطفال، لا أو يعني خلينا نقول شباب بس في سن صغير، يعني 12 و13 و14 سنة، عندهم مواقع عندهم حسابات والله يعني بيقدموا فيها محتوى مفيد وموجود. يعني اليوتيوب ما شاء الله موجود، التيك توك يعني مو شرط انه يكون يعني المحتوى، حتى لما يكون المحتوى ترفيهي ترى مو شرط انه يكون ترفيهي سلبي ما بيستفيدوا منه
1: طبعا.
0: فيمكن تكلمنا في هذه النقطة قبل الفاصل. لا يعني وفعلا وسليم كان جمال كان يتكلم عن على الجانب الآخر، انه في محتوى يعني غير مفيد حقيقه
1: فعلا. وفي ناس كمان تلاقي يقعد 6 ساعات في السوشيال ميديا و7 ساعات، تيجي تقول له على صعيد الصحي اهتم بنفسك، يقول لك ما عندي وقت، روح مارس الرياضه، يقول لك انا ما عندي وقت، نام بدري واصحى بدري عشان تكون صحتك افضل، انا ما عندي وقت، روح اطلع جمعات روحات جيات، يقول لك انا ما عندي وقت. فتلاقيه فقط حياته صارت عباره عن سوشيال ميديا. يعني انت ما انت قادر تاخذ ساعة أو ساعتين وعشان تروح مثلا تتعلم مهارة جديدة،
0: فقد حياته الاجتماعية
1: صار حتى عنده لغة التواصل صعبة، ما يقدر انه يتحاور حتى مع الشخص اللي قدام، ما يقدر حتى يوصل وجهة نظر في موضوع معين. النادي ما قاعد يروح طب اطلع امشي في الشارع قدام بيتكم،
0: لأنه طول الوقت لأنه طول الوقت هو ما هو قاعد يناقش أحد أمامه،
1: قاعد
0: لوحده.
1: والله الكنبة اشتكت. والله
0: المشكلة صراحة. طيب ترى فيه على فكرة لول وفيه في آراء كثيرة على الواتساب، يمكن راح ناخذها إن شاء الله في سياق حلقتنا اليوم
1: إن شاء الله.
0: لكن المهم هذا هو موضوعنا، اللي حاب يشاركنا هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. إن شاء الله راح ناخذ كل الآراء من خلال الهاتف ومن خلال الواتساب وحتى من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة. نروح لفاصل،
1: نروح لفاصل مستمعين، نرجع نكمل المشوار لدغلي موجة على جدة FM ضحكة عيون عاصي الحلاني. الله

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام مع نهاية ساعتنا الأولى، وبرضه رجعنا لبوكس اوفيس. لولو وش عندك في بوكس اوفيس كمان
5: اليوم؟ عندنا في بوكس اوفيس عندنا تطبيق، يعني هذا تطبيق حقق أرقام بصراحة، يعني هو
4: اليوم يوم التطبيقات.
5: أيوة يوم التطبيقات. هذا التطبيق تجاوز طبعا 4500 حالة زواج، واليوم يبدأ خطواته الأولى لأسواق الخليج، لك أن تتخيل. طبعا في التفاصيل، طبعا في هذا التطبيق اسمه تطبيق ملكة، طبعا هو متخصص، هو سعودي ومتخصص للتعارف بقصد الزواج. طبعا وصل إلى 4500 حالة زواج مكتملة من خلال هذه المنصة
4: ما شاء الله.
5: طبعا الإدارة إيش قالت؟ قالت هذا مو بس ما جاء طبعا عشوائي، جاء من قصص حقيقية، وأصحابها بعد ما تزوجوا طبعا أبلغوا عنها، ومو بس هو لتقديرات تسويقية طبعا. وقالوا بعد مع هذا النمو الشركة بدأت الحين مرحلة ثانية، تبغى تتوسع في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إيش الجميل في هذا التطبيق؟ طبعا أنه هذا الإنجاز طبعا كبير جدا، وطبعا فيه له ميزة جميلة لحماية المعلومات الشخصية، يعني هذا شيء جميل جدا انه في حمايه للمعلومات الشخصيه.
4: اكيد لازم.
5: وكمان الميزه انه ممكن شخص من العائله هو اللي يتبنى موضوع اداره هذا الحساب في هذا التطبيق، يعني هو مثلا يكون الاب اللي بيدير هذا الحساب اللي هو عمله مثلا اللي طالب الزواج ابنه ابنته، بحيث انه يكون هو اللي يدير هذا الموضوع بنفسه.
4: حلو.
5: يعني الان اسامه الجميل في الخبر ده،
4: يعني هذه استجابه لطبيعه مجتمعنا.
5: طبيعي طبعا. إيه؟ يعني انه مجتمعنا الان، خلينا نقول انه الان في تطبيقات كثيره هي ليست سعوديه، عربيه وممكن تكون عالميه، هي تكون للتعارف ولكن غير مقننه، وما صح. فيها بعض ضوابط الامور الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها في المملكه العربيه السعوديه في الزواج. واحنا كنا بحاجه انه يكون في شيء يحمي خصوصيه الاشخاص عند التعارف لوصول إلى المرحلة الأخيرة. هذا الشيء ذكرني أنه الدنيا قد إيش سريعة وتتطور يا أسامة.
4: كيف؟
5: زمان كانت إيه اللي هي الملك، الحين التطبيق هو خطابة في النهاية. زمان
4: خطابة إلكترونية.
5: خطابة إلكترونية. زمان كان إيش يسوي الناس؟ يعني كانت دائما الأم بتتعرف على بعض الخطابات، هم معروفين ترى يكونوا. والله هذه الخطابة هي اللي تجيب مثلا العريس الكاش.
4: هذه
5: تكون
4: متخصصة يعني في فئة معينة.
5: فئة معينة تكون هي زمان. يعني لما يحكونا والله أم فلان معروفة بالاسم، والله أن تبغي مثلا من القبيلة الفلانية، تبغي الشيخ من المشايخ من الناس الكاش، فتلاقي هذه الخطابة هي اللي عندها النوعية هذه. فلانة هي اللي ممكن تجيب لك متعلمين، مهندسين، دكاترة، والأمور طيبة. فلانة تجيب لك أي شيء المتوفر والموجود. فكانت دائما الأم تكون تعرف خطابات زي كذا، بحيث أنه مثلا تبغى تنقي نقوة حلوة زواج البنتها مثلا. وكذلك كمان ترى الأمات اللي عندهم أبناء كانت تقول له والله ابغاك تزوجي لي ولدي البنت حلوه وبنت ناس وتديها التفاصيل اللي هي تبغاها، وهي تقول ابشري. وطبعا كله وحسابه يعني.
4: اي طبعا
5: ايوه يعني لما تطلب بطلب ليفل عالي اكيد راح يكون السعر اعلى. الان تطبيق ملكه، هذا التطبيق بصراحه يعني كون انه وصل الى 4500 حاله زواج، فانا اشوف انه هذا يعتبر نجاح كبير بالنسبه لهذا التطبيق. ميزة أن يكون في أحد من العائلة هو اللي يدير الحساب الخاص لأبنائه أو بناته أو whatever مثل الأمور، يعني أنا أشوف بصراحة خطوة جدا إيجابية.
4: طيب ما تعتقدين أنه مثل هذه التطبيقات يعني بتأثر على سوق الخطابات؟
5: هم خلاص هم أصلا دخلوا التيك توك. يعني أنا صدمت مرة دخلت التيك توك لقيت أنه فعلا في خطابات بتقول لك اللي تبغى تتزوج تطلب جست وتطلب قصد تقول مواصفاتها، ترى اللي موجودين اللي مناسبتها.
4: يعني قصدك أنت في البثوث والأشياء هذه؟
5: في البثوث يعني الموضوع ويمكن خلال بداية انتشار إكس تويتر سابقا كان دائما تلاقي زواج خطاب.
4: بس شوفي هذه ما الحسابات هذه يعني أنا أعتقد أنها غير مضمونة.
5: أنا أشوفها أبداً فعلا يعني
4: غير مضمونة جدا
5: لما تكون أصلا البيانات موجودة على العلن. يعني أنا بشوف إنها بصراحة فيها اختراق للخصوصية. حاجة ثانية أن أشوفها هي ما هي مناسبة، وهذه وجهة نظر إنه هي غير مناسبة لمجتمعنا المحافظ اللي إحنا تربينا وكبرنا على
4: طبعاً
5: تفاصيل
4: طبعاً
5: معينة في موضوع الارتباط والزواج.
4: طيب
5: يعني طيب اللي يود يدور على عروسة ترى تطبيق ملكة موجود.
4: خلينا نرجع لولو لموضوعنا اللي بالأغلبية، هل تعتقدون أنه الوقت اللي يقضي الشباب على السوشيال ميديا بيصنع معرفة ومهارات، وهذا أنا الرأي اللي أروح معاه، أم يغلب عليها الترفيه واستهلاك الوقت، وهذا الرأي اللي تروح لولو معه؟ شاركوني على 012-64-77-154 أو على 012-649-5154 ومن خلال الواتساب
5: أكيد على 800-244-28-28. كمان إذا كانت الخطوط مشغولة تقدر ترسل رقمك على الواتساب وإحنا رح نتصل عليك ورح نقرأ كل التعليقات اللي وصلتنا على السوشيال ميديا، وإن شاء الله بإذن الله بعد الفصل حنقرأ مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا.
4: إن شاء الله نرجع لكم مع بداية ساعتنا الثانية بعد هذا الفصل.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: رجعنا لكم مستمعينا أحبتنا، هلا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM. ورجعنا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وناخذ أول اتصال في هذه المجموعة أوصاف مساء الورد.
3: ألو
2: هلو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا أوصاف.
3: ومساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
4: حياك الله.
3: وقلنا هنيكم بهذا البرنامج الجميل وتجديد البرامج الإذاعية، ومثل ما تعودنا إذاعة جدة حافلة بالبرامج المفيدة.
4: الله يسلمك، شكرا يا وصاف.
3: يعطيكم العافية.
4: ها يا وصاف، أنت مع من تروحين؟
3: بالنسبة للموضوع، أنا أشوف أن هنا وهناك في ناس يحبون يعني أنهم يستفيدون من هذه القنوات التواصل والأشياء المفيدة اللي فيها، وفي ناس لا والله عندهم الترفيه وعندهم التسالي بس، لكن الأغلبية أنا أشوفهم بس ترفيه ترفيه وتسالي ويعني تضييع للوقت.
4: أوكي. يعني أنت تروحين مع لولوة؟
3: أنا أروح مع لولوة لأني أنا أشوف ناس اللي أشوف حولي ناس فيها هنا وهناك، في ناس لا والله إنهم عندهم محتوى وعندهم يعني أشياء يستفيدوا منها في هذا المواقع وهذه الحسابات، وفي ناس لا والله يعني الأكثرية يقول لا نبغى نتسلى ونبغى نضيع الوقت في أشياء نستفيد يعني نأخذها ترفيهية.
4: حلو جميل،
3: في هذه الأشياء.
2: يعطيك العافية وصاف حبيبتي، شكرا لك.
3: لكن أنا أشوفها أن الأفضل يعني أن الإنسان ما يقضي وقت طويل إلا في أشياء مفيدة، ما يقضي وقت بس ترفيه، وإذا كان يبغى يتسلى ساعة ساعتين كذا في تسالي ترفيهية، لكن إذا بغى أشياء مفيدة يبحث عن أشياء مفيدة علشان يستفيد منها في مجالات أخرى.
2: الله عليك، كلامك جميل دائما يا وصاف، شكرا لك حبيبتي، شكرا على مشاركتك معنا.
3: شكرا لكم جميعا،
2: هلا ومرحبا، باي باي. باي.
4: ترى لولا لما نقول احنا تتعلم وتكسب مهارات، مو معناته انك يعني تهمل الجانب الترفيهي في الشيء هذا، لا ايوه، بس لكن يعني في في في في حدود، يعني انت مو تخلي كل وقتك مثلا ترفيه، ولا في نفس الوقت تخلي كل وقتك يعني انك تطور.

0: تطور من نفسك، انك تتعلم، لانه اذا اذا اذا اذا خليت وقتك كله في في في مجال معين انت راح تمل في الاخير.
1: فعلا إيه؟ وفي النهايه ترى انت ايش تشوف نفسك بكره، ترى صنعك اليوم واللي قاعد تسويه اليوم هو اللي حيحدد انت بكره ايش راح تصير. يعني اليوم بس ضحك بدون اي انك تستفيد من اي شغله موجوده في السوشيال ميديا، وانك تمر من امامك مرور الكرام بدون اي فائده، بعد سنين حيقول لك ايش اللي اكتسبته، حتقول صفر. فانت اليوم تحدد ايش راح تكون بكره. طيب كمان اتصال اخر ومشاركه جديده، نقول الو مساء الورد. امتنان هلا ومرحبا.
2: يعني يسعدني مساءك استاذه لولو، كيفك؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك انت؟
2: والله بخير ومساء الخير عليكم جميعا، وكل سعيد عليكم يا رب.
0: يا هلا ومرحبا، حيا الله امتنان.
2: هلا بك، الله يسعدك،
0: كيف حالك؟
2: بخير الله يسلمك يا رب.
0: اليوم قاعدين نتكلم عن السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا نتكلم من خلال الإيجابيات والسلبيات. انت شايفة
1: يعني هل بتشوف لما نقضي وقت طويل في السوشيال ميديا بتشوف الناس هذا الشيء خلاهم يكتسبوا مهارات جديدة ويتعلموا أشياء جديدة، ولا بتشوف انه الرأي الآخر اللي يقول انه خلتهم يفقد بعض المهارات وما يستفيدوا بشكل كبير؟
2: والله سيفي، هي لها سلبياتها ولها إيجابياتها. هو يعني قلت من السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني هي ممكن السلبيات انه صرنا ما نسوي رياضة يعني بالعكس، يعني بعدين نحن حسب المحتوى اللي نحن اللي قاعدين نتابعه يعني في محتوى تعليمي، لغات، مهارات، الأشياء هذه
1: صحيح. طب أيوة، انت بتشوف اي اكثر احنا الحين
2: نحن بالعكس اكتسبنا منها اشياء مره حلوه.
1: اوكي
2: يعني استفدنا منها، بعدين تجي اي حاجه في الحياه
0: انت على طول سجلتي.
1: ايوه هي قالت الاغلبيه
0: يعني
1: إيجابية.
0: انت تشوفين انتوا تقضي الشباب على السوشيال ميديا
2: في... يعني حتى لو نقولوا غلط
1: أنا الله اشخمطها
0: في، يعني انت قصدك انه في استفاده؟
2: بالعكس في استفاده كبيره.
0: يعني في يعني اكثر من انه في في في مثلا يغلب عليه جانب الترفيهي، يغلب عليه جانب اضاعه الوقت او استهلاك الوقت ان قلنا يعني بالمصطلح هذا.
2: اوكي هو ممكن يضيع وقته بس
0: انا حسيتك انك محايده، يعني انت بتروحين للحياه.
1: لا هي شوف انا اقول لك هي تميل لرايك اكثر بس مشاعرها مياله لي.
0: احنا هنا مو احنا هنا
1: انت مع اسامه يا امتنان.
0: احنا الان مو وقت مشاعر الحين.
1: يعطيك العافية حبيبتي.
0: احنا لابد نشوف الرأي والرأي الآخر ونشوف الأغلبية تروح مع مين.
1: خلي مشاعرها هي حرة.
0: لا ما هو وقت مشاعر، مشاعر روحي كلميها هناك لوحدها في التليفون على الخاص
1: كمان. طيب اوكي يا امتنان، شكرا. زعلتها، شكرا لك يا امتنان.
0: شكرا يا امتنان، يعطيك العافية. طيب معنا أبو سعود، هلا ومرحبا.
3: يا هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد الله مساك ويسعد الله مساك يا بنتي.
0: حياك الله.
1: بخير الله يسلمك.
3: الله يجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين يا حي يا قيوم يا
0: رب العالمين. آمين إن شاء الله. الله يسلمك.
3: ندعي بليلة الجمعة المباركة.
1: آمين يا رب.
0: الله يسلمك. آمين إن شاء الله.
1: خير يا أبو سعود.
3: وأشكر أخوي وصديقي سليم على ما تكلم بالكلام الطيب.
0: اي سليم ما شاء الله، يعني اعطانا اليوم راي حقيقه يعني ما شاء الله استفدنا منه.
1: طيب اليوم ايش تقول يا ابو سعود الله يحفظك؟
3: والله انا ما انا منهم، انا جوالي كشاف.
0: اي
3: لا انا منهم، ولكن تابعت العالم، انا متابع لله. شوفي انا يوم ادخل بستفيد، يوم ادخل حاط البال والمخ بستفيد، هذا استفاد. وبعضهم داخل وشو يبي يقضي وقت، هذا ما يستفيد.
1: طب انت شايف الأغلبية تميل لأي من الرأيين هذه؟
3: والله يا الأغلبية للي يستفيدون.
1: الله
0: اللي
1: عليك.
0: يستفيدون.
3: ومن ضمنهم انا اشرح لكم وضع حالي، ومن ضمنهم ولدي، انا عندي ولدي داخل بهذا وهذا مع هذا ولا مع هذا، لو واستمر مع العائلة من سنغافورة
0: ما شاء الله،
3: ويتكلم هو يابا الانجليزي، وما بهم دعوه لزياره سنغافوره وزارهم هناك واستقبلوه هناك.
0: حلو.
3: ولي الان متواصل كل يوم ساعه معاهم يدرس انجليزي هو وياهم.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: قاعد يستفاد في تطوير مهاره لغته، اللغه
1: صحيح.
3: اي نعم. شوف اللي بيستفيد يفتح مخه للاستفاده فيه، واللي لا يبي يقضي وقت يا سلام عليكم، امشي مع هذا وادخل مع هذا وادخل مع هذا وامزح واضحك مع هذا وطره ما اثبت، بس اقضي وقت بس فقط.
1: الله عليك يا ابو سعود، شكرا لك.

0: شكرا
1: الله أبو سعود على هذه المداخلة، الله يعطيك العافية.
2: يا هلا بكم،
1: يومك سعيد إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك، باي باي.
1: طيب إيش تعليقك على الآراء والتعليقات اللي وصلتنا من أوصاف وامتنان وأبو سعود؟
0: يمكن الأغلبية قالوا فعلا أنه الناس قاعدة بتستفيد، لأنه الناس وصلت إلى مرحلة زي ما قلنا ساعات طويلة، ممكن قضى ساعة ساعتين، ضحك، انبسط، شاف مقطع، تفاعل معه، رد عليه، بعد كده خلاص يبدأ يشد شيء معين، خصوصا إن ما شاء الله الآن صار عندنا صناع محتوى عندهم أسلوب يعني يبهرك، وهم يقدموا حتى المعلومة الجامدة،
1: صح،
0: يعني بيخلوك تدخل إلى عالم جديد، يعني حتى مسألة كيف إنك تتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف إنك ممكن تصمم مقطع معين، حتى مسألة إنك في عندك مشكلة في الجوال بتلاقي على طول ما شاء الله في صناع محتوى يعلموك كيف أنت ممكن تحلها بدون ما إنك تودي جوالك لمهندس بحيث إنه يصلح لك إياه.
1: والله في أشياء كثيرة يعني جداً. زي ما قلت من هذا النوع، إنه في يعني في أشياء بسيطة ممكن في أشياء تقنية، أشياء بتخرب عندنا في البيت، حلها أو إصلاحها ترى شيء بسيط، بس يحتاج أنه يعني نروح على منصات التواصل الاجتماعي ونكتب المشكلة، تطلع لك عشرات المقاطع اللي تتكلم عن هذه المشكلة، ترى مو أنت الوحيد اللي صارت لك هذه المشكلة،
0: أكيد طبعا
1: ناس كثير، فأنت ما تحتاج أنك تروح برا وتجيب مثلا شخص أو تودي جوالك مثلا لمكان إصلاح التليفونات أو الجوالات، يعني بتقدر وفي نفس الوقت انت بتستفيد انك عرفت حل هذه المشكلة
0: فعلا،
1: حتى لو صارت لك مستقبلا خلاص انت ما تحتاج احد.
0: واليوم احنا نقول يعني على سبيل المثال، بما ان احنا ويكند ممكن تلاقي احد يقول لك انا بطلع يومين مثلا الباحة ولا ابها الاجواء الجميلة هناك، ترى انت اليوم مثلا تبغى تروح مثلا على ابها ما قد رحتها مثلا قبل كده على سبيل المثال، انت بمجرد السوشيال ميديا راح تعرف من اول يوم لثاني يوم انت راح تقضي وقتك كيف، حتعرف وين تروح وش تروح اول، وبعدين يعني تعمل خطة لرحلتك بالكامل، صح، وانت من خلال السوشيال ميديا وتجارب الاخرين وصناع المحتوى السياحيين بتلاقي نفسك على طول ما شاء الله عليكم عملت خطتك ورحلتك ورحت سافرت وانبسط فيها.
1: صحيح، وعلى فكرة ترى في صناع محتوى يعني بيقدمون محتواهم في نفس المجال، لكن في صناع محتوى عندهم ميزة انه يقدم لك هذا المحتوى بطريقة مختلفة عن الآخرين،
0: صحيح،
1: اسلوبه وطريقة تجذبك، فهذا الشيء اللي ممكن يميزه عن صناع المحتوى الآخرين، وهذا الجميل انه يعني في تنوع في صناع المحتوى، وشوف انت من اللي يجذبك اسلوبه ومن اللي انت تستفيد منه.
0: اكيد،
1: وابو سعود ترى قال يعني حاجة حلوة، انه في الاخير انت كيف تدير وقتك،
0: صحيح، انت ايش تبغى من حياتك كلها، حتلاقي كل شيء تبي وتقدر انت يعني تسير حياتك بالطريقه اللي تناسبك. مستمعينا كده احنا متواصلين معاكم في استوديو 20، حنطلع فاصل نرجع نكمل تغير الموجة على جدي اف ام، فقرات كثيره في انتظاركم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. وصلنا إلى فقرة ليفل أب. طبعا هذه الفقرة بناخذ فيها ناخذكم فيها في جولة سريعة وممتعة داخل منطقة الألعاب. بنكشف فيها تفاصيل خفية، كواليس إنسانية، حقائق مذهلة من عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية والبطولات الرقمية، لكن بأسلوب كذا سلس ومباشر وبعيد عن أي تعقيد. لولو،
3: اليوم عندنا طبعا حاجة جديدة ممكن الواحد تصير له دائما لما تلاقيه مثلا قاعد يلعب. أحيانا احنا بنخسر في لعبة معينة، ليش دائما نقول آخر مرة؟ يعني ممكن تصير معك طبعا تلعب لعبة وبعدين تخسر وتقول خلاص آخر مرة،
2: صح.
3: بعدين تخسر مرة ثانية وتقول طيب أجرب مرة ثانية، وفجأة تكتشف أنك أنت قاعد ساعة وأنت قاعد تلعب. طيب ليش يا ترى؟ طبعا أكيد وسامح يقول لنا ليش.
2: ليش؟ هذا واحد من التفسيرات اللي درسها الباحثين، يسمى نير مس. ببساطة يعني كنت أن أفوز أو يعني أوكي ما قربت إني أخسر.
3: أيوة
2: لكن خسرت في الأخير. يعني بدل ما تخسر خسارة واضحة، خلينا نقول تخسر وأنت قريب جدا من الفوز، حركة واحدة، نقطة واحدة، خطوة واحدة، هنا المثير.

0: دائما ما يتعامل معاها انه هي مجرد خساره عاديه، بدل ما يقول خسرت خلاص زي ما قلنا الان ويستسلم خلاص، يبدا يقول كنت قريب، لو سويت الحركه الفلانيه، لو سويت كذا كان فزت انا. فتلاقي هنا يبدا شيء اخر، يعني يبدا شيء جديد يسمى كاونتر فاكتشوال ثينكينج. وطبعا هذه يقول لك ايه، اللي انت بتبدا تتخيل النتيجه اللي ممكن اللي راح تصير، يعني
1: أوكي.
0: لو ان اتخذت قرار ثاني، فانت تكون في هذه الدوامه، لو تخيل يبدا يتخيل انا لو سويت كذا، لو عملت كذا النتيجه حتكون مختلفه، يعني فهذا الشيء ممكن يخلي الانسان يقول طيب مره ثانيه.
1: صح. وفوق هذا لولو، يعني بعض الألعاب ترى تستخدم أنظمة مكافآت متفاوتة، يعني أحيانا في بعض الألعاب بتحصل على شيء عادي، لكن في بعض الأحيان تحصل على مكافأة أفضل، فيبقى عندك شعور داخلي أنه يمكن المرة الجاية تكون هي، وعشان كذا هي بتتحول الخسارة من نهاية اللعبة إلى سبب للمحاولة مرة أخرى. لكن خلينا نروح لمعلومة مهمة، إنه هذا مو تأثير مؤكد في كل الألعاب. في دراسات أخرى على ألعاب أخرى وجدت إنه الخسارة القريبة رفعت الرغبة في الاستمرار، يعني
0: هي اللي كانت سبب.
1: أنا أتوقع إنه هذه تعود إلى إلى مود الشخص.
0: أكيد.
1: إيه.
0: والله شوف إذا كانت في مكافآت، يعني يقول لك تخيل لو فزت حتربح شغلة معينة، مثلاً جهاز جوال قيمته مثلاً شيء مبلغ مالي، والله ما حقعد ساعة أقول مرة ثانية، حجز الصباح وأنا أقول مرة ثانية لين ما أوصل. لأنه مثل ما قلت بعضها تكون في محفزات إنك أنت تقول آخر مرة والأول صار، وفي نهاية الأمر يعني ممكن اللعبة مو هي الطبيعي أنه مو هي اللي تقولك استمر وكمل، لكن أحيانا بتخلينا نشعر أنه إحنا قريبين مرة من الفوز.
1: في تأثيرات فعلاً. يعني معينة، بس المشكلة إذا أنه أنت عدت أكثر من مرة لكن ما وصلت.
0: إيه، ما أنت في كل مرة يعني تلاقي
1: يعني
0: نفسك
1: كل مرة تنزل ما تطلع.
0: ما هي المشكلة في أنك أنت في كل

0: تلاقي نفسك عملت الحركة الفلانية وما فزت، بس برضو الخسارة ما هي كبيرة. تقول أجل أعمل الحركة الفلانية، كل ما لعقلك يعطيك أفكار جديدة عشان فكرة أنه أنا ما أخسر وعشان أنه أنا فوز. وبعضها بتكون شخصيات النرجسية اللي لا تقبل الخسارة أبدا كمان يكون لها تأثير. بس دائما المرة أخيرة مرة أخيرة وتقعد فترات طويلة يعني والله قد صارت معي بصراحة بعد ألعاب الجوال ساعة وساعتين وثلاثة. فهذه هي أحد الأسرار، أنه أنت فعلا مو اللعبة اللي تقول لك استمر، ولكن عقلك هو اللي يقول لك آخر مرة، خصوصا لو كان الهزيمة بفارق بسيط.
1: وأنا عندي كمان أسباب أخرى ما هي موجودة في الدراسة تعتمد على شخصية الشخص وتعتمد على مود الشخص. يعني انت تقولين الشخص النرجسي، ان الشخص النرجسي لا لازم افوز. في ناس ترى لازم افوز حتى لما تكون يعني تلعب مع اشخاص اخرين، ترى في ناس ما يحبوا الخساره
0: صح.
1: خصوصا لما اشوف الشباب لما يلعبوا فيفا بلاي ستيشن، في ناس ما تحب الخساره، لو خسر لا لا يلا نلعب مره ثانيه، والله لا افوز عليك المره الجايه، ومهما خسر لازم يلعب لين يحقق اللي يبغى.
0: هذه مشكلة والله.
1: أيوة، ففي ناس هذا يعني هذا الشيء سبحان الله في طبيعة الإنسان
0: حقيقي.
1: لكن في وهي نسبية بين شخص
0: رغبة الانتصار
1: شخص. حتى في الملعب في كرة القدم الحقيقية ترى داخل الملعب في ناس ما تحب الخسارة
0: صح. وأحيانا حقيقي في أشياء كثيرة تقول لو إنه الهجمة هذه جات كان الحين تصدرنا، لو الهجمة صارت كان الحين فزنا، كان أخذنا الكأس، كانوا ويقعدوا بموال طويل وهم قاعدين يقولوا لو وآخر مرة ولو صار ولو صار. يعني هذه بعض الأسرار حول الألعاب الإلكترونية. وليش إحنا نكمل ونقول آخر مرة؟ الآن عرفتوا ليش تقول آخر مرة وتقعدوا بالساعات؟ يلا انتبهوا على نفسكم على وقتكم، بلاش تقولوا آخر مرة، طفي الكمبيوتر وروح نام أحسن لك.
1: هنروح لفاصل قصير مع خلود، وبعدها راجعين مكملين معاكم في استوديو 20.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: رجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين وانتم معانا في برنامج استديو 20. ووصلنا معاكم إلى فقرة خذ العلم اللي راح نعطيكم بعض الأخبار المهمة لكم كشباب، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا من هذه الفقرة مرة كثير إن شاء الله.
5: طيب إيش عندنا من الأخبار؟ أبدأ عندك ولا عندي؟ أنا عندي خبر، بس خبر يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
4: يلا نقول.
5: في باحثين حذروا من أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي ربما يحدث تغييرات غير متوقعة في طريقة تفكير البشر وتعلمهم وتفاعلهم وتواصلهم، ما قد يدفعهم تدريجيا إلى تبني أنماط أكثر توافق مع الآلات. فهمت أنا إيش قاعد أقول؟ في ورقة بحثية نشرت في أحد المجلات إلى أنه قضاء فترة طويلة في التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يدفع المستخدمين إلى تبني أنماط سلوكية ولغوية يسهل على هذه الأنظمة الذكية فهمها ومعالجتها، مما يجعل البشر أكثر شبها بالآلات. وكمان يرون هؤلاء الباحثين أنه تطور روبوتات الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر شبها بالبشر قد تؤدي في يوم ما إلى تأثير متبادل، فبينما تصبح الآلات أكثر شبها بالإنسان قد يبدأ الإنسان بدوره في اكتساب بعض خصائص الآلات اللي يتفاعل معها.
4: واو. أنت عارف أنه هذا الشيء بيحصل كمان، لأنه الآن صرنا بنشوف كثير من البشر أسامة، كثير من الناس قاعدين يدردشوا مع أدوات الذكاء الاصطناعي وبيدردشوا معهم كأنه أصحابهم. يعني أنا في مقطع يعني شفته لأحد صناع المحتوى في التيك توك، هو دائما بيعرض مشاكل الناس. تخيل أنه رسلت واحدة مشكلتها، قالت صار ليومين أعتقد عندها مشكلة، قالت أنا إلى الآن جالسة أتواصل مع عبد العزيز وما بيرد علي.
5: من عبد العزيز؟
4: هي مسمية الأداة اللي بتتكلم معاه. أوكي. فقالت إنه ما قاعد، فقالت هو يعني ذكرت اسم التطبيق، طبعا هو أحد الأدوات الشهيرة، فأحد التطبيقات الشهيرة الأدوات الذكاء الاصطناعي، فقالت ما بيرد علي. البنت دخلت في أزمة إنه ليش ما قاعد بيرد عليها من كثر ما هي اتعودت إن هي تتكلم معه. فطبيعي إنه الإنسان دائما يتعلم كمان بالمحاكاة، فلما تجد أدوات الذكاء الاصطناعي جالسة بتتكلم بنفس طريقتنا بنفس أسلوبنا، أكيد راح يكون لها تأثير مرة كبير. يعني
5: هو التأثير لمين؟ يعني للذكاء الاصطناعي ولا للبشر؟
4: أتوقع للبشر الصراحة.
5: ترى بعض يعني بعض الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي خصوصا ذول الأشخاص أحيانا بيطلعون لك في السوشيال ميديا. على سبيل المثال على سناب شات،
4: صح؟
5: فبيطلع لك. أنا ذاك اليوم يعني قال دخل معايا فجأة، لقيت منه رسالة، اوكي انت تبغاني يعني اتكلم معاك، ولا هو وقتك ولا مودي اصلا راح يسمح اني اتكلم معاك، وايش الموضوع او المجال اللي تبغى تتكلم فيه؟ فما ادري، انا صراحه ما اعرف عن تفاصيلها، يعني ما تعمقت فيها لاني انا ما قد استخدمتها قبل كذا. يعني ما
4: تكلم.
5: اوكي استخدمت اللي هي التطبيقات الذكاء الاصطناعي العاديه.
4: اوكي.
5: لكن غيره كذا شخص اسمه فلان ويجي يدردش معك، لا ما قد جربتها صراحه.
4: أنا سميتها بصراحة يعني، بس إنه لما نتناقش في ترتيبات معينة فأكلمها،
5: اوكي تستفيدين منها في الاخير؟
4: اي طبعا
5: خلاص ما دام تستفيدين خلاص.
4: يعني بصراحه يعني بس انه ما وصلنا، لازم الانسان يكون هو عنده الكنترول على نفسه
5: طبعا.
4: يعني انا ما اوصل لمرحله، يعني ترى حتى علمك خوارزميات ادوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ترى بتجمع معلومات انت ما بتعرف النتائج اللي راح يعني تصير لك مستقبلا نتيجه بعض المعلومات. في ناس عندها معلومه يعني تعطي معلوماتها الخاصه وبتدردش كانه تدردش مع واحده صاحبتك، ترى الدنيا ما خلت يعني. أيه. فبلاش
5: أيه لا ترتاح له كثير
4: لا تحبه كثير أيه. أنا أقول كمان
5: طيب إيش الخبر اللي عندك؟
4: طبعا بصراحة لكل الناس اللي ودها إن هي تبتعد فيه خبر راح يبسطكم اليوم. لا اسم محدد ولا اشتراط للقدرات ولا التحصيلي في الابتعاد الخارجي. اللي هو ابتعد الشروط صارت سهلة. طبعا أكدت وزارة التعليم عدم اشتراط سن معين للراغبين في التقديم على مسار الرواد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث الخارجي في 30 جامعة عالمية، واللي يستمر حتى 15 من نوفمبر، يعني كمان قدامكم شهرين ونص عشان تقدموا للعام الميلادي الحالي. وكمان الوزارة طبعا ردت على كثير من الأسئلة الشائعة، قالت إن التقديم متاح بدون أي اشتراطات، أو عفوا بدون اشتراط درجة اختبار القدرات والتحصيلي، وكمان يمكن للموظف الحكومي. طبعا أول كان الموظف الحكومي دائما وزاراته هي اللي بتبتعثه، الآن لا، وزارة التعليم من خلال هالمسار تقدر إنك تروح، وكمان الموظف القطاع الخاص تقدر إنك تقدم طبعا إذا انطبقت الشروط العامة لابتعاث، وكمان الشروط الخاصة للمسار. وكمان قالت الوزارة أنه بالإمكان أبناء وبنات وزوج والزوجة المبتعث أنه كمان هم يقدموا الابتعاث وفق الشروط وضوابط المسار اللي يرغب في التقديم عليه. كمان إمكانية المرافق ومرافقة الأبناء والأبنات للمبتعث. وكمان ما يشترط كمان دراسة سنة للغة الإنجليزية، وكان في اشتراط خصوصا إذا كان الابتعاث في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. صراحة يعني يمكن اللي يسمع الآن، كمان زمان كمان كان في احتساب العمر، الآن هذا الاشتراط إيه
5: كان في اشتراطات كثيرة،
4: اشتراطات كثيرة يعني. فاليوم اللي بيقدم اتوقع اليوم اللي سمعنا وكان خاطر انه يسافر وكان موظف حكومي، ترى الباب مفتوح، روح وفعلكم التوفيق إن شاء الله.
5: جميل، احنا متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل مع خلود وبعد راجعين مكملين معكم في آخر تقريبا ربع ساعة من حلقتنا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة.

0: نقاش، للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20. وصلنا إلى فقرة نكهة وسالفة. لولو، قد جلست في مطعم ولقيت نفسك تطلبين كذا وجبة معينة من دون ما تعرفين ليش اخترتيها؟
4: فعلا
3: قد حصلت معك؟
4: اي حصلت معايا.
3: طيب
4: قد حصلت معايا؟
3: ترى في سبب، يعني هو مو شيء كذا يعني يعني صادفة او ما له سبب معين، لا في سبب وفي دراسة كمان. في دراسة حديثة أشارت أنه الإجابة قد تكون مرتبطة بالموسيقى اللي تسمعها في المكان.
4: أوكي.
3: نوع الموسيقى اللي تختارها المطاعم كخلفية بإمكانها أنها تلعب دور كبير في اختيار إيش؟ في اختيار الزبون.
4: أوكي. نعم. اختيار الزبون إيش يأكل يعني؟
3: اختيار الزبون إيش يأكل.
4: أوكي.
3: هذه الخلفية أيضاً بإمكان كمان المطاعم والمقاهي تستخدم الموسيقى للتأثير كمان
4: على اختياراتنا،
3: اختيارات وطلبات العملاء.
4: حلو.
3: الموسيقى الصاخبة على سبيل المثال ممكن أنها تدفع الشخص إلى طلب طعام معين، بينما تجعلك الموسيقى الهادئة أكثر ميلا إلى اختيار طبق صحي، يعني زي السلطة.
4: أوكي.
3: يمكن الصاخبة لا،
4: ونبو اللي في الفنادق نطلب سلطات،
3: تاخذين طبق رئيسي يعني لحم دجاج سيفود
4: مطبحات. أيوه. الدنيا شغل. أيوه. عدل.
3: لكن الموسيقى الهادئة تميل أكثر أنه أنت تختارين طبق صحي.
4: أوكي.
3: إيه زي السلطة مثلا على سبيل المثال.
4: عشان كذا الفنادق أحيانا لما تحس الموسيقى الكلاسيكية الهادية تلاقي على طول تبدأ في السلطات، صح؟ وأنت رغم أنك ما تسوي أصلا حتى في بيتك.
3: أنا والله ما أكل سلطات صراحة، لكن هذه الدراسة يعني هي ما تقتصر مثلا على أنه والله أنا مشتهي أروح أتعشى اليوم أو أروح أتغدى، لكن ممكن أنها تمتد إلى نوع الأصناف اللي يختارها الشخص.
4: واو.
3: يميلون بدرجة كبيرة إذا كانت في موسيقى صاخبة، يميلون بدرجة أكبر إلى أطعمة غير صحية، خلينا نقول غير صحية زي الوجبات السريعة. لكن الموسيقى لما تكون هادية من المرجح إنهم يختارون بديل أكثر زي الأكل الصحي.
4: يعني كل شيء في الحياة هذه له تأثير، عشان كذا أحيانا ممكن أنت بتقول إيش معنى مثلا الأكلات السريعة أو مطاعم الأكلات السريعة، دائما بتلاقي اختيارهم للأغاني الصاخبة إلى حد ما ذات الإيقاع السريع، فهذا الشيء أكيد له تأثير. تلاقي على طول أنت بتدخل بتطلب مثلا الستيك، البرجر، البطاطس المقلية، هذه الأشياء بتطلبها. أما تلاقي نفسك في الأماكن اللي فيها موسيقى هادية وأنت مسترخي ما حتدخل على المواضيع هذه، بتلاقي نفسك طلبت السلطة الأشياء الخفيفة. أيوة.
3: شوف كمان حتى المطاعم الوجبات السريعة، يعني إحنا ترى هذه الأشياء ما هي صدفة، هم دارسينها دراسة. يعني على سبيل المثال الوجبات السريعة أو مطاعم الوجبات السريعة بتكون فيها الكراسي غير مريحة.
4: صح.
3: أيوة، لأنه ما يبغى الشخص يعني يجلس وقت أطول. فيختار ما بيحط لك كنبة.
4: طبعًا.
3: عشان تجلس لا. هي على اسمها مطاعم وجبات سريعة، يعني صحيح. تأكل بشكل سريع وتمشي
4: فعلا
3: ويجي غيرك.
4: أنت عارف هذه النقطة اللي ذكرتها ويمكن حتذكرها في أحد الحلقات في فقرة نكهة وسالفة، يعني في أحد الدول اللي رحت تخيل لقيت أنه الكافي براند هناك معروف عندهم، تخيل بس أنك أنت تأخذ القهوة وأنت واقف. أوكي. فأنت مستحيل حتقعد ساعة عشان تشرب قهوتك، هي فكرتها ترى حتشرب قهوتك وتمشي على طول. يعني معدل الفنجان الواحدة والقهوة مثلا
3: الاسبريسو، يعني ما في طاولات،
4: لا هي طاولة بس كده واقفة.
3: انت طاولات واقفة.
4: ايه ما في كراسي نهائية،
3: ما في كراسي.
4: فلكن تتخيل انت ايش حتسوي، حتجي حتشرب فنجانك حتمشي وغيرك حيدخل والمكان مزدحم. تلاقي اصلا الناس داخلة طالعة، انا لدرجة اول ما دخلت وين الكراسي؟ ما في. فالطبيعي انك انت حتدخل اوكي حتشرب قهوتك وتمشي. قلت هذا يمكن الفرع من جنبه، رحت فرع ثاني نفس الحكاية.
3: لا هي فكرة في الأخير،
4: فكل شيء في المطاعم والكافيهات هي عبارة عن نكهة وفي وراها سالفة. مين اللي حيجيب لكم هالسوالف كلها؟
3: كل شيء مصمم بعناية.
4: أكيد. وكل هذه الخفايا نكهة وسالفة، حتقول لكم كل الخفايا هذه اللي تصير في المطاعم. تاكلوا نكهة حلوة وتعرفوا معلومة عشان ما تروحوا مثلا مطعم في له أغاني صاخبة وتقول ليش أنا طلبت بطاطس والدايت خرب ما في، ترى أغاني صاخبة أمسك الباب على طول لا تفكر.
3: عموما هذه الفقرة زي ما قالت لولو راح تكون معانا إن شاء الله.

0: حلقاتنا المقبله. يعني حتكون معنا يعني حناخذها ما بين حلقه وحلقه يعني ما راح تكون معنا كل يوم، راح تكون فقره متغيره ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: طيب احنا نروح لفاصل ونرجع ان شاء الله في اخر جزئيه من حلقتنا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: طيب حياكم الله من جديد، وصلنا لآخر جزئية من حلقتنا اليوم في استوديو 20. خلونا نرجع بالأغلبية فقرتنا اللي تكلمنا عنها عن السوشيال ميديا ووقت الشباب. برأيك وقت الشباب على السوشيال ميديا معرفة مهارات أم ترفيه وإضاعة وقت؟ هذا الاستفتاء أيضا موجود على منصة إكس. خليني أخذ النتيجة في منصة إكس على حساب إذاعة جدة. معرفة ومهارات 50%، ترفيه وإضاعة وقت أو ترفيه واستهلاك للوقت 50%. 50-50.
5: حبيت.
4: طيب

0: نروح لرسائلكم على الواتساب. خالد المولد يقول مساء الخير ويكند سعيد، ما يحلى معاكم، ما يحلى إلا معاكم أكيد، ونستفيد ونلقى كل جديد، وبنصح القريب قبل البعيد، إذاعة جد اختيار سديد. شكرا يا خالد على هذه الكلمات الحلوة، يعطيك العافية ويومك سعيد إن شاء الله. عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة ولولو، موفقين بالبرنامج. أنا مع إنه السوشيال ميديا ما فهمتك صراحة يا عبد الله، ما أدري إيش تقصد، إيش يقصد شيء ما فهمت. يقول أنا
1: أنت قلت جملة ما هي كاملة أصلا.
0: أيوه هو اللي كاتبها، أنا مع إنه السوشيال ميديا. طيب
1: المعنى في بطن الشيخ
0: والله يا قصيدة. طيب السلام عليكم، مسيتوا بالخير، حبيت أمسي عليكم ومسي على سارة وأقول لها مساء جميل، وأقول لها شكرا، أشكر ربي لأني بحياتك. أميرة ما علقت على الموضوع حقها بتاتا. طيب هادي يقول، هادي سيف يقول أغلب الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبره ضياع للوقت، بينما تضع لك وقت يكون محدد. لا يقول يعني وقتك أصلا هو محدد، ففرصة ما تضيعه. هذا كلام هادي. طيب عندنا كمان أمواج تقول أنا ما أستفيد إلا من ما أستفيد، تقول أنا ما أستفيد من منصة إكس، لا تقول أستفيد من منصة إكس أشياء كثير ما كنت أعرفها، وزودني معلومات عندي كثيرة، أنا مع رأي أسامة وبشدة.
1: أوكي.
0: طيب برومو جميل تبغى العلم يلا على استديو برومو جميل أوكي. تبغى العلم يلا على استديو 20. شكرا يا مازن يقول أنا أروح مع الدكتورة لولو، لأنه صار كل الوقت يضيع في السوشيال ميديا بالنسبة للشباب، لأنه كل الوقت الآن أصبح السوشيال ميديا بيدورون على الضحك وعلى المقاطع، وأنت تأكل للتابع أو أنت قاعد في الغرفة. أنا بالنسبة لي اللي أشوفها أتابع الرياضة وأشوف أو أسمع وأتابع إذاعة جدة. شكرا والله يا مازن، يعطيك العافية.
1: أوكي.
0: شكل مازن توش سمع البرومو. يقول أنا صوت الأول خيار، هذا أنا أصوت الأول خيار، اللي هو الخيار اللي إنه فيه معرفة وفيه مهارات.
1: طيب.
0: يقول معلش نسيت إنها ما انكتبت. هذا عبد الله بركات.
1: أوكي.
0: إيش عندك أنت كمان؟
1: تمام، خلينا نروح عند رسائل على السريع حستعرضها. رسالة من عائشة تقول مساء الخير لولو، أنا معاك هي مضيعة، وبصراحة أكثر شيء ضيعني في السوشيال ميديا إن أنا اشتريت بهبل، وبصراحة فلوسي راحت، ذكروني بخريف القلب اللي كانت عمتها تقول ردوا لي فلوس. أوكي يا عائشة، والله المشكلة فيك بصراحة، يعني مو في السوشيال ميديا. طيب هذه رسالة كمان سهى تقول مساء الخير، تقول أنا بصراحة مع أسامة، تقول إنه المفروض إنه الإنسان يتعلم من أي شيء يشوفه، حتى ترى الأخطاء اللي يقع فيها الآخرين إحنا نتعلم منه عشان ما نقع فيها إحنا. تحياتي لك ومنورة الويكند. يعطيك العافية سهى، شكرا لك وشكرا على المشاركة. طيب أم عبد الرحمن تقول أنا بشوفها إن تضيع الأطفال، لأنه في النهاية الطفل لازم يتعلم أكثر من مهارة، والمهارات لا تقتصر فقط على الجوانب الإلكترونية. فأنا أشوف أن كثير من الطلبة صار ما عندهم خط حلو، لأنه ما قاعدين يكتبون أصلا، فمهارة الكتابة اندثرت عندهم، وتقول أكثر وقت مع السوشيال ميديا على اللعب، وأنا أشوف هذه مشكلة الوالدين لازم ينتبهوا لها. أما الشباب
0: هي قصدها الخط العربي
1: بالضبط،
0: الخط والإملاء ترى على فكرة
1: بالضبط. فتقول أما الأولاد فكل واحد لازم يعرف هو إيش يبغى يصير في المستقبل، فممكن يطور مهاراته، لكن أنا أقول إنه للأسف الأغلب قاعد يضيع في أشياء ما تنعكس عليه. أوكي. جميل. شكرا يا أم عبد الرحمن، شكلك قاعدة بتعاني مع الأطفال بصراحة. طيب. الله يحفظهم لك.
0: في شيء باقي؟
1: هو في رسائل كثير بس بصراحة الوقت داهمنا.
0: عموما خلينا نختصر الموضوع يا لولو، كيف تدير وقتك في الأخير؟ الفرق كله يرجع للشخص نفسه، هل هو داخل بيقضي وقت فراغ وخلاص، ولا داخل يتعلم شيء محدد ويخرج.
1: أكيد.
0: هذا هو
1: إن شاء الله مستمعينا نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم من برنامج استديو 20، ولكن أكيد بكرة في حكاية جديدة وفي فقرات جديدة. كل الشكر لكم من فريق العمل، كنا معكم من داخل الاستوديو زميلي أسامة الغريبي، وأنا لولو العبد الله، والإخراج خلود لبني. نشوفكم على خير، باي باي.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. خلاصة:
1: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا حاسما يبدأ تغيير حياتك فعليا، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: والله ما كبر غلط ينبض بحبك، من يشبهك يا كويت، من يشبهك

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
4: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوا بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: استغلال الأطفال في التسول جريمة إتجار بالبشر، لا تكن شريكا فيها، لا تعطيه. جدة FM. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا. غير إلى العناوين: جمهور الأهلي أبخص روي بيدرو خارج النادي، القلعة تتنفس. الهلال يواصل الصفقات، مارتينيلي رسميا لاعب لزعيم البطولات. فارس الخبر يؤكد الخبر أهداف الموسم ذي عالية. نيوم ينتصر على الخليج بالثلاثة، والخلود بالتعادل يواصل بلا خسارة.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة تشاهد ومنصة لونا. فعلا جمهور الأهلي أبخص، فعلا مجانين الأهلي أدرى، فعلا جمهور الأهلي أعرف بخبايا نادي. أولا شكرا للجنة التنفيذية على القرار اللي اتخذ من خلال روي بدرو، شكرا شكرا شكرا. تعرف اللي يقول لك إيقاف الخطأ عدم الإصرار عليه، شكرا مرة ثانية للجنة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار وإبعاد روي بدرو عن المدير الرياضي للأهلي. رجل يعني حسب ما وصلنا غرفة الملابس فيها مشاكل كثير والسبب هو، لا علاقة مع الموظفين والسبب هو، تعاقدات والتخبطات والسبب هو. شكرا مرة أخرى للجنة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار، ولم تكابر على على قرارها في البداية. روي بدرو أوت، والبقاء لجمهور الأهلي ومجاني للأهلي. أشكر مجاني للأهلي مرة أخرى على الوقفة لتعديل الفريق. الآن الأهلي يتنفس. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام دكتور سلطان الأحياني. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير ومساعدك على الزملاء والمشاهدين.
0: قرار صادم؟
1: لا قرار بالعكس موفق.
0: صادم ولا متوقع؟
1: لا متوقع. أنت ذكرت نقطة مهمة، الجمهور يعني لا يجمع على شيء خاطئ، وله يعني أحداث كثيرة خاصة جمهور النادي الأهلي. سابقا كانت في فترة كلام عن حديث إقالة يائسة، شوف كيف الجمهور وقف وشوف كيف نجح الأهلي. فأعتقد أنه في الصفقات في في في صناعة الفريق واضح أن العمل كان بعيد جدا عن دعم أو تطوير الفريق.
0: مساء الخير والله.
2: مساء النور.
0: الإقالة تغير شيء؟
2: خلاص خلصت الفترة، بس على مستوى النفسي زي ما ذكرت المشاكل الداخلية أكيد تغير. على مستوى أهم شيء غرف الملابس، العلاقة بين اللاعبين وحتى موظفين النادي أكيد مهمة جدا. لما يكون العلاقة إيجابية أكيد مهمة، فتتغير على مستوى الحالة الذهنية النفسية للاعبين وللنادي ككل.
0: يوسف أنا عندي المدربين مخليكم في الأخير، وأنتم اللي تتعاملون قريب مع المدير الرياضي.

0: اكيد.
1: انا يوسف، يوسف انسحب، سواء انسحاب تكتيكي.
0: ها
1: طيب طيب يوسف مساء الخير. اول شيء
2: مساء النور كابتن.
1: هل المدير الرياضي له ثقله في النادي في الوقت في كره القدم العالميه سريعا والمحليه سريعا يوسف؟
2: اكيد اكيد، المدير الرياضي هو اللي يرسم السياسه واستراتيجيه العمل طيب. الفني في النوادي، لكن في تقديري في الخليج مازال المدير الرياضي ما يحتاج بالمكان اللي يلزمه يحظى به، لان المسؤولين كانوا هم اللي يقولوا يقوموا بالادوار هذه. مع وجود مدير رياضي مش يصير تضارب مع الاداره في الاختيارات، وهذا يخلق نوع شحن في وسط النادي باختصار.
1: بندر بصريح مساء الخير.
0: النور بالوليد، ومسي عليك ومسي على الاخوان ومسي على الكابتن يوسف اللي من زمان ما شفناه.
1: اللجنه التنفيذيه في الاهلي تاخرت ام التوقيت كان ممتاز؟
0: والله انا احييهم صراحه، حتى لو تاخرت، ولكن شيء جميل انك تعترف بخطاك وتاخذ القرار في وقت مناسب. انا اعتبره قرار شجاع وقرار جريء وفي وقته. يمكن هم ابخس اللي قاعد يصير في النادي وفي غرفه ملابس في داخل بين اللاعبين وبين المدير الرياضي. انا اعتبره قرار من القرارات المهمه في النادي الاهلي.
1: طيب حنرجع وحنشوف ابعاد القرار اللي اتخذ واثار الايجابيه على النادي واثار السلبيه على النادي وقراره اتخذ. مره ثانيه جمهور الاهلي ابخص، هذا بيان الرسمي اللي نزل من الاهلي قبل قليل. روي بدري يغادر الاهلي بالتراضي، واسامه هوساوي مدير الرياضية مؤقتا. خلوه كامل، ليش مؤقت يعني؟ خلي اسامه بتلقى الشغل الاحترافي. اتفق النادي الاهلي وروي بدرو وديا على انهاء عمليه كمدير رياضي للنادي اعتبارا من اليوم، ويتقدم النادي بالشكر روي على عمله خلال فتره وجوده مع الاهلي متمنيا له التوفيق في المستقبل. وقد تقرر تكليف اسامه هوساوي مساعد المدير الرياضي سابقا ليكون المدير الرياضي المكلف، وذلك بعد اسهاماته في العمل على تطوير الاكاديميات والفئات السنيه للنادي. احمد.
3: أول شيء زي ما ذكرنا أكيد قرار إيجابي للنادي الأهلي. شيء ثاني نستغرب على زي ما ذكرت وجود أسامة كمساعد، بعدين أنك أنت تخليه مؤقت. أسامة قريب من النادي، يعرف تبعات النادي ويعرف أمور النادي واحتياجات النادي، فأتمنى إعطاء الثقة الكاملة لأسامة. لكن القرار في مجمله إيجابي للأهلي على مستوى الحالة الدينية وعلى مستوى حتى الروح بين اللاعبين. العمل اللي كان موجود في الأهلي ما كان في توافق لا بين اللاعبين ولا المدير الرياضي مع الجمهور. أعتقد أن هذا قرار إيجابي، نشوف إن شاء الله تبعاته في المستقبل مع نادي الأهلي.
1: هذا روي بدرو قبلين في 21 سكرتين فني. في لا تتكبرون الخط يا شباب، الخط صغير والله، أنا ماني شايفه. قبل 21 سكرتير فني بنفيكا، 21 مسؤول تطوير منظومة كرة القدم بنفيكا، 22 25 مدير رياضي في بنفيكا، 25 من 20 10 25 حتى الآن المدير الرياضي لكرة القدم للأهلي السعودي. دكتور، هل من الممكن يكون في ضغط من اللاعبين في إبعاد هذا الرجل السبب، ولا الجمهور هو السبب الأول؟
4: لا أعتقد كل المنظومة لأكثر من سبب. لما تتكلم عن عمل المدير الرياضي خاصة هذا الموسم، الأهلي مفترض أن يكون أعلى على مستوى الاستقطابات، مفترض أن يكون أعلى كذلك حتى كجودة فريق وكتطور فريق قياسا على البطولات القادمة للأهلي. فأعتقد أنه كل المنظومة أجمعت أنه هذا المدير الرياضي لم يعمل بشكل جيد في وضع استراتيجية بعد فريق بطل متوقع أن يكون أفضل هذا الموسم. فبالتأكيد حتى لو تلاحظ المباراة الأخيرة كان حديث كذلك حتى بين اللاعبين، وإحساس حتى اللاعبين لما يشوف الجمهور بشكل كامل يعني ضد هذا المدير.
1: أنا سألت اللاعبين لهم دور؟
4: بالتأكيد لهم دور.
1: شايف أجواء الأهلي اللاعبين الأهلي في مباراة الهلال؟
4: صحيح، غريبة غريبة،
1: غير فنية، انسى الفنية،
4: المعنوية والشغف يعني تلاحظ ان الشحن النفسي للاعبين بالتاكيد من قرارات هذا يعني هذا المدير، ومن الاستراتيجيه اللي يضعها هذا المدير، واللي يعني وضحت من بدايه الموسم ان الاهلي اقل من المواسم السابقه. فبالتاكيد كل المنظومه اجمعت انه هذا الخلل لابد ان يقصى، وهذا ما حدث.
1: يعني صدق، ما ابعد وريح النادي، ريح يوسف.

0: يعني بجي لك لعمل المدير الرياضي. حلو؟
1: نعم.
0: لما يتعدى خطوطه هل تصير في مشاكل؟
1: اكيد اكيد. هو مركز حساس جدا، لان اختيارات اللاعبين، تعرف اختيارات اللاعبين وما هلما جرى من معناها امكانيات ماديه، توافق من المدربين، توافق من الاداره. فهو العنصر المهم في المنظومه هذه الكل، اداره المنظومه هذه الكل، هي معناها معقده جدا، لان فيها تضارب مصالح، فيها كثير معناها محاوله سيطره، سواء من الاداره سواء من المدرب. المدير الرياضي يلقى نفسه في وضعيه، في بعض النوادي يستقبل مدير رياضي لكن ما يخليهوش يشتغل. فهنا مدير رياضي هي صعبه جدا، معناها مركز صعب، صعب جدا، لانه فيه مركز فيه تضارب مصالح كبير.
2: كابتن يوسف، هو المدير الرياضي اليوم في العالم عامه، يعني هو يرسم الخطه الاستراتيجيه بتوافق مع المدرب، صحيح ولا لا؟
0: هو اللي يرسمها، مش توافق مع المدرب.
2: لا،
0: هو اللي يرسم المدرب متغير والمدير الرياضي باقي.
2: هو يرسمها يجلب المدرب على استراتيجيته. هو يجلب المدرب على استراتيجيته، صحيح ولا لا؟ يعني كان في توافق مع الاستراتيجيه في العام الماضي. اليوم لما تيجي مشكله بدرو، هي صار بين بين بين اثنين، مع المدرب ومع الاداره ومع اللاعبين. فهنا هو خسر ما صار يعمل لاجل الفريق. فعشان كذا هو خسر، لا توافق مع المدرب ولا توافق مع الاداره.
0: والجمهور
2: خل الجمهور اكيد ردت فعل الجمهور
0: مع الجمهور. لحظه، انت تقول لا متوافق مع اللاعبين ولا مع المدرب، ها اجي متوافق مع مين؟
2: هو انا اقول لك،
3: وهذا الموسم
2: عشان كذا هو ما توافق مع الاداره ولا مع اللاعبين، عشان كذا الجمهور اكيد ردت فعله يبغى مصلحه النادي. لما يلقى مدير رياضي يتوافق على نفس الاستراتيجيه مع الاداره مع اللاعبين اكيد بيدعم.
1: احمد، هل السؤال يطرح نفسه، هل عنده الحريه الكامله في استقطاب اللاعبين او لا؟
2: عشان كذا انا قلت
1: مدير رياضي هو وجوده وشكله.
2: طيب، عشان كذا الكابتن يوسف، لا بدر واضح انه هو له راي في التعاقدات. طيب، مع الاداره الفنيه.
3: طيب، كابتن احمد تكلم من ثلاث مواسم هو مع الاهلي، صحيح؟ ايش معنى هذا الموسم؟ يعني اصبحت كل الاطراف، جمهور ولاعبين، كلها ضد هذا.
2: لان علمت ليش؟
3: لان العمل ما يحكم بقاء اي عضو في المنظومه. عملك في مواسم سابقه، ثلاث مواسم سابقه، كان الاهلي عمله جيد وحقق
0: نتائج من غير بدرو.
2: مع بدرو
0: ترى بدرو ما جل لا لا ما جاب ما جروا الا في شهر 10 السنه الماضيه.
2: صحيح.
0: بعد نهايه التعاقدات نهائيا ما جاب احد.
2: اي صح، انا هذا اللي انا اقوله، من شهر 10 هو ما جاب احد، بدايه الموسم هذا جاب، او يمكن اللاعب
0: جاب البرازيلي
2: المواليد،
0: مهاجم اللي ما شفناه الا في الصور.
3: فالعمل هو اللي يبقى المدير الرياضي، او يعني بهذا الشكل.
0: خلينا نسمع بندر، من زمان صوته ما سمعته انا. ايه ساكت كذا كانك مستمع، تفضل اعطينا.
4: لا لأن, لان لان الموضوع الموضوع يعني يمكن اول مره امر في موضوع زي كذا. توقيت القرار اكيد في اشياء صايره في النادي الاهلي احنا يمكن نجهلها داخل النادي الاهلي، لكن اكيد اصحاب القرار في النادي عارفين عنها. قد يكون يعني عطوا المساحه، عطوا المجال للمدير الرياضي، ولكن انا وجهه نظري انه الجمهور كان له كلمه كبيره في الموضوع هذا صراحه. اللي صار ما قد صار في الدوري، انه الجمهور الفريق فايز وقاعد يصرخ على المدير الرياضي بشكل يعني بشكل، حتى اللاعبين حاولوا تهدئه الامور ولكن ما قدروا. اظن الجمهور قال كلمته، والاشياء اللي مر فيها النادي الاهلي خلال فتره المدير الرياضي هذه كملت على قولتهم، كملت الباقي.
1: فيها حاجة مهمة كابتن، أنا أتوقع اللي إسلا بعد نهاية الموسم، وإسلا كان في موقف قوة في النادي الأهلي، فاز بالكأس النخبة مرتين وكانت عنده حظوة ومكانة في النادي الأهلي. فأتوقع لبعض استغناء بعض اللاعبين في تقديري الشخصي مثل فرانكيسي أو رياض محرز هو من قرارات إسلا. فالمدير الرياضي ممكن تمشي في توجه لإسلا رسمه له في

0: اساس اللي مش
1: لا
0: يستاهلوا
1: يا
0: عم
1: يا يا
0: بيهاجوا
1: يا اسمعني
0: الاختيارات.
1: اسمعني يوسف يوسف
0: نعم
1: يوسف، الرسالة اللي قال لهم، قالوا إذا بتمشونهم جيبوا لي لاعبين أفضل منهم، ما عندي مشكلة. هذا القرار، مشوهم جيبوا لاعبين أفضل.
2: ما تجيب الأسوأ.
0: ما.
1: ها.
0: إي أكيد كابتن خالد.
2: إذا بتمشي لعيبة زي محرز وكيسير.
0: هل هو تشبث أفضل منهم؟
1: واحد واحد بيتكلم.
2: بطل.
1: تفضل يا بندر.
2: أقول لك إذا أنت تبغى تمشي محرز وكيسير، أنا ما عندي أي إشكالية، الأهلي بطل، الأهلي مقبل على بطولة قارية. لازم تجيب لي الافضل منهم، ما تجيب لي الأسوأ، وهذه اكبر غلطه في طيب. في الاختيارات الموسم هذا.
1: تفضل يوسف.
0: انا ما انا طيب. ما هل اسلا معناه تشبث برحيل الثنائي هذا او لا؟ او سؤال.
3: انا انا انا اروح مع كابتن يوسف الحين. الحين انا بدايه الموسم لما جيت في يسلا، في عندي يسلا، حتى لو جاء المدير الرياضي قال له انت تبغى تكمل معاهم او تغير، قال لهم انا ابغى افضل، صحيح؟ معناته لما عرض سباستيان وترنكاو معناته اعطاهم الضوء الاخضر يا يسلا.
0: اكيد
3: ما راح يفرض بيدرو ترنكاو على يا يسلا الا اذا كان يا يسلا ما عنده الشخصيه. هنا السؤال، فعشان كذا مستحيل يفرض لاعب على يا يسلا في في في في في الصيفيه.
4: بس انت كمدير رياضي وعندك استراتيجيه وتعرف انه الامور بالنسبه لكيسيه وحتى محرز ما هي فقط امور فنيه وتحضر لاعبين اعلى، ممكن انك تقصي لاعب وتحافظ على هويه الفريق، تحافظ على شخصيه الفريق،
3: مين اللي وافق؟ مين اللي اعطى الضوء الاخضر؟ مين اعطى بدرو؟ يعني بدرو راح شال كيسيه ومحرز من غير ما يرجع يا يسلا؟
4: انت كمدير، انت كمدير رياضي، انت كمدير رياضي تعرف انه يعني محرز وكيسيه حيمشوا، وتتوقع انه حتلاقي بجوده للاعبين، ممكن تلاقي جوده للاعب، فتفرض في لاعب افضل من تفرض للاعبين.
3: انا كمدير رياضي، كمدير رياضي اساسا بدايه الموسم بجي عند يا يسلا هو المدير الفني، صحيح ولا كابتن يوسف؟ يمكن كابتن يوسف يتعامل مع مدير رياضي. مين اللاعب اللي تبغى تستغني عنه؟ مين الخانه اللي تبغى ندعمها؟ فيا يسلا عطاه واحد اثنين ثلاثه، فاكيد هو مشي عليها، صحيح ولا لا؟ مستحيل ان بدرو شاله من راسه.
0: شوف راهو اللي توقع اللي المدير الرياضي يشتغل كان في الـ في الـ في موسم الانتقالات هو خطا كبير. المدير الرياضي يشتغل الموسم كامل باش يتابع نقائص الفريق، باش يتابع اللاعبين اللي ممكن النادي يستقطبهم، فاتوقع اللي هما قاعدوا يشتغلوا من نص الموسم، قاعد يشتغل مع إسلا، بيتوافق مع إسلا، مع توافق مع الاداره،
3: صحيح،
0: باش يحدوا الاختيارات في الموسم القادم، معناها في الاختيارات في الانتقالات الصيفيه، خاطر انت ما تجيش في اخر وقت وتحدد معناها اللاعبين وتمشي تحاول باش تفوضهم.
1: طيب
0: هذا الشغل نتاع
1: واضح، واضح الفكرة. بس كلمتين أنا بقول، سمعت كلامكم ومستمتع في كلامكم ومستمتع في نقاشكم الرباعي ومستمتع جدا. طيب نقطتين أنا بقولها، ومعي ما شاء الله مدربين ولاعبين اثنين دوليين ومدربين لهم خبراتهم، وحديثي في كذا نقطة عن ما يحدث للأهلي. أولا، فريق الأهلي مبني على أسلوب معين، وعارفين كرة الأهلي اللي نلعبها، لعب مباشر، ما في تحضير، كرة قدم لها شكل معين. ها، أي مدير رياضي يفكر في تفكير صحيح أجيب مدرب نفس مواصفات يا إسلا، أو إذا حجيب مدرب بأفكار ثانية أبغير على الأقل 6 أو 7 عناصر أجنبية عشان أجيب نفس الأفكار. هذا الخطأ الأول. والدليل أبربط لك في نيوكاسل، هاو لما راح جابوا يا إسلا ترى نفس أسلوبه، نفس الأسلوب، ولم يتغير شيء على نيوكاسل. أما الأهلي يبي يدخل في دوامة بوسيتش ويسلا، هذا أسلوب وهذا أسلوب، اللاعبين عندهم تعارف، ومن يتحملها؟ المدير الرياضي. فريق يلعب بكرة تبغى تلعبه بكرة ثانية، إذا لازم تغير 6 أجانب مني أنا، غير كذا لن يلعب الأهلي بالكرة اللي يلعبها بوسيتش ممكن السنة الجاية. يلا اثنين، كيف تجيب ترينكاو وانت عارف انه 10 مو لاعب جناح، وتلعبه جناح؟ ترينكاو ليس لاعب طرف، مواصفاته لاعب 10 8، ما يلعب جناح. حتى لو يقولك المدرب جابه، لا يا عمي هذا مواصفاته مو مواصفات جناح، مواصفاته مختلفة عن لاعب الجناح. ثلاثة، ار تيم، حتى لو وصل عليه المدرب اللاعب ما ينفع، اللاعب بطيء كسول.

0: يطلب كوره، ما يدافع، ما يهاجم، ميسن طويل بس. وتقول المدير الرياضي ما له دخل. اي من اللي له دخل؟ الاهلي الان عنده 5 ايام او 6 ايام تنتهي العقد الفتره 6، ارتين برا. اذا تقدر تغير ترينكاو برا جيب لك لاعبين اجنبيين يتغير، ممكن يتغير شكل الفريق، غير كذا بيستمر الاهلي بهذا الوضع. والتبعات بتقول لي مره يا اسلام مره بدرو، تبعات اللي قاعده تصير اساسا. اخطاء عمل يتحملها النادي، اخطاء عمل في تعاقدات، نوعيه مدرب، نوعيه لاعب، يتحملها النادي. على حد جايب لي رقم 10 بتحطه طرف، اعتقد حتى اللاعب يقول انا ما العب ترى يا جماعه طرف يمين، انا العب 10. اتكلم على ترينكاو، بارتي ما ادري كيف جاء. وانا اقول جمهور الاهلي ابخص. جمهور الاهلي على حد في هذا الجانب. حسب ما شيله يعني بيدرو معادي النادي شيله. ترى كله المدير رياضي. اذا المدرج كامل ما يبغاه شيله.
1: المدرج عتب ونصح وغضب ثم انتفض. جمهور الاهلي امر بيدرو يلغى عقده ويستبدل قبل خراب مالطا. الامر ليس قرارا غير متزن او رفاهيه تغيير، بل الامر اعمق واوسع واكثر ضررا من الصمت اكثر. الرجل الذي اخطا مره وفعلها ثانيه وكررها كثيرا غير مكترث. وجب ان يسمع فيه صوت العقلاء رايا والمجانين حبا، الذين يرون الحدث قبل وقوعه ويستشعرون الخطر قبل حدوثه، يعلمون مسبقا أن المسار متعرج والعثرات بداية سقوط لا يليق ببطل النخبتين ومتسيد قارته. وبدرو يعطل التطور ويمنع القدرة على الاستمرار. ألا لهذا الصيف فكر بالهدم قبل البناء، بخروج النجاحين قبل تدعيم الخلل. كان يسير بخطوات للخلف في موسم الحصاد، لذلك كان القرار حاسما وأخضر ومهما لتبقى القلعة ثابتة بعشاقها ومتماسكة بحكمتهم وبحبهم فارقة. واليوم تبدأ رحلة في الأهلي جديدة، فهل تكون هذه اللحظة نقطة تحول في موسم نخبوي؟
0: هذا الاستفتاء يوسف بندر، ما رأيك بقرار إلغاء التعاقد مع بدرو المدير الرياضي للأهلي؟ ممتاز 27%، تأخر كثيرا 58%، جيد 2%، غير جيد 13%. بندر
2: كم قولوا لي؟
0: ها سمعت الاستفتاء ولا اعيد لك مره ثانيه؟
2: لا لا انا انا انا انا انا اقول مو 58%، انا اقول 80%.
0: ليش؟
2: قرار صائب، قرار جاء في وقته، لان الاهلي في مرحله ما يتحمل اي خطا. شوف بعد خروج ياسلي والتعثرات اللي صارت فيها الفريق، وانه مقبل على بطوله قويه وعندهم مباراه مهمه مع صن داونز، الفريق ما يتحمل اي شيء، خاصه انه يعني اكيد في امور احنا نجهلها، لكن المتابع في الشان الاهلاوي والجماهير والناس اللي قريبه من النادي وقريبه من اللاعبين اكيد عارفين بعض الاشياء اللي احنا ما نعرفها، احنا بس نعرف الاشياء اللي تبان لنا قدام عيوننا، لكن الاشياء المخفيه في النادي أو هي قريبة للجمهور أكثر مننا.
0: كابتن
2: أنا أعتبر قرار صراحة قرار
0: ما تأخر
2: مميز وقوي.

0: يعني كان مفترض يكون من من من قبل فترة على أساس حتى المدير الرياضي القادم كابتن أسامة هوساوي يكون عمله واضح مع هذه الفترة بالنسبة للاستقطابات.
1: أتمنى من الإدارة الهوية إعطاء الفرصة للكابتن أسامة هوساوي. كابتن أسامة هوساوي جدير وما هو غريب على المكانة هذه، رجل مميز، رجل قيادي، عنده خبرة، علاقته مع اللاعبين مرة جيدة، علاقته مع أبناء النادي مرة جيدة، علاقته مع جماهير الأهلي جيدة. أتمنى إعطاء الفرصة ويستاهل أسامة.
0: اتفق معه وسام خد خبرة كبيرة على مستوى اللاعب وخبرة كبيرة كذلك حتى على مستوى التدريب حتى على مستوى المعايشة. طيب. شفنا كيف في فرنسا في فترة سابقة، فأعتقد أنه نتمنى أن يعطوا فرصة بشكل أكبر، لأن أبناء النادي أنت ذكرت جمهور الأهلي أبخص وأبناء النادي أبخص وأكثر حرص على ناديهم. طيب. وخاصة أن يكون تحت ضغط جماهيري في أي يعني عمل إداري في كل استقطاب وفي كل دعم ووضع استراتيجية للفريق.
2: يوسف برجع لك لتريكاو، ها هو لاعب طرف جناح يمين،
3: هو كابتن خالد بكل المقاييس جناح او لاعب طرف او لاعب عشرة، فهو معناها رياض محرز يتجاوز بكل معناها بكل لا مجال للمقارنة. فانت عندك رياض محرز هو لاعب ممتاز ولاعب عنده امكانيات ونجح معك وتأقلم مع الفريق وتحس تم ألفة مع المدينة ألفة مع الفريق، ليش التغيير في الاساس كوترينكاو او لاعب اخر؟ فهمت؟ بالعكس كنت تحافظ على الاستقرار وتبني على اللعيبه هذوما، معناها تطور في مراكز اخرين. انت عندك كيسي وعندك رياض محرز هما يعتبر من افضل اللاعبين الموجودين في الدوري ولا في قاره اسيا، ليش تفكروا باش تجيب ترينكاو؟ في تقديري الشخصي هي معناها عمليه اعتباطيه من الاساس كوترينكاو او لاعب اخر.
4: اربع مباريات سجل هدف وصنع هدف، فقد الكره 41، طاوق بس أربع مرات ناجحة في الأربع مباريات، هذا جناح.
3: ولو في إمكانية كابتن خالد ما زالوا ستة أيام على الفترة يقدر يرجع رياض ويطلعوا ترينكاو، ليش لا؟ رياض لسه ما وقع في أي نادي.
5: فلوس
3: يمكن عملية تصحيحية تكون.
1: ما أظن دور
2: فلوس ما يبغى الشباب يبغى
5: لا يمكن ما في فلوس الأهلي،
4: الشباب عنده فلوس؟
5: لا الشباب بس أقل السعر اللي هنا غير اللي هنا، بيجدد لك في الأهلي كم كان طالب؟
4: يعني بيجدد في الشباب في سعره ويجدد في الأهلي في سعر؟
5: أنا لا السعر أنا إي أكيد الشباب ما راح يدفع 30 مليون يورو في السنة. طيب. مستحيل يدفع.
4: وإذا أعطاه الأهلي نفس عرض الشباب ممكن يروح الأهلي؟
5: ممكن، هذا عاد ترجع للاعب، بس هو كان طالب في الأهلي كم؟ فوق 35 أو 30.
4: طيب
5: صحيح ولا لا؟ في الشباب مستحيل يعطيه 35.
4: ولو تنازل
5: ممكن، هذا ترجع للاعب.
4: اقول لك لو تنازل الاهلي يحتاجه، انا ماني قاعد افكر.
5: لا انا اقول لك اقول لك اللاعب اكيد هو معهم اكيد يحتاجه، بس انا اقصد ان فرق هنا الشباب لما جابه عشان القيمه اقل.
4: ادري انك تتمنى يروح الشباب، لا مخالف ما حد يناقشك فيه. اقول لك انا اسالك، انا لو الاهلي رضى اللاعب نفس عرض الشباب
5: يرجع اكيد يرجع
4: يفيد الاهلي اللي يقصده
5: اكيد، لان معهم ماشي نفس اول شيء انسجام على مستوى الفريق على مستوى يعني عارف النادي في كل الحالات. الامكانيات موجوده في الرياض، الامكانيات موجوده،
4: بس
5: لا الامكانيات موجوده، لكن اذا بترجع للاهلي اذا بيرجع للاهلي اكيد بيفيد الاهلي، وهو كان مسوي اشياء
4: يعني
5: ايجابيه.
4: تنصح انه يرجع للاهلي؟
5: اي اذا هو رضى بالمبلغ، ما اقول هو مشكله الاهلي في المبلغ، مو مشكلته في امكانيات اللاعب، صح ولا لا؟ مشكله الاهلي في المبلغ، ما هو مشكلته في امكانيات اللاعب، ولا احد يشكك في امكانيات محرز، لكن انا اقول لك الشباب مستحيل يدفع له نفس المبلغ اللي كان طالبه في الاهلي.
4: طيب ال ار تي، انا عارف الفريق يعني ايش الميزه اللي فيه اللي مصر عليه المدرب بصراحه، انت اللي ممكن نشوفه مستقبلا. انا بالنسبه لي ماني شايف شيء فيه خارق اللي يصر عليه. اتكلم ترى ليس موليد من الثمانيه الاجانب، ايش الميزه اللي فيه؟
0: ما قياسا على ما قدم انا اشوفه اول شيء ما هو احتياج للاهلي، واحد. اثنين ما عنده افضليه على من يلعب في الاهلي كلاعب محلي، يعني لا عنده الاضافه شفناها في يعني
4: ايش مشاكله؟
0: اول شيء البطء. اثنين افتكاك عنده يعني قليل جدا في الافتكاك، هو هذا ما يحتاجه الاهلي. ثلاثه انت كيف حتوظف؟ فين حتوظف؟ يعني اذا اشوف انه بعناصر الاهلي يعني بعدم وجوده افضل يعني، وقياسا على ما قدم. ولما تتكلم عن صفقه من قبل من اخبارها يعني الجميع كان يعارضها،

0: فأعتقد أنه توضح لك أنه الجميع ما عرضها إلا لقيمة مستوى اللاعب ولما قدم اللاعب. فأعتقد أن أول شيء ما هو في مكان احتياج، اثنين ما هو القيمة الفنية اللي تضاف للأهلي.
1: في فكرة بندر أن الأهلي ممكن يودي أرتيم. عفوا تسمع سؤالي وبعطيك، بس أعطيني بس ثانيتين. ها يودي أرتيم للآسيوية ويجيب لاعب أجنبي مكانه؟
2: أنا أقول لك يشيل لاعب خير شر ويجيب لاعب جناح، بتكون ثاني أفضل قرار للإدارة في الموسم هذا بصراحة.
1: يشيل مين؟
2: محرز الآن.
1: يشيل مين عفوا؟
2: يشيل اللاعب هذا خير شر، ما يحطه لا سوية لا.
1: ما بيدفع رواتبه، ما بيدفع رواتبه يا كابتن. وأنا
2: بتخلي آسيوية لازم تلعبه. أنا بوجهة نظري من الظلم من اللاعب زي بالإمكانيات هذه إنه يلعب مع فريق بطل. الأهلي ترى بطل، بطل قاري، بطل نخبتين، يمثل المملكة الآن في كذا بطولة. من الظلم حتى إنه يلعب مكان لاعب سعودي والله.
3: سبندر هل المدرب يوافق؟ هو طالب بالاسم.
2: مو هنا المشكلة.
3: هنا بيدخل الأهلي في مشاكل. شوف المدرب الحين بيقول لك أنا طلبته بالاسم وما تبون تخلونه وما تبون تخلونه. انتم جايبين مثلا ترنكاو انا ما طلبته بالاسم ومخلينه فهنا بيصير في مشاكل، ممكن تصير مشاكل بين الاداره والمدرب.
4: قياسا بالاحصائيات اللي عند ارتيم معناها في 200 مباراه مسجل تقريبا 49 هدف،
1: 40 و 30 واعطي الارقام خلي يشوف.
4: وهذه ارقام كبيره، اللاعب نص ملعب معناها ارقام كبيره. يعني ممكن اللاعب هذا عنده امكانيات.
1: اي بس في اي دوري يوسف؟ يوسف في اي دوري؟ الدوري الاوكراني يوسف.
4: ما يكون كابتن خالد الدوري الاوكراني مش ضعيف معناها، يمكن زاد عامل الطقس عامل الجو هو مؤثر عليه لحد الان.
1: يوسف انت يوسف شوف انا احترم اراك واعرفك انت. شفت اللاعب زين؟
4: أنا شفته إلى حد الآن. أنا باش نكون صريح مانيش مقتنع به. أما أنت إصرار المدرب معناها بالكيفية هذية، فأتوقع للاعب أفضل من اللي قاعد نشوفه فيه. وأنا نؤمن اللي اللاعب يزمه شوية وقت للتأقلم، خاطر جاء من دوري آخر في جو مختلف معناها، من مكان بارد إلى مكان حر مع لاعب جديد مع مدينة جديدة، يزمه شوية فترة تأقلم.
3: عشان كذا المدرب طلبه بالاسم، معناته انه عنده افكار ممكن تبنى عليه، معناته انه هو يشوف انه في قيمه فنيه. انا اعتقد يعني ما لعب يمكن حتى 70 دقيقه في مبارتين كلها كقياسا. ما انا ما اشوف الحكم لا زال، لكن اذا كان المدرب عنده نظره في اللاعب هذا ما اخذ الوقت. يعني انا بالنسبه لي يعني ما هو زي مثلا ترنكاو لعب 6 مباريات مثلا، ما هو لعب زي ترنكاو لعب 6 مباريات ومعروف في كل مكان.
1: احمد حبيبي اسمع، اسم أرتيم ولا اسم نونيز؟
3: نونيز
1: أكيد. الهلال شافه 3 مباريات وسوى فيه وداء سوية شغل. اسمعني حط مكان ليوناردو، مو عيب لما تكون غلطان تعترف بالخطأ. أنا بقيت أكابر إن اللاعب ده بينجح.
3: طيب
1: أحترم أنا أحترم طيب. أحترم إدارات الأندية. مع أن اللي جايب نونيز عارف مين؟
3: طيب دامس قاعد 3 سنوات مصرين عليه.
1: معنا كلمك على
3: أنا أقول لك
1: دامس مواليد يا أحمد.
3: إيه بس مواليد كم ماخذ مبلغ؟ أجيب مواليد ثاني كم ماخذ؟
1: ناقشك على لاعب توديني.
3: لا أنا أقول لك يعني هي الفكرة يعني أنت أعطيت واحد مجال إنه يلعب. أنت حتى ما قاعد 3 شهور تحكم عليه بمباراة ودافع فيه مبلغ.
1: طيب الهلال ليش سواها مع نونز؟
3: الهلال انه جاء مع انه طالبه مدرب. الهلال طالبه
1: انا عارف
3: ايه، لكن الهلال عنده سيوله، الهلال عنده خيارات، الهلال عنده بديل.
1: واذا عنده سيوله الاهلي
3: اذا عنده سيوله ويشوف انه مو كويس يغيره.
1: انت شايفه كويس؟
3: انا بالنسبه لي لين الحين ما اقدر احكم عليه. انا لين الحين ما اقدر احكم عليه في 70 دقيقه.
0: طيب انت تعرف الاهلي من مواسم صح؟ طب الثمانيه الاجنبي اللي متوقع وتشوفه افضل يلعب للاهلي، هل تتوقع ارتيم يكون بديل مين؟
3: انا ارتيم
0: أيه؟
3: انا اساسا ما اجيبه اذا انت ما هو اذا بس انت الحين جبته. انا الحين انت جبته إيه الحين انزو العام الماضي كنا نشيد فيه ولا لا؟ الين جاء 6 شهور قلتوا ما ينفع صح ولا لا؟ في بدايه الموسم كنا نشيد فيه وكان من افضل اللعيبه صح ولا لا؟ على مستوى الافكار
1: انزو احسن من ارتيم.
3: طيب انا اقول لك، طيب مين اللي شاله ومين اللي جابه؟
1: روي بدرو.
3: طيب إيه؟ طيب لا اللي لا مع مع ما لا مع
1: يايس راح يايس له. اسمعني راح يايس له وكان انزو

0: موجود ويقدر يخلونه يبقونه اللي صح. بلغ بوسيتش قال لست في حساباتي هذا الموسم صح. اللي مشاه مو يا اسلام
1: طيب.
0: يا اسلام مش ترى طيب. وموجود منه موجود لعب المباريات الوديه كلها تحطها في اي اسلام
1: لا لا ما احطها في اي اسلام انا اقول لك الحين انت حكمت في العام الماضي جبت طيب. انت انزو 6 شهور وكان من اللعيبه اللي كان
0: اساسي السؤال الاخير من افضل ميلو ولا ارتيل
1: ميلو بالراحه بالنسبه لي انا
0: بالنسبه ليش ملوا ميلو ليش
1: إيه
0: ليش مل ليش مشوا ليش مشوا ميلو وجابوا ارتيل
1: كيف
0: ليش مشوا
1: ميلو هذا المدير الرياضي اوكي انا ما اتكلم ايه بس انا انا ما اتكلم بس لا, لا, لا لا لا لا توديني على جهه لا لا توديني على جهه لا دقيقه دقيقه واحده لا لا لا انا اتكلم ابو الوليد لا توديني على جهه وتقول لي انا بالنسبه لي الحين انت انزو جبته بطلب من ياسلا وكان يلعب في اول 3 شهور بعدين انت استغنيت عنه يا ياسلا وصرت تلعبه في الاسيويه وبطولات القاريه طيب. حتى في الدوري ما كان يلعب في الفتره الاخيره صحيح ولا لا
0: صحيح.
1: جيت انت بدايه الموسم انت اللي طلبت تغير كيسي انت اللي طلبت تغير محرز انت اللي طلبت تجيب سباستيان انت اللي طلبت تجيب ترنكار مين المسؤول مع المدير الرياضي صحيح مستحيل المدير الرياضي بالحاله يجي يحط طيب. من راسه
0: سؤال.
1: انا بحط هذا
0: طيب.
1: ارتيم طلب المدرب الخانه الوحيده
0: طيب.
1: اللي عند المدرب طيب. يقدر يختار جاء طلب ارتيم طيب. ارتيم طلب انت الحين في 70 دقيقه بتحكم على ارتيم
0: طيب. انا سألتك سؤال مباشر وانت اخذت فطول
1: لا لانك انت تقول
0: انت احمد اخوي وحالي اسمعني انا سألتك انت كمدير رياضي موجود في النادي الاهلي قالوا لك ترى حنمشي ميلو ونجيب ارتيم بتوافق
1: لا
0: واذا وافقت وش معناها
1: معناته انا ما ابغى اللاعب انا بيني وبين اللاعب مشكله وقالها انزو يمكن انزو صرح في اكثر من مره ان بينه وبين انا لا انا ما اتكلم عن الحين في تمشيه انزو انا اتكلم عن عن ارتيم
0: إيه ما مشي ميلو أنا عندي إيه؟ واحد في مكان أحسن منه ليش أمشيه إيه؟ وادفع فلوس لهذا وادفع فلوس لهذا
1: أي مين اللي مشاه بدرو الجال بدرو قال للمدرب ما عندك إلا خانة واحدة تقدر تجيب فيها لاعب وين الخانة عندك لاعب واحد اختر في أي خانة المدرب قال أنا أجيب أرتيم أحتاج في هذه الخانة
0: يعني هل بعطيك إياها هو السؤال كذا وأنا مغمض عيوني ها للمشاهد للمستمع للضيوف للي يسمعونا في الاذاعه في التلفزيون من الافضل ارتيم ولا ميلو في مقارنه بينهم اسالكم منكم بكروبا
2: لا ما في
1: طيب طيب في الصيف من في الصيف في الصيف والاهلي يبغى يغير ميلو في الصيف من الصيف والاهلي يبغى يغير ميلو
2: يبغى يجيب لاعب اعلى
1: طيب مين اللي طيب مين اللي طيب انا لما جيت انا لما جيت غيرت لي ميلو اوكي ما عندك الا هذا الخيار المدرب قال انا ابغى هذا
0: لا
1: هل
0: لا
1: انت في لحظه
0: بوافق عليك
1: طيب انا كيف وافقت على ترنكاو
2: كابتن احمد
1: كيف وافقت على ترنكاو يا يسلا انت اللي الحين انتم الحين تقولون ترنكاو 50 مليون يورو كشراء
2: طيب.
1: 50 مليون يورو كبتن. وافقت عليه
0: طيب.
1: انت يا انت يا يسلا وافقت عليه وانت يا بدر وافقت عليه طيب. هذا اللي ما يجي حتى 10% من قيمه ترنكاو
2: كابتن احمد انا
1: قيمته في
2: انا باخذها في نقطه اول شيء انت مدير رياضي صح طيب انت اعرف بحاجة الفريق انا ما اروح اخير المدرب اقول له انت عندك خانه وجيب زي ما تبغى لا انا اقول له حسب احتياج حسب احتياج الفريق انا عندي خانات اهم واحوج انا عندي ظهير يمين اختار ظهير يمين ذكرت نقطه مهمه لما تستقطب لاعب مثل ترنكاو ترنكاو على الاقل هو لاعب منتخب لاعب كاس عالم لاعب في ليفل عالي ولاعب في مركز لاعب يعني ذهب رياض محرز لكن انت جبت ارتيم كمدير رياضي لا قيمه كبيره على المستوى الفني لا احتياجك يعني في تشكيلتك ولا قدرت حتى تأمن
1: بس دقيقة الحين هو المدير الرياضي لما جاء قال عندك خانة أنت المدرب على أسلوبه أسلوب مدرب بوزيتش وشو يبغى يبني من وراء يبغى يبني في وسط الملعب ما عند اللاعب اللي عند هل أتنقانا لاعب يلعب يبني الهجمة من وراء في عمق الملعب
0: أحسن من أرتيم
1: لا أنا أقول لك هل هو مواصفاته يلعب لا. زي مثلا زي نيفيز زي كوستا زي بروزوفيتش مو بزيهم فهو احتاج لاعب بهذه القيمة فجاء المدرب قال أنا احتاج لاعب بهذه القيمة
2: طيب.
1: في 70 دقيقة أنت حكمتوا على
2: لحظة لحظة.
1: ترنكاو لاعب في كل الدوريات وكل مباريات ومع المنتخب
0: وين يلعب
1: مع المنتخب ولعب في برشلونة
0: أنا سؤال وين يلعب جناح ولا عشرة أنا

0: كمان ما شوف ما حد قال لك ان ترينكاو ترى اللاعب معدوم، هو جناح. اتكلم هو جناح يا جماعه،
1: مين جناح، مين جناح يدخل مين
2: على طيب مين الاجابه؟
1: لكن لحظه،
2: مين الاجابه؟
0: بيدرو.
2: بيدرو مع مين؟
0: مع يا يسلا.
2: طيب معناته يعني الحين معناته
0: موافقه بيدرو.
2: طيب معناته يا يسلا لما جاب ترينكاو، يا يسلا لما جاب ترينكاو لاعب على الطرف مكان محرز، ما جابه مكان انزو كعشره، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو جابه مكان انزو اقول لك اوكي.
3: غير توظيف غير موجود.
0: تفضل يا بندر.
3: اقول لك ممكن يكون عنده توظيف غير التوظيف اللي الان موجود، التعامل غير التعامل اللي موجود الان. مو شرط اني اجيب لاعب عشره واوديه على الطرف ولا لا، بس ممكن يكون في اختلاف، واتوقع انه بيكون في اختلاف مع طريقه ياسلي وتعامل ياسلي موزر. طيب سم،
4: انا اتوقع لي يمكن نصيب الاسد في المشاكل اللي فيها الاهلي توا، مش يتوافقوا معي كثير من المشاهدين، لان في تقديري اسلا هو سبب، لان خروج اسلا في الوقت هذاك معناه بدا معسكر مع الفريق، جهز الفريق وبعدين يروح خلى الفريق معناه في وضعيه صعبه جدا. تصور انت معناه الفريق في موسم المعسكر وانت مدير رياضي راح تبحث على مدرب، يلزم تكون فيه مواصفات معينه، يلزم يتاقلم مع اسلوب اللعب بتاع الاهلي، يلزم يتماشى مع اللاعبين مع افكار اللاعبين.
0: يوسف
4: يعني مش سهل العمليه.
0: يوسف بمشي معك على نفس الخط هذا، انت لو كنت مدير رياضي للاهلي ويا يسلم مشى بتجيب بوسيتش؟ ولماذا اذا ايه، ولماذا اذا لا؟
4: انا اتوقع يمكن في تقديري الشخصي صعب، معناها صعب، لان انت الخيارات راح تكون محدوده في الاختيار المدربين في الفترة هذيك، كثير مدربين متعاقدين. أنت لما تكون مدير رياضي تتفاجأ بالقرار المدرب باش يروح، ماكش ماكش جاهز، فعملية الاختيار راح يكون فيها عملية الضغط الوقت أكثر منه اختيار المدرب والبروفايل اللي يتماشى مع الفريق.
1: كابتن يوسف تذكرت نقطة أن المدير الرياضي يعمل طوال الموسم، مفترض مثل ما أنت تحضر سكاوتينج للاعبين، محضر حتى سكاوتينج لمدربين للأمر الطارئ مثل هذا، هذا شيء. لكن النقطة الأهم، أنت مع المدرب مفترض تجلس من نهاية الموسم، مو قبل أسبوع تشوف المدرب.

0: انقلبت.
1: حلو
0: شوف، بس عفوا دكتور، عفوا دكتور، عفوا يوسف، عفوا بندر، ذكر الدكتور نقطة أساسية، أي مدير رياضي في العالم ها
2: عنده خيارات،
0: أيه. عنده خيارات متناسبة.
2: طيب هل الخيارات كانت متاحة؟
0: مين؟
2: سؤال، هل خيارات المدربين اللي نفس اسلوب يايس له كان متاح؟ يعني
0: المفروض المدرب
3: أكثر من خيار،
2: بس أنت شوف، أنت بتبدأ الدوري، كل الدوريات بتبدأ، كل الدوريات تبدأ بعد 10 أيام، ما في مدرب على مستوى عالي بيجيك بيكون فري أو نفس الأسلوب.
4: شوف صح ولا لا؟ يمكن أنا مش أنا ممكن مش نتكلم بطريقة معينة، يمكن إسلا خاطر ما جاتش معناها انتقاله الفريق نيوكاسل بين عشية وضحاها، تعرف اللي في المستوى هذا تاخذ فترة المفاوضات وكل شيء. إسلا ما كانش صادق مع الأهلي، ما كانش صادق مع إدارة الأهلي، فكان يعمل في مفاوضات سرية مع نيوكاسل، فممكن هو ما كانش عنده الحماس والحافز الكافي باش يشتغل في الأهلي، باش يجهز الفريق، باش يعمل اختيارات جيدة.
0: احنا ما احنا اسمعني يوسف، يوسف عشان اقفل، احنا موضوع يا يسلا عارف انه هو على كلامكم باع الاهلي ومشى، انتهينا. نعم. وعارف ان يا يسلا سوى وسوى، انتهينا. انا قاعد اتكلم على مدير رياضي ما عنده لستة في البدلاء، في اللاعبين، المدربين، اخصائي العلاج، عنده لستة ولا لا؟
2: صح
5: بالوليد،
4: هو المنطق يكون، هو المنطق يكون، لكن باش نكونوا صريحين، إيه؟ انت مين كان يتوقع اللي بعد النجاح اللي عملوا اسلا والاستمراريه، شكون كان يفكر في تغيير مدرب في المرحله ذيك؟ فاتوقع اللي كان التفكير الاساسي هو اللاعبين مش المدرب.
2: ومين اللي بتلقى فري؟ مين اللي بتلقى المدرب الجاهز؟
5: مع احترامي، مع احترامي، حتى لو تقول من المدرب جاهز كابتن احمد، اتوقع في مدربين افضل من بوسيتش كثير بكثير. مش المدرب هذا اللي يقود الاهلي في المرحله هذه.
2: لا شوف بندر، هو اسلوب بوزيتش، اسلوب بوزيتش غير متوافق مع اسلوب الاهلي، اسلوب بوزيتش نهائيا. عشان كذا انت
0: من اللي جابه
2: بدرو، اي انا ما عندي مشكله، اي انا اقول لك، بس انا ما انا دور انا ما إيه انا ما انا ما دافع عن بدرو، انا ما دافع عن بدرو، انا ما دافع عن بدرو، انا اقول هو اسلوبه مختلف.
5: بس مشكلتنا بدرو، مشكلتنا مدرب اختياري.
2: السؤال هل في مدربين متاحين بنفس اسلوب يا يسلا كان في السوق؟
0: في
2: مين؟ عطني اسماء، عطني
0: اسماء،
2: عطني اسماء. احمد، انا بالنسبه لي
0: احمد، شوف احمد
2: قبل الدوري بعشر ايام.
0: طيب بس خليني اقول لك شيء، شفت اللي سواه نيوكاسل مع الاهلي؟ اقدر اسويه مع نادي ثاني وفك العقد.
2: طيب
0: اخذ المبلغ ده واحطه هنا. ما عندك فلوس مدفوع للاهلي عفوا 11 او 12 مليون يورو، ما اقدر افك فيها عقد مدرب؟
2: في مدربين عندهم
4: لا، ما ثم اخلاقيات كابتن،
0: اخلاقيات يا ابن الحلال.
2: المدربين هذا اللي انا بقول
0: يوسف، يوسف اي الفلوس يا ابن الحلال يجي لك.
2: طيب
0: يا يسلا راح
2: طيب
4: النادي، النادي عنده اخلاقيات.
0: اي نادي؟
4: النادي عنده اخلاقيات.
0: اي نادي؟
4: ما نصورش النادي يمشي يفك يختطف مدرب من
0: ما في. لا لا على طول، اسمعني اسمعني، ما هو العقد شريعه
2: المتعاقدين،
0: المتعاقدين اذا بند بيني وبينك اقدر الغي عقدك وادفع لك
2: شرط جزائي،
0: شرط جزائي، واذا انت بتلغي عقدك تدفع الشرط الجزائي، في عقد. اجل ليش العقود؟ العقود موجوده ليش؟ ها
4: احنا تو انا في تقديري افضل تو معناها خطوه يعملها الاهلي هو يزمو يصبر حتى للمركاتو الشتا، يعطي لبوزيتش الفرصه، يعطي للاعبين الجدد الفرصه، وبعدين يقيم مرحله. ما تجيش انت بسرعه خاطر انهزم في مباريات ولا كان سيء وبسرعه وتغيره، خاطر المدرب
0: وريني مباريات الاهلي، وريني مباريات الاهلي الخمس القادمه من فضلك، خلينا نشوف.
4: لا يلزم يصبر على المدرب.
0: شوف شوف الاهلي، الاهلي اعتقد عند الاسبوع هذا مع الرياض،
2: القادسيه،
0: بعدين القادسيه، بعدين مباراه دوري اسيا، بعدين وسان داونز، يعني حصاد الموسم في هالاسبوعين ذي. اصبر عليك
4: لا كابتن خالد، عندكش خيارات اخرى، شوف ايش تعمل. يلزم بالعكس توا فرصة، وحتى أسامة عنده خبرة وتجربة، يلزم يرجع الثقة في المدرب في اللاعبين. يلزم هذيك أهم حاجة، ترجع الثقة للاعبين.
2: وبعدين
4: توا الوقت مش وقت راح للتغيير،
2: وبعدين حتى في التغيير
5: بس كابتن يوسف، أنت محتاج سامحني أحمد، أنت محتاج الآن تجيب لاعب على الاقل يكون فارق مع المجموعه غير
2: التواريخ المباراه بندر
5: التوقيت هذا
2: بندر الان الدوريات كلها
4: ثم حاجه مهمه انت في الفتره دي مين اللاعب اللي مش لقاه جاهز
2: مين ايه هذا هو
4: بدنيا وعنده جاهز

0: الأهزية الدهنية بيكون يطلع
1: في محرز مو في محرز
0: رياض محرز رياض محرز كويس إمكانياته كويسة لكن محرز راهو حتى كان مش يرجع ما عندوش الجاهزية البدنية
1: يعني بياخد
0: محرز للحين في الكوت دازور
2: أكيد جمهور الأهلي قابلين فيه
1: بس يا عمي محرز هو في البحر يتمشى اسرع من ارتيل وش فيك والله العظيم والله اسرع
0: من فتره تعديل محرز توب بلاير ما يزمه فتره
3: تعديل طيب احمد هذا بالطلال في اشياء دكتور يقول لك احمد يبي ارتيم يبقى بالاهلي عشان يروح محرز للشباب
4: لا لا بالعكس اساسا ليش تركت انت ايش خليت انا لو عندي انا لو عندي في الشباب 30 مليون يورو ما أجيب محرز بالنسبة لي أنا لو عندي 30 مليون يورو ما أدفعها في محرز ولو كان الأهلي يقدر يدفع 30 مليون يورو أو يشوف إنه 30 مليون يورو الأهلي يقدر يدفع 30 مليون يورو ليش ما أدفعها في محرز لأنه يحس إنه يبغى يحتاج واحد طيب. أفضل
3: عبيد المالكي في هالشيء قورينا غير منصة إكس يقول توضيح للكابتن أحمد عطيف ماتياس يايسلا ما كان يبغى ترينكاو كان يبغى غرينوود الإنجليزي الجناح بدرو رفض وقال تجيب ترينكا واللاعب عشرة مركزه الأساسي
4: معناته يايسلا ما عنده شخصية
3: يقول ممكن
4: معناته لا شوف أنا مدرب حتى لو كنت مدير رياضي معناته أنا ما عندي شخصية تمشيني أنت وتبني فريق أنت خلاص أنت البس يا بدرو بدلة وانزل درب مكاني فهمت شلون ما مستحيل
0: أحمد
4: مستحيل,
0: أحمد
4: مستحيل مستحيل مدير رياضي يفرض لاعب على مدرب
0: أحمد إسلا كنت عنده خطة الهروب لنيوكاسل فهو مش يقعد في مجادلة مع المدير الرياضي قال له ترينكاو جيب ترينكاو خلاص
4: هذا هو يعني هذا يعني هذا المنطق هذا المنطق واضح انه هو عنده اتجاهات ثانية فما فكر في الاهلي
3: وبدرو اللي مفكر في الاهلي
4: لا انا بقول لك ما اقول لك ما فكر في الاهلي بس انا اقول لك لو انه مدرب يعني يهم الاهلي وانه بيبقى مع الاهلي ويهم انه بيصنع مجد مع الاهلي
0: كابتن احمد هو سويها مع اسرة فيان قبل يعني نفس الوضعيه
3: تصير ترى مش دفاعا عنها تصير انا في المدربين واللاعبين تصير يعني ما دام في شرط جزائي
2: موجودة
3: في كل مكان ولو وعارف انه شيء ادبيا غير موجود في الرياضه وفي التعامل لكن تصير يا يوسف ليس دفاعا عن الرجل قاعده تصير على مستوى العالم ككل يلغي عقده ويروح ولا يطلع ويروح ويدفع الشرط
0: لكن النادي هذا كابتن خالد قدم له الكثير قدم له الكثير وكان الجمهور هو في فتره فترات احماها الجمهور من الاقاله افضل شيء فتره حتى في الجماهير هذيك
3: لا ما نختلف وعارف ان تصرفه خطا 200% ما حد قال لك تصرفه صحيح تصرفه خطا 200% بس انا كمدير رياضي وين البلان بي عنده بلان بي لا عنده لا بلان بي ولا سي ولا دي ولا اي بعد اتكلم على بدرو وفي الطفل الاخير ضيروا بدرو شكرا للجنه التنفيذيه وداعم بدرو بعد الفاصل الخليج بدون انتصار في اول خمس جولات للمره الثانيه بتاريخها الفرح مفقود

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام
1: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى لنتائج مباراة اليوم في الجولة الخامس افتتاحيتها الفيحة والخلود 2-2 نيوم والخليج 3-0 والله الخليج صارت حصالة الدوري ها الدرعية والقادسية 2-0 للقادسية دكتور ابدا معاك مباراة الفيحة والخلود
2: اعتقد ان المباراة كانت افضلية للخلود على مستوى الخطورة وعلى مستوى صناعة الفرص وين كان الفيحة اعتمد على التحولات الهجومية وهذه قوته نتكلم عن قوته فريق يتميز باطراف عنده سرعة وطرف المساحة وخاصة سكالة ولكن الخلود كان أكثر تنظيما أكثر سيطرة في وسط الميدان أكثر حتى صناعة الفرص أخطاء البدايات وتكلم عن أخطاء فردية بالنسبة للفريق يعني الخلود وحتى في دفع عملية البناء قلت كثير من حضوره وكذلك حتى الفيحة اللي أتكلم عن التنظيم الدفاعي اللي كان أكثر من رائع ولكن في المجمل مباراة أعتقد أن التعادل كان عادل فيها وين كان الخلود أقرب للفوز ولكن يحسب للفيحة إنه يعتمد بنفس الهوية بنفس الأسلوب بعمل التحولات الهجومية اللي كانت هي نقطة الخطورة بشكل مباشر في كل أهداف وكل خطورة لفريق الفيحة.
1: أحمد إلى مباراة نيوم والخليج والله الخليج استراحة صارت الفرق عفوا فنيا ها
3: الخليج إذا ما حسن وضعه فأعتقد إنه قاص بوردينج
1: بوردينج لوين
3: الدرجة الأولى أنا بالنسبة لي
1: بوردينج وين في الدرجة الأولى
3: وفي الدرجة الأولى إذا ما حسن وضعه والله
1: الدرجة
3: يعني أنا أعتقد إنه لا فريق على مستوى التنظيم جيد لا على مستوى اختيارات الأجانب كان جيد إعداد الموسم هذا كان سيء وضح حتى على مستوى الفني داخل أرضية الملعب فريق غير منظم لا له يعني الهوية ضايعة لا المدرب عارف وين اللي يبغى يعني المدرب أساسا يعتمد على البناء ومدرب يعتمد على الضغط العالي ويعتمد لكن العناصر والأدوات مختلفة كليا نيوم قدم مباريات هذا موسم يمكن أفضل من المواسم الماضية قاعد أشوف مباريات اللي في مع الفرق المتوسطة يحصد نقاط ويكون بمستوى جيد
1: إلى الدرعية والقادسية ولا طايرين القادسية بندر ها
4: استهلون القادسية صراحة فريق جميل القادسية فريق منظم مدرب واقعي بكل أمانة يعني اللي عجبني اليوم رغم غياب اللاعب الجديد إلا محمد قحطاني يوم أدى دور كبير ما تحس في غياب الأدوار موجودة اللاعبين قاعدين يسوون يعني كل الأشياء المطلوبة منهم الجميلة بقول شيء بالوليد قراءة الخصوم من الجهاز الفني من يعني من بداية المباراة والقادسية واضح إنه قاري الدرعية كويس شغالين الأسبوع هذا كامل على عمل منظم صحيح تأخرت الأهداف للشوط الثاني ولكن القادسية قدم عمل كبير عمل مميز الدرعية اليوم صراحة يعني تفاجأت بمستواه ما كنت متوقع أن يظهر بالشكل هذا لكن قد يكون أنه سيطرة القادسية وعملية الانتشار والاستحواذ ما قدر عليها الدرعية
1: طيب يوسف
5: أنا اليوم شفت مباراة الدرعية والقادسية فريق جاب عقلية فوز وعقلية انتصارية وفريق حب يفرض أسلوبه في المقابل أنا تفاجأت بالدرعية بالطريقة اللي لعب بها لعب بخمسة 3-2 استغربت لأن الدرعية فيه لاعبين متميزين الدرعية اللي فريق يعتبر معنا جديد السنة هذه مدرب جديد وبعض العناصر جديدة ليش المدرب العبش خايف من القادسية ليش المدرب يغير الأسلوب نتاع الفريق خاطر ما أنت في وضعك فريق فيه إمكانيات فيه لاعبة على مستوى عالي ماكش مش كل مباراة راح تغير أسلوبك باش توقف الخصم في تقديري الشخصي أنت محتاج بداية موسم محتاج آلية اللعب محتاج الرتم بين اللاعبين تفاهم بين اللاعبين وهذا يلزم يحافظ على نفس الأسلوب يحافظ على نفس الهوية التكتيكية متاع الفريق مع القادسية ومع أي فريق آخر فهو لعب باش يتفادى الخسارة مع القادسية لعب باش يوقف القادسية لكن كانت المحصلة معناها ما كانتش جيدة واليوم الفريق كان معناها سيء بصراحة في تقديري الشخصي مع قوة ضاربة للقادسية القادسية عمل مباراة على مستوى عالي جدا
1: طيب بالتأكيد طيب خلينا على بروح
0: من يوم جاء روجرز قلت للشباب اعطونا اكثر مدرب جمع نقاط من يوم جاء روجرز للدوري. من المتسيد الدنيا روجرز 72 نقطة إلي النصر ب 71 نقطة طبعا بين جيسوس و انجي انزاجي 70 نقطة الأهلي اللي يايسله وأيضا بوسيج 68 الاتحاد 49 بين مدربين روجرز إيش اللي عمله في القادسية أحمد؟
3: هو هوية واضحة أسلوب واضح أفكار واضحة في داخل أرضية الملعب حتى اليوم لو تشوف في تغيير بعض التغيير البسيط اليوم لما شفنا القحطاني وش اللي اختلف إنه فتح بالملعب كان بيفتح ببشامات فقط لكن اليوم في العادة كان في ثلاثة في العمق اللي هو راندرز وفايقل ومصعب اليوم شفنا اثنين في العمق وفتح بالأطراف معناته يعرف يتعامل مع الظروف مع التغييرات لكن الفكرة واحدة الهوية واحدة الأسلوب واحد عنده عنده عنده في الضغط العكسي في الضغط العالي في اللعب على الأطراف في حتى اللعب في العمق معناته مدرب يعرف كيف أول شيء الهوية الموجودة والأسلوب الموجود وتطوير اللاعبين تطوير اللاعبين تطوير اللاعبين مهم يعرف كيف يطور من جودة اللاعب داخل أرضية الملعب فإما بتمركزه وإما بالهوية اللي تساعد اللاعب في التطور فأعتقد أن روجرز من المدربين اللي قاعد يضيف للدوري أسلوب ممتاز وتستمتع وانت تشوف القادسية للأمانة مع هذا المدرب
2: تفضل سلطان انا اعتقد مباراه اليوم بالعكس الدرعيه قدم شوط اول جدا مميز وانا اروح مع انه اختار الطريقه والاسلوب اللي هي لعب بثلاثي في عمق الدفاع لاول مباراه هذا الموسم لانه يعرف قوه القادسيه في اطرافها لما تكلم القادسيه في كل مبارياته كان يلعب على الاقل في كل مباراه اكثر من 30 عرضيه اليوم عرضيه واحده صحيحه اللي هي كان منها الهدف فمدرب قرا قوه القادسيه شوط أول جار القادسية وبالعكس كان حتى أخطر من القادسية أعتقد ضربة الجزاء هي من أعادت وعرضت الأفضلية بشكل أكبر القادسية لأن بعدها فريق الدرعية أصبح بتغيير الطريقة وكذلك حتى بالاندفاع الهجومي منها تسجل الهدف الثاني ولكن في المجمل الدرعية قدم مباراة جدا كبيرة للقادسية يحسب لروجرز أنه مع الغيابات الهوية واضحة والطريقة واضحة وسرعة الوصول لمرمى الخصوم واللعب في ملعب المنافسين بشكل كبير وهو من يصنع لك الفرص بشكل أكبر
0: طيب شوف اكثر اللاعبين صناعه للاهداف في تاريخ القادسيه من نايتان ناندز 16 هدف ابو الشامات 15 هدف دربته بندر ولا محمد ولا انا اتذكر واحد فيكم دربه ها الاثنين روس ولا ها ها
5: دربته
6: انا دربت صالح في المنتخب
0: طيب خلينا اللي دربه يوسف
5: نعم أنا مش نعقب على كلمة قالها الكابتن أحمد هو معناه بصمة براندن روجرز في تطوير اللاعبين تشوف كيفاش تطور كبير معناه أنا ثم اثنين لاعبين دربتهم جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات تشوف تطور كبير في اللاعبين هذوما كل صراحة تحس اللي ثم ثقة ثم إمكانيات فنية تطورت في اللاعبين اللاعبين هذوما ولا يعتبروا من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا في الدوري وهذه بصمة المدرب لما يعطي ثقة اللاعبين لما يحاول يطور أسلوب اللعب تفكير اللعب الثقة اللي يعطيها للاعب وهذه ينعكس في أرض الملعب محمد أبو الشامات حاليا هو النقطة المضيئة معناها في القادسية هو اللي قاعد يعمل الفارق في كل المباراة في تقديري اليوم هو أفضل لاعب في المباراة دفاعيا موجود الثنائيات تتفوق في كل الثنائيات في الوضعيات الهجومية دائما موجود يعرف ينطلق في المساحات في بعض الوضعيات يدخل هو للبوكس يكون هو ممرر أو مسجل للأهداف نفس ما شفنا في الجولة الماضية فإمكانيات كبيرة لمحمد أبو الشامات بصراحة عنده معناه نسبة تطور كبيرة كتير
0: طيب هذا أبو الشامات 15 هدف ولسه ترق ثاني موسم له مع القادسية ولا الثالث
3: ثالث
0: موسم
5: ثالث موسم
0: في الأرض دفاع الأرضيات في الدرعية اليوم معنا لعب خمسة ترى
3: إيه وهذا مكرر هو مو بالعدد هو بالتنظيم والسرعة ردة فعل اللاعبين أنت لو تشوف هذه الحالة مكررة في كل المباريات أول شيء تمركز اللاعبين بعيدين عن بعض وهذا التنظيم المدافع شوف هنا كل ما توسع الملعب كل ما يفقد الدرعية تنظيمه شوف توسع الملعب فقد تنظيمه
0: ثلاثة على اثنين
3: هذا هو التنظيم الزون والتواصل والقرارات من اللعيبة فأعتقد نفس الحكاية هذا شوف الحين العدد أكثر في الدرعية هنا ثلاثة ضد اثنين لكن التمركز والقراءة والتنظيم
2: أنا أشوف اليوم خطأ لاعب خطأ، هذا خطأ الأجانب في التغطية. ولا تتكلم القادسية اليوم 12 عرضية فقط، عرضيتين صحيح منها هدف، والقادسية في كل مباراة كان يلعب على الأقل 30 عرضية. إذا أنت بالطريقة بطريقتك بثلاثة عمق الدفاع قللت من عرضيات وخطورة القادسية، وخطأ لاعب هو من طيب. يعني أعتقد أنه هذا خطأ
3: في مباراة النصر نفس الحكاية.
2: أوكي لا مباراة النصر لا حكاية. أول مباراة يلعب فيها ثلاثة عمق الدفاع
3: إيه،
2: كل مباراة السابقة إذا كان يلعب دبي أربعة
3: صحيح، بس بعد بغض النظر عن العدد، أنا بغض النظر تلعب ثلاثة أو أربعة إذا ما كان في تنظيم. يعني أنت شفت مباراة النصر
0: وشفت أحمد
5: اليوم ثم حاجة كابتن سلطان، أنا مش معناه نجاوبك على موضوع خاطر أنت اليوم لما تشوف تشكيلة القادسية اليوم مع مصعب الجوير ومع القحطاني، ما عندهمش خاصيات ناندوس أو خاصيات تيجيني اللاعب الهولندي تيجيني، فهذوك ملاعبين يزيدوا في الهجمة، يدخلوا في الهالف سبيس، ينطلقوا في, في, في, طيب. في البوكس. معناها كان اليوم لعبوا هذوك ما كانت القادسية ممكن تكون عندها زخم هجومي أكثر في, في, في الوقت. ففي تقديري الشخصي اليوم ما العرضيات ولا استغلال العرضيات ما كانش لأن الدرعية كان منظم أو يلعب خمسة، معناها راه كان تنظيميا جيد، لا لشيء، لأسلوب اللعب اللي القادسية لعيبة نص الملعب اللي في القادسية اللي دائما
2: طيب كابتن
5: معناها ما همش لاعبين اللي باش يزيدوا كثير في الهجمة.
2: صحيح صحيح
5: ولا كابتن. في الهالف سبيس وخلف المدافعين.
2: صحيح كابتن، بس لما نتكلم عن مدرب الدرعية لما اختار هذه الطريقة والأسلوب، هو اختارها ليش؟ اختارها ليقلل الخطورة عليه. اليوم مباراة القادسية هل هدد مثل المباراة السابقة؟ هل وصل بفرص
5: محققة
2: مثل المباراة السابقة؟ لا،
5: بالإمكانيات متاع فريق الدرعية، فريق الدرعية فيه لعيبة كبار، فيه لعيبة على مستوى عالي.
2: حلو طيب.
5: معناها أنت ما تلعبش بتفكير فريق صغير اللي مش يتمركز في الخطوط الخلفية وتحاول توقف الهجمة للقادسية. تشوف أنت نسبة الاستحواذ 60-40% مع لاعبين اللي فيهم لعيبة طيب. على مستوى عالي جدا.
3: أنا أروح فيها في نقطة مهمة القادسية كان 2-8 اللي هو راندز ومصعب في العمق خطيرين، اليوم ما لعب فعشان كذا كان اللعب على اطراف العرضيات.
4: كانت في حريه المصعب اليوم،
3: كيف
2: اليوم
4: كانت في حريه المصعب اليوم اليمين ويسار. أيوة. مصعب اليوم ما اخذ راحته
3: ايه لانه لاعب
0: يعني عفوا بكمل يا بندر كمل اسمعك.
4: التغيير اللي صار اليوم من دخول محمد القحطاني على اساس شكل يعني فعلا في الجهه اليمين شكل قوه كبيره مع محمد البوشمان، وهذا اللي صار اليوم. يمكن اختلف شوي طريقة اللعب انه من ثلاثة في نص الملعب الى اثنين محاور، ولكن كانت مساندة مصعب للامام كانت قوية، كانت مميزة. القحطان اليوم عمل دور كبير مع محمد ابو الشامات، صراحة كان مسوي جبهة كبيرة. تغير اسلوب القادسية يمكن على قول كابتن سلطان انه العرضيات، وقادسية دائما ممتاز بالعرضيات، لكن اليوم شفنا استحواذ، انتشار، عدد لمسات كبيره اللاعبين القادسيه، في كثير اشياء اليوم شفناها يعني مميزه. يمكن اليوم انا اختلف بس في حاجه واحده، الاثنين المهاجمين اليوم ترى ما كانوا بيومهم، رغم انهم سجلوا الهدف الاول الهدف الثاني، ولكن الى الان مش المهاجمين اللي ممكن يعني يسوون شيء كبير مع القادسيه.
0: طيب انا سلطان ابو الحديث عن برونو لاج من بدايه الموسم الى الان فكرته تحولات
2: صحيح،
0: والحديث عن مدرب الدرعية
2: صحيح،
0: إذا استقبل هدف في حل بديل؟
2: لا هي حل بديل
0: يعني بغير أسلوبك؟
2: تغير أسلوبك مثل ما حصل مع القادسية اليوم. بدأ بتحولات بعد الهدفين، شفت كيف تغيره حتى للطريقة 4-4-2 اللعب. فهنا الطريقة، لا
0: بس نوعية اللاعبين اللي في الأمام لاعبين مساحات
2: صحيح،
0: نونز لاعب الجزائر بولبينا واللاعب
2: أوسكار
0: لاندايل يعني يمين كلهم لاعبين مساحات
2: صحيح، مبني الفريق على الطريقة هذه. لكن انت
3: في حل بديل؟ سؤال
2: لا مبني الفريق على الطريقة هذه، فما في حل بديل
5: انك
2: تصنع زخم هجومي في كل بعد كل تأخر. تفضل
5: كابتن خالد. شوف الدوري قاعدين معناها نستقبلوا في مدربين على مستوى عالي جدا اللي اشتغلوا في البرايمر ليج، وشوفوا براندن روجرز لما جاء للدوري اعطاه اضافه كبيره، اعطاه هويه، اعطاه فمن معناها من محدوديه الافكار. لما انت تبني فريق على التحولات بس، الفريق الجيد والمدرب الجيد اللي يخلي الفريق يلعب في كل مراحل اللعب، يعرف يجيد التحولات.
0: يوسف عفوا،
5: نعم.
0: هي الفكره ايه؟ التحولات اكيد في فكره بي، مش كلها تحولات حتكون. ايه
5: لكن
0: ما في مدرب كل شغله تحولات وانت ادرى.

0: الفريق الجيد هو اللي يعرف يتعامل مع وضعيات طيب. المباراة معناه ويعرف يلعب في أساليب اللعب الكل. خاطر أنت في الأساس لما تشوف الدرعية تشوف اللاعبين بتاع الدرعية لعيبة ممتازين جدا، معناه عندهم إمكانيات باش يلعبوا الهجمة المركزة، عندهم إمكانيات باش يلعبوا الهجمات المرتدة الهجمات السريعة معناه، ولما في بعض أما هنا هي الفكرة طيب. اللي مش وصلوا للمدرب، لما المدرب يوصل للاعبين الخوف، فالدرعية بالإمكانيات مع الفريق اللاعبين هذوما الكل تكتل في الخطوط الخلفية لعبوا بطريقة بدائية معناها 5-3-2 معناها بدائية، وقاعد ينتظر في هجمات مرتدة اللي ما كانتش زاد عندها فاعلية كبيرة
1: لا في الشوط الأول. يوسف ممكن تسمح لي أختلف معك شوي، مش أختلف ترى الدرعية وصل 4 أو 5 مرات في الشوط الأول وكانت أهدافها كلها تحولات.
0: شوف أنا شوف الدرعية ما وصلش بشكل معناها ما متميز حتى في الشوط الأول، أي ذكرني بفرصة معناها في الشوط الأول، أنا ذكرش حتى فرصة جات له في الشوط الأول. أنا نتصور واحد كي ينزل اليوم معناها مهاجم اللي لعب في ليفربول وكذا لعب في ليفربول، تتصور راح يتمتع باش يلعب مباراة بالطريقة ذي مهاجم معناها رقم 9
2: سريع. فرصة كلايتون كانت فرصة تحول وكانت قريبة من التسجيل لو اختار قرار تمرير لونيز ليضاعها.
0: هذيك في الاساس هي فيها خطا من الاساس من الاول.
2: لا تحول هجوم الكابتن
0: إيه ما فاول.
2: حتى نتكلم عن تحولاته وانه ما عنده زخم، ترى المباراه الماضيه فاز على الاتفاق ممكن في نص ساعه سجل 3 أهداف، فالفريق عنده حلول هجوميه وعنده افكار هجوميه.
0: الاختيار السلطان ايش اقول لك شيء؟ تفضل. هو ضد الاتفاق ممكن خلى اللاعبين، اما اليوم خاف كثير من القادسيه. خاف من القادسيه.
2: طبيعي كابتن الفارق الفني بينك وبين القادسيه طبيعي.
3: قادسية خوف
2: الفرق الفني بينك وبين القادسية طبيعي فرق يعني أعلى من الدرعية
3: يعني
2: تلعب بدفاع مع
3: القادسية وفي الدرعية في قارب كبير
1: والله صح. أنا طيب تفضل بندر تفضل عفوا
3: الحلول في القادسية موجودة كثير بكثرة، جودة اللاعبين في القادسية اللاعبين الأجانب
1: وانت تتكلم يا بندر خليك تستمتع بسبب ضربة الجزاء حقت القادسية وصلت 25-26 تمريرة، هذه ضربة الجزاء الهدف الأول. تفضل
3: يعني أنا قاعد أقول لك القادسية يعني من الأشياء الممتعة اليوم صراحة الانتشار بطريقة جميلة، الاستحواذ بشكل جميل صراحة، اليوم أول مرة أشوف القادسية يستحوذ بشكل يعني جميل. ضربة الجزاء يمكن فيها 23-24 تمريرة صحيحة، ما الكره ما راحت من اقدام القساوين، وهذا شيء جميل، هذا يدل على انه في عمل منظم، عمل واقعي من مدرب الفريق، ما هو عمل يعني وليد او عمل صدفه. لا القادسيه موجود عنده الانتشار، موجود عنده الواقعيه في ارضيه الملعب. الجميل انه القادسيه صار ممتع بصراحه، بكل امانه القادسيه صار فريق ممتع. اي خصم راح يقابل القادسيه راح يحسب له كثير، مو تقليلا من الدرعية لا والله، بغض النظر انه فاز المباراة فاتت على نادي الاتفاق، ولكن القادسية فريق قوي، فريق يعني عشان تتعامل معاه لابد لك كثير من الحلول. اليوم الدرعية يمكن اختار الحل الوحيد انه يكون يعني خلينا نقول دفاعيا اكثر ويعتمد على التحولات، يمكن في الشوط الاول سرحت له فرصتين، ولكن يعني مع مرور وقت من الصعب لان القادسية عنده حلول كثيرة صراحة.
1: الله صفر الحكم ومسكوهم. للعلم القادسية أكثر الفرق تمريرات ناجحة في دوري روشن هذا الموسم ب 1130 نيوم 1010، الهلال 680، الاتفاق 848، الشباب 828، القادسية تصدر الفرق في التمريرات. من القادسية روح للدرعية، شفت الجمهور الدرعية نفس الشيلة ونفس
4: بالعكس شيء جميل بصراحة اللي قاعد نشوفه جمهور الدرعية والاستمرار على نفس الهوية وسامري يعني معطي جو بصراحة للجمهور وحتى على الشكل العام، فأعتقد حلو قاعد يقدم صورة لصورة الدرعية عامة وهوية ومحافظة الدرعية، يعني فأعتقد أن هذا شيء إيجابي.
1: مراسلتنا وجدان محمد راح تسوي تقرير خفيف عن وش الرابطة أو جمهور الدرعية، وش السبب وكيف التنظيمه بالتحديد.
5: اليوم قصتنا غير مع دورينا غير، قصتنا اليوم من المدرج وتحديدا رابطة نادي الدرعية.

على التوضيح، هذه عرضة سامرية تقام بالدفوف والطبول وبالصفوف، غير عن العرضة النجدية اللي هي العرضة الحربية. العرضة النجدية طبعا لها أماكنها المناسبة ولها وضعها المناسب. طبعا هذا أحد الفنون الشعبية لمنطقة نجد يعني بشكل عام، ودخوله للمدرج السعودي أنا في رأيي أنه يمكن راح يأثر على مناطق ثانية، بحيث أنه عندنا كأس العالم إن شاء الله 2034 ومستهدف المناطق زي أبها، منطقة الشمالية ممكن نشوف فن من منطقة أبها العرضة الجنوبية أو الخطوة الجنوبية، فنون كثيرة في منطقة الجنوبية. هذا تأثيره بدأ يوضح الأهل الدرعية، أنا قاعدين يجوني جماهير من أهل الدرعية، فيه القصائد اللي تنشال، قصائد حماسية، قصائد وطنية، قصائد المنطقة الدرعية، قصائد على الفريق المنافس باحترام. صدق حتى جماهير الخصم أحيانا نشوفهم يلعبون معنا، أنا وأخوي الأكبر مني كنا لاعبين سابقين من الدرعية، فأنا جينا على حب وانتماء أصلا للمنطقة. وإن شاء الله تشوفونا مع المنتخب السعودي بإذن الله في حال استمرينا، ومع نادي الدرعية بعدد أكبر، وبتشوفون جماهير نادي الدرعية جاية بهذه الملابس. صدقوني إن شاء الله هذا المدرج راح يغير على مدرجات ثانية للأندية السعودية.

0: وهذا رئيس الرابطة المشجعي الدرعية والرنيان الحبيب يقول انا لاعب في الدرعية سابق، الله اي اصابة من ذا ينزل يلعب ترى ما في مشكلة، مسك بالخير ويعطيكم العافية على ما تقدمونه، شيء يدعو للفخر وشيء مميز لانكم طالعين شيء جديد ما حد طلع فيه. ومبسوط في كل مباراة الدرعية اتفرج عليها، والسبب الرابطة يخلونك تلعب سامري ما أنا البداية المباراة نهاية المباراة، الله يعني اللاعبين داخل الملعب مستمتعين ومبسوطين. حدث ثاني حدث في الدرعية أيضا أحمد، شفت الشعار اللي سلموه مقصب اللي موجود شعار نادي الدرعية والروح كان ممتاز جدا.
1: شوفوا الدرعية على
0: شوفوا مقصب والشغل المرتب، ها
1: هو الدرعية بالأمان من الأندية اللي قاعد تنشر هوية المحافظة بشكل كبير، سواء إما لها دور حتى كبير في جميع المسابقة سواء رياضية سواء سياحية، فهي من الأندية اللي لها رؤية وتوافق رؤية 2030.
0: بعد الفاصل الفيحة بدون خسارة في آخر ثلاث مباريات، تعادلين وانتصار بعد خسارتين في البداية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي،

0: جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم جديد على قناة اس بي سي واذا جدة اف ام ومنصة شاهد المنصة الاولى. اليوم ينتصر بالراحة 3-0 وفي الشوط الاول على الخليج انتهت 3-0. عن المباراة من اللي بيتكلم عن يوم انت؟ عن المباراة دكتور؟
2: بتكلم عن الخليج اول شيء، بتكلم عن الخليج. الحال الدفاعي سهل كثير المباراة لنيوم. نيوم بتنظيم جيد باللعب بالأربعة 2-3-1، يعني لاعبين خلف المهاجم في الأطراف، يعني أعطى إضافة وزخم هجومي على مستوى التحولات. للخليج أعتقد أن الفريق بدون كرة أصبح سهل الوصول للمرمى، يعني نيوم سجل 3 وكان قادر أنه يضاعف هذه النتيجة، وكانت يعني حتى 3 أهداف كانت متتالية، تتكلم عن في 7 و8 دقائق كانت 3 أهداف، توضح لك الخلل الكبير في المنظومة الدفاعية لفريق الخليج. لنيوم أعتقد أنه على الرغم من الغيابات إلى أن المدرب قالت هذا الموسم قادر يولف التوليف المناسبة مع كل مباراة، كتنظيم دفاعي أولا وكهوية هجومية في في في في سرعة تحولاته أو حتى في
1: صفر تسديدات على المرمى من الخليج. فريق لا يهاجم ولا يدافع. كم سجل من هدفه؟
2: هدفين فقط.
1: هدفين من أصل 4 مباريات.
2: مستقبل
1: 5 مباريات.
2: نعم 5 مباريات. هدفين مستقبل 9.
1: يا ستار. طيب يوسف، المصاعب لا تأتي فرادة. موسى بارو يطلع بالنقالة.
3: فعلا الخليج عنده مشكلة عناصرية، الإمكانية متاع اللاعبين اللي كانوا متواجدين العام أفضل كثير. يمكن موسى بارو هو اللاعب اللي كان يقدر يعطي إضافة في الهجوم متاع الخليج، اتصاب إن شاء الله ما تكونش الإصابة متاعه كبيرة. لكن كابتن خالد تم معطى مهم جدا، أنا حسب ما نعرف في إدارة الخليج عندهم خبرة وتجربة كبيرة، دائما يمروا بصعوبات بالطريقة دي، لكن عندهم الحنكة الإدارية اللي تخليهم يعرفوا يحتويوا الوضع ويخرجوا من المأزق هذا. عم مدرب عنده تجربة في الدوري، فأتوقع الخليج في الجولات القادمة راح يدارك ويغير شكل الفريق في تقديري الشخصي.
1: والله هذا الخليج الرياض، الخليج النصر، أشك أن يلحق عن المباراتين هذه، ممكن يلحق على خليج النصر ما راح يلعب، خليج الرياض وخليج النصر ما راح يلعب، ممكن يلحق مباراة الاتفاق.
4: ممكن هي والله. طيب. شوف أنا بالنسبة لي على قولة يوسف المدرب عنده خبرة، بس أنا بالنسبة لي خلص والله خلاص.
1: تكلم على مين أنت؟
4: قومز لازم لازم لازم تطوير، لازم اليوم يجي يدور على الأندية كل. أنا هذا عندي مشكلة، حتى لو عنده أفكار، حتى لو عنده خلاص لازم تغير.
1: ما عنده شغف.
4: ما عنده شغف خلاص، هو قاعد يجيك في نفس الرتم، في نفس الدوران، في نفس الدائرة قاعد يدور. يعني لا هو المدرب اللي قاعد
1: لو يطور. بقى بيخبط مع الخليج.
4: أنا أشوف أكيد، يعني أنا إذا 4 مباريات بالشكل هذا.
1: 3 نقاط ترى عنده نفس نقاط الشباب.
4: إيه بس الشكل أقل شيء الشباب قاعد يتحسن شوي، أقل شيء الشباب قاعد يجلب لعيبة، قاعد لسه ما اكتمل الفريق، في فرق.
1: ورينا ترتيب دوري روشن في الصفحة الثانية. ترتيب دوري روشن الصفحة الثانية. الفيصل الأخير. قرب لي من فضلك يا مخرجنا. الفيصل الأخير بنقطة، أبها 17 بنقطة، الفتح 16 بنقطتين، التعاون 15 بنقطتين، الخليج 14 ب3 نقاط. يعني لسه. ها تفضل بندر.
5: بكل أمانة الخليج بغض النظر على الترتيب، ولكن كهوية كشكل الخليج فعلا الخليج مقبل على يعني على شيء خطير. إذا ما داركت الإدارة الخلجوية بسرعة الوضع العام للفريق، بكل أمانة الخليج مقبل على
1: سؤال. يعني على حلو بندر، تدارك كيف؟
5: ممكن تغيير مدرب.
1: أيوة.
5: ممكن تغيير لاعب او لاعبين من الاجانب. المشكله
1: معهم فلوس القادسيه. معهم فلوس الخليج عفوا.
5: ممكن معهم فلوس، الله اعلم. انا ما ادخل في الامور هذه. انا اتكلم فنيا، اتكلم عن وضع فريق الخليج العام. قدم موسم جميل في مباريات كثيره كنا نشيد فيه بصراحه. طيب. الموسم هذا يعني انت قاعد تقول الفيصلي افضل منه فنيا، الفتح افضل منه فنيا، التعاون افضل منه فنيا، الفرق كلها اللي تحتها افضل منها فنيا بغض النظر عن الترتيب. الخليج ما في هويه، ما في اي عنصر اجنبي يساعد الفريق اليوم. يعني تخيل انت قاعد تسوي احصائيات على الخليج، ما في اي تسديده على المرمى، دفاعيا سيء. في فريق في روشن بالشكل هذا مستحيل.
6: ممتاز. الدكتور بختار لقطه في الهدف الثاني، تبي تعرف الكارثه اللي فيها الخليج؟ ها؟ كارثه فنيه؟ شوف اللقطه اللي جابها الدكتور في الهدف الثاني، كارثه. انا مسكت راسي.
2: كارثه تنظيميه وفرديه. تنظيميه كتنظيم دفاعي بدون الكره.
6: وين الكارثه؟
2: اول شيء الفريق هاجم بتسعه لاعبين في ملعب فريق اليوم، والنتيجه كانت 1-0. وشوف التحول، شوف بعد فقد الكره كيف الفريق سهل سهل ايه يعني اليوم نتكلم عن تراجع اليوم بعد فقد الكره وقطع الكره من اليوم. شوف يعني كل يعني لاعب واحد فقط في ملعب الخليج، فالتحول سهل الوصول لمرماه. اثنين خطا بدايته من خبراني في اعطاء فرصه لمهند في وسط ملعب ده، وكذلك حتى خطا من ابو بكر
6: يا حبيبي ذا جاري من وين الى وين ذا ما حد معاه.
2: بدايته من خبراني يعني لما قطعت الكره في ملعب فريق اليوم كان مفترض يعمل خطا واكملها ابو بكر. فتتكلم على المستوى العناصري الفردي كمدافعين وكتنظيمي، لما فريق يصل بهذه السهوله لمرماك ابحث عن التنظيم لمدرب، وكذلك حتى جوده اللاعبين اللي اعتقد انها بعيده عن الموسم الماضي للخليج.
6: ناثان سيزي لاعب فريق نيوم عمره سنه ترك الذئاب.
7: Congratulations, first of all, very different team than the last game.
8: نعم شكرا، نحن سعداء لأننا قدمنا مباراة جيدة وسجلنا 3 أهداف وخرجنا بشباك نظيفة. كان من المهم بالنسبة لنا أن نعود بعد الخسارتين الأخيرة

0: بين انتقال ناثان زيزي من نيوم للهلال حتى هذه اللحظة اللي وصلنا توقفت، ولن ينتقل اللاعب من نيوم للهلال، سيبقى في نيوم. كوني حلو لما تكون امك موجوده في المدرجات والاحتفال، ها ترى هو رجل مباراه بعد الاحتفال مع امه.
1: يمكن كوني الموسم الماضي ما كان بالشكل الجيد، موسم هذا قاعد يقدم يمكن على مستوى الاداء، اكيد وجود العائله وجود إذا الام يعني اكيد موجود الدعم لا محدود، فاعتقد انه شيء بصراحه شيء يعطيك الدافع انك تقدم افضل مما اكثر من عندك يعني للامانه. اعتقد انه وجود وهذا الميزه اليوم ان نقدر نشوف ان العوائل يقدر يكونوا موجودين في ملاعبنا.
0: والله اللي مختار بوابري واللي مختار كوني واللي مختار ناثان زيزي خبير وعين خبير جدا، ترى كلهم مواليد تحت 21 سنه. بعد الفاصل انا اقول لك الهلال امام الشباب لمواصله الصداره، والاهلي يسعى للتصحيح امام الرياض وبيستضيف الاتفاق.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.
3: حياكم من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد منصة الأولى. ترتيب دوري روشن: الهلال أولاً 12 نقطة، النصر ثاني 12 نقطة، القادسية ثالثاً 12 نقطة، الخلود رابعا بتسع نقاط. الخلود او الفيحة او الخلود يوسف؟
4: نعم.
3: ها تفضل.
4: الخلود اليوم عمل معناته تدعيم للمستوى اللي قدم فيه في المباراتين الاخيرين. اليوم تم تاخر في النتيجه لكن عمل ردة فعل ايجابيه وعرف كيفاش يتعامل مع المباراه. فريق منظم، فريق تحس تم فكر مدرب يلعب بأسلوب سهل وبسيط ولكنه فعال جدا في المباريات. تحس اللي اللاعبين قاعدين يستمتعوا بالمباريات، تحس ثم ألفة بين الفريق واللاعبين وثم تواصل، نحسوه في معناه أجواء إيجابية نحسوها في أرض الملعب. الخلود حاجة إيجابية لتطور الفريق هذا. قبل سنوات كان في الدرجات السفلى، حاليا فريق معناه ترتيب متاعه تقريبا الثالث أو رابع بتسع نقاط. حاجة إيجابية جدا يوري حجم العمل اللي قاعد يقوم به الفريق هذا.
3: طيب الدكتور الفيحة في اللعب المباشر طبقها أمام الهلال ونجح لكن لم يسجل، اليوم طبقها
5: ونجح.
3: ليش؟
5: عناصر أول شيء وهوية فريق. لما تكلم على الفريق عنده هوية واضحة في عمل اللعب المباشر، وكذلك حتى عمل اللعب المباشر موجه في العمق، وعنده قدرة كبيرة على استخلاص الكرة.
3: ليش انت جعلها
5: قوته
3: أول ولا شيء. فكرة
5: أول شيء مبني الفريق على هذا على هذا الأسلوب. اثنين كتأمين دفاعي إنه ينقل الخطر لملعب المنافس بشكل أسرع. وثلاثة يستغل قيمة نجوم قوتهم في التحولات، أطراف خاصة سكالة في كل مباراة يصنع الخطورة. فأعتقد إن أسلوب مميز ويتناسب مع الهوية، وهذا الشيء اللي كذلك المدرب كاريلي استمر بنفس هوية

0: بنفس الهوية اللي بني عليها فريق الفيحة.
1: الفيحة سكارا سجل 41 هدف مع الفيحة في مباراة اليوم. في مشكلة صارت بين جيسون ورمزي سولان، هذه قصتها. بدأت في البداية في مشكلة صارت هنا وعادي تصير بين اللاعبين، صار شكل بينهم كلام على ما يقول لك مسي بالخير من أخو بشكير، قبعت بينهم هنا. قلنا هدت الدنيا والدنيا هدت خلاص والأمور طيبة. إيش اللي صار؟ صفر إلى الآن ما زالوا بشيل وحط. هذا ينتظر جيسون، ينتظر صفر الحكم، أول ما صفر ويدور صار رمزي صولان، ما أدري وش صار بعدها، كمله ولا لا. هذا اللي يقول لك قبعت بين الاثنين. قد قبعت معك؟
2: خلّه مستور،
1: تصير
2: تصير أكيد، خاصة مع ضغط مباريات والحالة الذهنية أكيد ممكن تصير.
1: طيب نروح لبن بن هاربورغ رئيس نادي الخلود مع مراسلنا فيصل المواجد.
3: 50 ب 50 لا، أنا سعيد، عجبني القتال والروح التي أظهرها الفريق. أعتقد أننا في الموسم الماضي كنا سنخسر مثل هذه المباراة، كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة ولم نتعامل معها أبدا على أنها مباراة مضمونة. في الموسم الماضي عانينا وخسرنا أمام النجمة والخدود والرياض، لذلك نعرف أن مواجهة الفرق التي تدافع بكتلة منخفضة وتغلق المساحات دائما تكون صعبة، لهذا أنا راض عن النتيجة. أما بالنسبة للهبوط فلا، كما قلت هذا لا يعني لنا شيئا. في الحقيقة نحن عادة نقدم أفضل أداء أمام فرق وسط الترتيب والفرق الكبيرة لأننا نحب المساحات والسرعة. أرضية الملعب اليوم كان العشب فيها مرتفعا واللعب بطيئا، وهذا جعل المباراة أكثر صعوبة، ومع ذلك أعتبرها نتيجة جيدة. وحتى في المباراة السابقة لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بشكل واضح، صحيح أننا فزنا لكنها كانت مباراة صعبة أيضا.
1: هذا حديث بن هاربورغ رئيس نادي الخلود، الخلود الشباب، الرياض الخلود، الخلود القادسية، الفيصل الخلود، أبها الخلود. أحمد،
2: لا أنا أشوف الخلود من أفضل،
1: يقدر يفوز على الخمس فرق هذه كلها ولا القادسية الشباب فيها صعوبة؟
2: شوف بس القادسية الشباب أشوف فيها، لأن الشباب قاعد يتطور شوي شوي، يتحسن مع التدعيمات، قاعد يعني أموره ماشية في السليم إن شاء الله.
1: تصدي الشنقيطي جاب النقطة يا بندر. حامد الشنقيطي في التصدي،
4: تفضل. من الأشياء المهمة اللي صارت اليوم التصدي من الحارس المرمى، يعني التوقيت يعني أنت شوف الهجمة، يعني في وقت راح كان حساس ويبان لك أن الحارس فعلا مركز وعارف ايش قاعد يسوي. التوقيت هذا كان ممكن تروح فيه المباراة بثلاث نقاط للفيحة، لكن أهنيه قاعد يقدم مستوى جميل. أهني إدارة الخلود انها اعتمدت على حارس سعودي وهذا شيء جميل. الخلود قاعد يقدم كوره حلوه وحارسهم قاعد يقدم شيء جميل صراحه من مباراه لمباراه.
1: طيب الحمد الشنقيطي حارس فريق الخلود مع مراسلنا فيصل المويجد.
5: اقول لك هارد لك كل مبروك انك
6: طالع. اول شيء الحمد لله، اكيد انه هارد لك لنا في هذا المستوى، يعني ما كان المستوى المطلوب، حاولنا نقدم اللي علينا، النتيجة ما هي مرضية لنا وبالذات إن خارج أرضنا، يعني إحنا كنا جايين نبغى الفوز من بعد مباراة لعبناها كبيرة ضد النادي الأهلي، نادي كبير، ممكن هذا الشيء أغتر علينا وخلانا إنه إحنا ما نكون في التركيز اللي إحنا نبغاه.
5: إحنا في الاستوديو عندنا كابتن محمد الدعية، هو قدوتك يعتبر ولا؟
6: أكيد محمد الدعية ما شاء الله كابتن قدير وله صولات وجولات مع المنتخب ومع نادي الهلال بالذات، وأنت شفته أكيد يكون قدوة لأي حارس صغير بالنسبة لي في هذا العمر، يعني ما شاء الله أنت شفت ممكن كابتن محمد الدعية يمتاز في الانفرادات وهذا الشيء، وأنا دائما أشوف له مقاطع وأحاول إني أكون زيه بإذن الله وأحسن إن شاء الله.
1: عبد العزيز يشيد ابو عبد العزيز، وانت حامد رساله لك، صغير 21 سنه عندك مستقبل كبير جدا، وجتك الفرصه لين عندك تكون الحارس الاساسي للخلود طول الموسم، فضلا لك وطلب منك مخاصه، اهتم في نفسك، اهتم في صحتك، اهتم في تمارينك، مستقبل كره القدم السعوديه كحارس مرمى موجود، ممكن تكون الحارس السعودي الوحيد اللي لعب دوري كامل مع الأجانب، ليه لا؟ قدها بشرط الحفاظ على نفسك بكل تأكيد. طيب بس في معلومة، أنا قاعد أشاهد أهداف فريق الخلود، أكثر الفرق نجاحة في الكرات العرضية.

0: الرقم من فضلك. ها صدام لرقم الخلود، الاهلي 31%، الخلود 25%، الاهلي 31، التعاون 26، النيوم 25، الخلود 25، الفتح 24. دقة العرضيات واعتقد منها هذا الموسم 3 أهداف او 4 أهداف يوسف. عرضيات الخلود. تفضل يوسف ما يسمعنا احمد.
1: انا اعتقد ان جودة اول شيء اسلوب يساعد على انك تفتح الملعب وانك تبني على العرضيات، والشيء الثاني جودة المنفذ التكنيك، فاعتقد ان الخلود قاعد يملك لاعبين سواء اما في الاطراف او في عمق الملعب جيدين في اتقان العرضيات وتمركز المهاجمين، فاعتقد ان منظومة متكاملة على جودة لاعبين على امكانيات على اسلوب لعب في الانتشار اللي يعطي
0: كلها ايكر الجاسي زيد يا جماعة،
1: ولا اليوم من المدافع و بعض الاحيان سولان في الاظهره، اعتقد ان هي جوده لاعبين مع انتشار في فكره الانتشار في فريق الخلود، فاعتقد فكره متكامله عند الخلود.
0: تمام فكره متكامله. ايكر لاعب فريق الخلود مع مراسلنا فيصل المويجد.
2: How is the match today?
3: Well, it was a really difficult match. At the start, they scored the first goal. After that, we were able to obtain the draw. For the halftime, they again scored the goal. Finally, we obtained a draw. That it's not good, but it's not even bad. So, yeah, not bad. Thank you very much. Shukran.
0: يلا هذا حديث لإيكر. سجل هدف والتحامات أرضية وسردات الكرة 2. لاعب رقم 10، المباراة الثانية على التوالي يسجل. خلينا نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد القحطاني لمباريات اليوم، نبدأ في مباراة الفيحة والخلود. أبو زياد مساء الخير.
4: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج، على السادة المشاهدين والمستمعين. نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم، مباراة الفيحة والخلود. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 4 وهي طبعا حالة تسجيل هدف صحيح لنادي هنا الفيحة، ساعد في الحكم على الحالة مباشرة وجود تقنية اللي هو الجول لاين تكنولوجي. الكرة تجاوزت بكاملها خط المرمى، لا يوجد أيضا مخالفات من اللاعبين أثناء لعب الكرة وبناء اللعب، التدافع اللي حصل طبيعي، وهنا واضح التجاوز والإشارة أتت على ساعة الحكم مباشرة وهدف صحيح سجل للفيحة. هذه المرة على الجهة المقابلة نأخذها على وضعيتين، على أن لاعب الخلود لم يكن داخل منطقة الجزاء الذي قام باستلام الكرة، وعلى وضعية أخرى وهي أيضا تقنية الجول لاين تكنولوجي. هنا أبلغت الحكم بتجاوز الكرة بكاملها، نشوف هنا اللاعب كان خارج منطقة الجزاء الذي سوف يشارك في اللعب، لم يرتكب أي مخالفة، مررت الكرة له من لاعب الفيحة، وبالتالي هدف صحيح على مستويين بعدم وجود مخالفة وتجاوز الكرة بكاملها. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 88، أيضا تسجيل هدف صحيح لنادي الخلود، لا يوجد أي خطأ من لاعب الخلود الذي قام بتسجيل الهدف. فارق التكوين الجسماني هنا، تنافس طبيعي ما بين اللاعبين، مجرد هنا وضع اليد، لم يرتكب لاعب الخلود أي مخالفة وقام بتسجيل هدف صحيح من وضعية هنا لم تكن فيها أي مخالفة وقرار صحيح. نذهب إلى الحالة اللي كانت في الدقيقة 92 تكلمت عنها. المهم لدينا في هذا الموضوع أنه لا يوجد ركلة جزاء هنا لنادي الفيحة، والسبب هنا نأخذ فريم فريم أحمد أن لاعبي الخلود لم يرتكبوا أي مخالفة، اللاعب اللي في الخلف قام بقطع الكرة، حدث تصادم بدني طبيعي، ثم حدث بعد ذلك تلاسن بين اللاعبين. السؤال لو الحكم شاهد من بدأ في التلاسن وش العقوبة؟ بتكون ركلة حرة غير مباشرة، لأن الملاسنات والأشياء اللفظية غير الجسمانية تكون فيها العقوبة ركلة حرة غير مباشرة في هذه الحالة.
0: سريعا إلى مباراة الدرعية والقادسية، سريعا من فضلك.
4: الدرعية والقادسية رصدنا فيها حالات كثيرة لأن فيها فعلا حالات تستحق. الحالة الأولى كانت في الثواني الأولى من المباراة، يعني حتى قبل تظهر ساعة الناقل أبو الوليد، حالة مهاجمة بتهور استحق عليها لاعب القادسية، قرار مميز من حكم المباراة رغم بدايتها، وقرار موفق من حكم المباراة في هذه الحالة. في الدقيقة 11 الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، الحكم كان بعيد عن منطقة اللعب وكان فيه لاعبين، توقع أن لاعب القادسية هو من قام بالفعل، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو اتضح أن لاعب الدرعية هو من قام هنا بعملية نقل قدمه. ناخذها فريم فريم، نشوف القدم اليمين ابو الوليد او اليسار اللي بتي وين، هنا كانت هنا بجانب الكرة، ثم قام لاعب الدرعية اتركها بوضع طبيعي أحمد بنقل القدم هنا في مسار لاعب القادسية. حدث هذا الاحتكاك، تم مراجعة الحالة، تم الإقرار بعدم وجود ركلة جزاء، مراجعة موفقة من حكام تقنية الفيديو بأن من صنع هذا التلاحم هو لاعب الدرعية ولا يوجد ركلة جزاء. في الدقيقة 43 لمسة يد طبعا على لاعب القادسية من حائط الصد، لا يوجد ركلة جزاء، اليد داخل الجسم، لا يوجد تكبير ولا تعمد ولا فعل إضافي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الدرعية. الدقيقة 47 قرار آخر مهم أيضا من خلال تقنية الفيديو، حكم المباراة لم يكن لديه تفسير ولا تحليل واضح للحالة، قام بالسماح باستمرار اللعب، ولكن هذه الحالة حالة مهاجمة بتهور أبو الوليد. لو تتذكر مباراة النصر والتعاون حالة مشابهة لما حدث في هذه الحالة، مهاجمة بتهور استحق عليها نادي القادسية. لاحقا احتساب ركلة جزاء وإنذار للاعب الدرعية للمهاجمة بتهور بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقرار آخر موفق من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 64، هذه الحالة طبعا على مستويين، على مستوى أن الحكم احتسب خطأ على لاعب القادسية أثناء بناء الهجوم في الدفع، ولكن الأولى هو احتساب التسلل على اللاعب الذي شارك في هذه الحالة. المساعد الثاني أخفق في هذه الحالة، ولكن الهدف طبعا بيلغى على أي حال، يا أما للتسلل أو للخطأ اللي يحتسبه هنا من قبل حكم المباراة في هذه الحالة، وبالتالي هنا القرار مكتملا بوجود عدم وجود هدف. هنا الحالة جدا مميزة أيضا لحكام المباراة، خروج حارس المرمى خارج مناطقه، لو كان هذا اللمس لمس هنا متعمد بيعاقب عليه اللاعب، ولكن نلاحظ أن الكرة اصطدمت بالجزء المسموح، وبالتالي لا يوجد مخالفة على حارس هنا الدرعية في هذه الحالة. هذه الحالة في الدقيقة 96 كان فيها مستويين، كانت حالة سلوك غير رياضي من لاعب القادسية استحق عليها الإنذار، ومن ثم تلا حالة سلوك مشين من لاعب الدرعية عن طريق هنا الضرب على مستوى الرأس واستخدام اليد أيضا، ليست هذه، هنا نشوف لاعب الدرعية هو من بيقوم بعملية هنا الحركة والضرب تجاه لاعب هنا القادسية. سلوك مشين عقوبة الطرد على لاعب الدرعية قرار صحيح، وسلوك غير رياضي عقوبة الإنذار على لاعب القادسية طبعا قرار صحيح.
0: طيب شكرا أبو زياد.
4: باقي المباراة الأخيرة؟
0: ها؟
4: عندنا المباراة الأخيرة.
0: في الخليج ونيوم ما طلعنا فيها؟
4: لا لا باقي.
0: يلا أعطي عندك أقل من دقيقة، الخليج ونيوم. أو نيوم الخليج عفوا.
4: نيوم الخليج طبعا
0: فيها أبو زياد.
4: فيها طبعا ثلاث حالات، الحالة الأولى كانت في الدقيقة 14، هذه الحالة كان يجب أن يتم طرد لاعب نيوم للعب العنيف، ولماذا قلنا لعب عنيف؟ بنشوف في الإعادة هنا أبو الوليد فريم أحمد، هنا نشوف هنا نوقف. استقر كامل جسم اكمل لاعب نيوم على قدم لاعب الخليج، هذه الحالة يجب أن تراجع ويطرد لاعب نيوم نتيجة تعريض سلامة المنافس للخطر، حتى لو لم يستخدم أصابع الحذاء، لكن الثقل اللي كان على جسم اللاعب وعلى ساقه تحديدا موجب للطرد. حالة أخرى في الدقيقة 67، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج، مدافع النيوم قام بقطع الكرة بشكل طبيعي، ثم حدث اصطدام طبيعي من حضر إلى الآخر هو لاعب الخليج، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج في هذه الحالة. حالة أخيرة في المباراة في الدقيقة 89، أيضا سقوط للاعب الخليج داخل منطقة الجزاء، حالة تنافسية ما بين اللاعبين، مستوى بدني بين اللاعبين لا يرتقي إلى الخطأ، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج أيضا في هذه الحالة.
0: يعني في طرد على لاعب نيوم لم يطرد.
4: صحيح أبو الوليد، حتى لو ما يستخدم، لكن لو تشاف ثقل اللاعب كامل على الساق أبو الوليد كان وضع خطير على اللاعب.
0: ممتاز، شكرا أبو زياد. موعدنا غدا بحول باقي المباريات، هذا الفيتو في أشياء دورينا غير. يقول لك كابتن عطيف، كيف يجيك نوم الليلة ومنافسك الهلال بكرة؟
1: عادي عكس، أنا بالعكس الشباب يحب يلعب مباريات كبيرة.
0: طيب أعطينا مباريات الغد بكرة، من سيلعب من سريع، ونبغى توقعات سريعا على كل مباراة من غير تفكير ومن غير أبه. للاتفاق الساعة 7 مساء، الشباب الهلال الساعة 9 مساء، الأهلي الرياض الساعة 10 مساء. سريعا للأربع ثلاث مباريات، الشباب الهلال بندر مين سريع؟
5: الهلال.
0: يوسف
6: الهلال.
0: هلال.
1: تعادل.
0: ارفع صوتك.
1: تعادل يا رب.
0: الهلال، ثلاثة الهلال وأربعة الهلال واحد تعادل. مباراة الأهلي والرياض دكتور.
1: الأهلي.
0: يوسف
6: أهلي.
0: بدر
5: أهلي.
0: أهلي الخمسة الأهلي، مباراة الأخيرة، مباراة أبها والاتفاق هذه اللي فيها اختلاف. يوسف

0: اتفاق.
1: اتفاق بندر.
2: الاتفاق.
1: اتفاق.
3: تعادل.
1: تعادل. تعادل اللي في الاستوديو تعادل هناك اتفاق. شكرا، تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة.
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. ريشة.
4: ابتعى رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955 أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sa أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة FM.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
4: في الشهر العالمي لألزهايمر نتذكر أن القضية أكبر من مرض يمس الذاكرة، إنها قضية إنسان وأسرة ومجتمع. لنرفع مستوى الوعي ولنساند المصابين ومقدمي الرعاية، ولننشر ثقافة الاحترام والتفاهم والرحمة، لنكون جزءا من الأثر الذي يبقى في ذاكرة المجتمع.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله،
5: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
5: جوري أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
4: ماما خليني شوية بس شوية.
5: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
4: ماما بليز لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
6: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
5: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
6: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها؟
5: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
7: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
5: سمعت إيش يقول؟
6: أوه كلام خطير.
8: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. جدة FM على هواك.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.